0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما أنجر لو عبداني لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخواه فرورد قارا أقرتي إما الشهيان نبي بوا بلام إما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتو شياطين إنس جين بسر ما نوكوبو نتو دي فرورد قارا رحمتي خود لو رجا بسر ما نأببارينا إلهي بمن يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكريو ناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممن شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمن شاروا يا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمزار کن لو رجا من جره لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیوکا الهی داولی اکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیک و یا الهی لجرسی به اخ عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگار چون امشوا او کو بینوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع كرد تو قوري خود اهوال صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همو مان چون أم رحمتت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارانا لويل صاحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أجر شيء مشاياني خوش وستي أو النبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقنا كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا الرحمة بزي خود بسر ما نبارنا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعاء كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك وباك من خوجب بخوا برود قارا إما كم ترخم بوين بران بريان إلى هدا واللي أكين تولي أن خوجب أو أني كم مردون أو أني كم ماون خويا عفويا كبو خاتين أو جوانا كاني خود يا ربي خويا جان دعوة اللي أكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلى أهدى واللي أكين رحمته بزي خل بس المردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تاي بدأ مردواني بين نازن بأكسن لنا أقورك أنا أخوي رحمتي خل بس ريانا ببارينا أخوي دعوة اللي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

بحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان.

قانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين.

Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barazan khosh ham lawani 221 lawana kain tafsir Qur'an pi rozbem wa khizmatan wa bas razamandi khoy gawr wa hiwadan ewi aziz sudi lewr bugran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ بله خوش بستان هل لدرجه او تی پیشتر که دعای خواهی گوره فیرمان دکا که گوتمان براستی و دعای الراسخون في العلم و آنی دام زراین العلم و آنی که خواهی گوره وصفیان دکا با اولو الالباب اوان اندالین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب او زا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه كواتا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه دي سان لير دا وكو قتمان دعا زور مهم التوسل تدابي توسل كردن بإيمان خود توسل كردن بعمل صالح خود توسل كردن بأسماء وصفات خواهي قوله سبحانه وتعالى سان لير دا أي پرورد قال ما دي سان توسل بزا بربوبية خواهي قوله إنك ببيقو مان جامع الناس خلچي كودك يوه لو روجك لا ريب فيه شكو قمان تدانه بالتأكيد خواهي قولا أو ميعادي كدينا خواهي قول لا يخلف الميعاد أو ميعادا خلافناك سبحانه وتعالى زوك قتمن توسل بربوبيت إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه خوايا ببي قمان أتوغ روجي خلشي كودك ولي بروجك هيج قمان تدانيا هيج قمان تدانيا زالير دا ليرجع عن توسل أبوي كواخوام إيمان مان بالروج قيامة هي ببيشكوا جمان ديسان إيمان مان بوي هي كوا روج قيامة روج كوا خلش تداكوا ذكوا هيشكوا جمان مان لو روج دانية وهندق العلماء دلين ربتي لقال آت كبيش ترجع وكوا كاتك دواء الأخوي يقول ذكاء وهب لنا من لدنك رحمة بتايبتي رحمة فيبك لو روج كوا لا ريب فيه رحمة فيك لو رجيك لو رجيك وتجمع الناس اليوم لا ريب فيه أو رجيك ورج قيامته كوا خلتي كودك ولا برجيك هيد شكوك ما انت دانية هيد شكوك ما انت دانية خالبو أو رجدا بتايبتي لو رجدا رحمة فيك رحمة فيك ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب كوتا وقت ما هم ما لا وتي التوسل دك يبويك خوا إيمان بورجها هي هم وها وهرها دواج دك الأخوي يقول رحمة فيك لها مكاتك وبتايبتيش

روجي كوا خلشي كو دكيوا لبروجي كوا لا ريب فيه بل خوش يستان روجي قيامت روجي كلا بيش من لا ريب فيه طبعا شك وريب هردو شيان هاتي القرآن بيروز ديارة شك وريب زوربع علماء دلين وكو يك يك مانا دين شك وقمان دكا بلا مهندق لزانان ديوازيش بيه دكا دلين شك او يكوا قمان لشتكي بلا بيش مشوش نيبو قمان واتا خفتك لدرز ناكا اصلا اشتكت زي قمان يعني زي خفدني بلام ريب او اي كوا قمان لاشتك بي لنتيزة دا تردد اللي يدرس بي وخمو خفت اللي يدرس بكا خمو خفت اللي يدرس بكا كواتا براستي زور مهمة ايمان بيوستي بيقين هي ايمان نابي شكو قمان تيدا بي ايمان نابي شكو قمان تيدا بي لويا كاتي كوا او كساني وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفن لقبرك لدواي مردن كاتك ومنكر ونكير ديان برسياريان ليدا كان اتر خلقانك وبيقين وجواب دادانوا لبرو لسر يقين جياينا او انش بيان دلين بلا لسر يقين جياي لسر يقين مرديو لسر يقين زندي بويا بلام كسانك وبرسياريان ليدا كان دلين ها ها لا ادري ياخد دلين جو من ليبو خلچي اشتيش اماش وكوان من دقو دلين لولام دا منكرنك بيان دلين لسر شكو قمان جيان لسر شكو قمان جمردن لسر شكو قمان جزنديبونو والعياذ بالله كواتا بيوستا يقيما بو قضيها بي ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه هج شكو قمان تيدانيا أبدا هج شكو قمان للروج قيامات دانيا براستي روج هاتني روج قيامات أولا كخوا فرمويتي سبحانه وتعالى هج شكو قمان تيدانيا لبري وكوتمان هج قضيك لا القرآن بيروز لدواي إيمان بالله وحدانيتي خواي قورة أو هنده تأكيد لسر نكرايتوا أو هنده تأكيد لسر روجي دواي كرايتوا لقرآن بيروز أو هيتش شكو قمان تيدانيا وهروها وكوشتش عقلي ومنطقي وكوشتش عقلي ومنطقي كاتك وخواي قورة سبحانه وتعالى إيما يخلق كده بوريكو بيتش يا بور دكاري أو بونا ورا هيتش تيك ببي هدف خلق نكرا أو همور دكاريا هيتش عقلي قبول دكا بوشي ويجيان كوتاي بيبيو هيتش جيانيش كالدواي بنبي سبحانك وكل سورة آل عمران كوتاي كي هاتيا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآت للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا كواتا بو همو ودكاري عادوا آسمان كانوا همو موجودات خلق كرديا بباطل نية بنا حق نية لو فقنا عذاب النار لو أكيد قيامتي لدواء دايا خوا لو رجد لا أقرد زهنا بما فارد كوات عقل منطق أوي قبولناك عقل منطق قبولناك كخواي قورك بيغمبراني نارد يعني مصارف كتاب في ناردينا أو زال أدواء أوش همو يوكو يقبمن كوتاي بيبي اشتواء قبول نية وياخذ وكو عندك لزانان دفرمون كخواي قورك أو إنسان خلق كرديا اختياري شداية دستي توانای چاکه و خرابه هی ایتر کسانی که حتی دمری لسه خرابه دمری ظلم دکا اوی بی پی بکره دیکا کسانیش حتی دمری مظلومی دمری ایده کره یعنی ظالم مظلوم وکو یک کتایم پی بی وکو اندک دزانان دفن اگر وابی و جیان کتای پی بی هیچ جیانش کل دوا دانه مسرحیه چی زور بی معنی تعال الله عن ذلك خالوی عظیم تره شتیگ بکا کوا عبثیت بیو ببي هدفه ببي حكمة بي كواتب راستي هاتيني روج قيامت وكل لاني شرع دين وكوالنان خواي رب العالمين وخبر ما بيدرا لسر زماني بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم خبر ما بيدرا هيتش زي شكو قماني وعقل ومنطق واقعيش فرزي دكا كواد دبي جيانيش كهبي توكري أو جياني بي دبي جيانيش كهبي توكري أو جياني كواتب لا ريب فيه براستي إيمانيش بروج قيامت صد لصد جياني إنسان دقوري تفكير بير كنوي دقوري قفتاري دقوري كرداري دقوري زور زور مهمة يتر ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بيقمان خواي قولا أو وعديك دايتي هيت خلافناك بويك وعد داية خلشي كوبكا تولب روجك وروج حشرة أول وآخر هر هموي كودكاتوا هر هموی کودکات و خواهی گور سبحانه و تعالی
لآدم حتى خاتم هموی کودکاتو حشر حسابیان لگل دکاو او زا بحشت زهنما خواهی گور او وعده بخلاف نادا هیچ وعدش بخلاف نادا سبحانه و تعالی لبرو خلاف لوعد لبر دوشتا یعنی تکسک اصلا دروزن لو خلاف لوعدی دکا یعنی تدروزنی ولم لتوانای دانی او وعده دای زیب زیب کا خواهی گور سبحانه و تعالی منزه و پاک لهدو صفت اصدق القائلین خواهی گور سبحانه و تعالی وهروها على كل شيء قدير لويا بالتأكيد إن الله على كل شيء قدير أو زاد فهم إن الذين كفروا لو رجدا كوا ليوم لا ريب فيه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أولادهم من لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بالتأكيد أوانك وكافرا ماليانو من داليان هيتيان بيناكري برامبر بخوا سبحانه وتعالى وأولئك هم قدنا هل أوانشن كواد ابنسو تماني زهنم خوا بنامان بدا هل أوانشن دبنسو تماني زهنم زادير دا ببيقو مان كسانج كافر كاتي كوا خواي قول لسندين زيقا باز لكسانج كافر دكا كوا مغرور دبن بو معلوم من داليك هيتيان مغرور دبن بو معلوم من داليك خواي قوك تاخكنو ابتلاء بهم كسك دبخشي يتر مغرور دبن بو معلوم من دالي وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لأنقو إيما معلوم من دالي زور من بيبخش رأي وبلغير سروكا خوا إيما يخوش دبي لوي بهيش إيما سزانا درين وكل صورة الكهف جدا فرمي أو كسك مغرور بو معلوم بو باغاتيك وأخوة يقول في بخشة يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا كواتا أقر بقر مولا أقر يعني شاكو قمان هبو أو مالو باغاتيك في بخشة بلغير سر أوي كوا أخوة يقول خوش مدي أخوة أقر بشقر مولا بالتأكيد باشتري شمبيد بخشة بلوي أو نشاني كخوة خوش مدي فعكسوا براستي أخوة يقول سبحانه وتعالى أو مالي دنيا داتا كسانش مسلمان وكافر بهيتش شيء يقدلات خوشة ويستيني بلكو بخشين ومنع كردني مالي دنيا هردوش لبو ابتلاء وكل صورة الفجر خواهي قد فرمي فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وإذا مبتلاه أما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا لهو رجد فرمي فإذا مبتلاه مبتلاه هدوش ابتلاء بي بخشي ياخد بي نبخشي نأويا نشاني ريز لينانا نأويشا نشاني منع كردنيشي نشاني إهانة كردني نخير هدوش ابتلاء تاقي كردنوايا كواتا الزور بغلد داتوني أو كساني كوا بمال سامان قوة من دالي خويا دنازن كوا آيا أو نشاني ريز ليناني خويا نخير وانيا كواتا ليردا خواهي قولا دفرمي أو كساني كوا كافرن كاتي كوا خوا سبحانه وتعالى سزايان ددا نماليان نمن داليشيان هيتيان بيناكري برامبر برب العالمين لن ولا أولاد من الله شيئا كواتا هيتيان بيناكري برامبر بالله كاتي كبيوي سزايان بدا لدنيا ولا قيامتش وأولاك هم وقود النار ولا قيامتش بالتأكيد هر أوان هم ضمير فصل لابو التأكيد هل أوان كوا دبنا سوتماني زهنم أو زهنمي كوا أخواي قولا سبحانه وتعالى دفن وقودها الناس والحجارة كوا توقود سوتماني كي خلشي كافر وبيدين لقال حجارة وبردك لكبريد وكل تفسير كيدا زانان دفن بردك لكبريد كوا ديالا زور بونش بيسيها وهروها زور سوتينرا وإلى آخر لو صفاتان كتيدا كوا كافر كان لقل أو بردان دبنا سوتماني زهنم حتى يتداد من الخوف نامام دا كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كواتا كافر كان هم لدنياش معرزا لبو عذاب خواهي قولو مالو من داليان بكالتشيان ناية هم لقيامتش يتر بلقج لسروي تاوكو كسانش كافر وانا زاني أو هندبة صلاة خواهي قولو هيت فينك والعياذ بالله بابير للتأريخ بكاتو كدأ بآل فرعون وكو عادة سنة شأني آل فرعون كوا فرعون أو فر ديارة ولفظي فرعون لبو همو مليكي كافري مصر بكار هندرايا وكو قيصر لبو روميا كان وكو كسرى لبو فارس كان إتر فرعون لبو همو مليكي ظالمي مصر بكار هندرايا مليكي كافري مصر كذا بآل فرعون والذين من قبلهم وكو عادة شأن طبيعتي آل فرعون أواني لبيشواني جبون ك
كذبوا بآياتنا آتكاني خوايا بدروزاني كذبوا بآياتنا آتكاني خوا آت الشرعية كاني آت معجزة كان كرسدس بيغمبران هات تفير وآت كونية كان وان همو وانيان بدروزاني فأخذهم الله بذنوبهم الله سبحانه وتعالى بسبب قناه كان خوان فأخذهم قرت يعني بعذاب كانت أود دأبو سنة خوا درباري كسان كوا آتكاني خوا بدرو دزان خوي جور سبحانه وتعالى لنتيجة ده بعذاب دهم باتوا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله سبحانه وتعالى كاتكوا السزاد ده زعبة دي السزاد ده فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد كوات أخوائي قولي أقر سزاب دا زربة دي سزاد دا سبحانه وتعالى كوات أواني كوا زور لخو بايدة بن بافكر لواني بيش خوان بكانوا وشي لفرعون بتوانات ترهبوا كات ديقو أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أدي ملش مصر هموي إيمنية أدي أو ربالان بجير قصر كاني من دانار ولا ملش من دانية إتر شيل فرعون بقوة تلو زلي ردا كذا بآل فرعون نكر فرعون آل كشي أواني كوال لقل أو دابون بهامان وبقارون وبهمو أو جندياني كوال لقل دابون خواي قد فهمي همو أوانا بيكوا كذا بآل فرعون والذين من قبل أولا بيش أوانش بو كذبوا بآتنا آتكاني خواي قبريان بدروزاني فأخذهم الله بذنوب لنتيزة دا فأي تعقيبية خوي بسبب جناه تاوان كانيا خوي جورا سزايدا والله شديد العقاب تلو إلى دواء يدفرمي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدواء يش همو مسلمانك بكسانش كافر بلي ستغلبون ستغلبون سين لبو استقبال استقبال باب المستقبل شنزيكش بالتأكيد لمستقبل شنزيك توشي دوران دين وتحشرون إلى جهنم وبعش بزانك والدواي أو دورانش أو جاء لقيامة حشر ذكر برو جهنم وبئس المهاد كخراب ترين زيقايا خراب ترين زيقايا آما ذكر لبو كسانش كافر وظالم كوات أوجب عدي إخوايا قل للذين كفروا باباش بزان كسانش كافر والله أو هزيمة هرت ساورواني عندك روجك لروجان قل للذين كفروا ستغلبون باب قوته بماله دسلاتي أن ننازن بيان بلي وبالتأكيد ستغلبون أو وعدي خوايا توشي دوران دين هل أون دشكو تايبيناية بل كو تحشرون إلى جهنم حشر ذكرين بلو جهنم وبئس المهاد وخراب ترين زيقا كربوكسانش كافر أهما ذكرى خوابنا من دا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين.

لغزوي أحدا هموتان أزانن حفتا صحابة شهيدك لي وزورك إجلي أيوي مسلمان موقع كيبينيوا لجبل رمادين أخواره وصحابة كان شهيد ابنو داني مبارك في غمر صلى الله عليه وسلم أشكيو سري مبارك بريندار أبي وخن ببالايا ديت أخواره أو همو صحابة نازدارة جويان أبرن لوتيان أبرن دواي أوي كبي باوران واز أينو أقرينه وبو مكة خواي قولي لقرآن أباسي أنا كأفرمي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم خوش يستان كاتيا كمشركين قرانا ولا ريوتيان باشا ايما خو اوان كوتايان بيها تبو بونا شين جان مدينه شهر ايباديان كينو اصل اساسا لبندر كين صحابه تعزيبارن برايان شهيد بو كريان شهيد بو جنبو بيا وكي اجيري رنقل تشوار نفر لعائليه كادو نفر يدر شوفيت بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي خوتان كو كانوا بكونوا دعيا بو اوي نلين يما نفسيا بزيوين كاتيك تو روي بو حج وعمره ازاني بو بالط رت اكي كاتيك قرانوا بو عمره كردن بي باوران وتي ان مسلمانان توشي قري ونخوشي بونا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي بالطان رتكن وسي شوطي اولش ابي بهالور برون وكو نظامي عسكري بو اوي ليتان بترسد توك هيبه تنما وكي حسابت بوكا بي باوران وتي ان مسلمانان توشي قري ونخوشي بونا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي بالطان رتكن وسي شوطي اولش ابي بهالور برون وكو نظامي عسكري

کورو دوای کافر که حفتایان لی شهید کردو صحابه کان اکونه و کول یانه کاتی که مشتکین بیسن هم صادر چونه تو الله بخوا وضع اعتراض قومیه بس شوری بترس اگرنه بو مکه بو اخوای پروردگار فرمی الذين قال لهم الناس خلطي بيان لكاكا انت عم يسمى منافقي سردمي ايما كوريا كاكا امريكا زور بقوت بو خوايا روسيا زور بقوت او تا خويا ني داوتا كجيكا او تا خويا كاكا كالين محمد مهدي ديو اسلام سركي وهم اسلام كيوت عالم كيوت جرد مسلمانا بلا ما نو جراند اي سم روسيا بدال امريكا وامريكا بدال روسيا والصين بدال اوان وبيت الشر ايما غانمين سالمين بقومان لو بينا درشين حرب من قيران ودامايو وقت كزاي مسلمانا دينا فيشو بجدي وما يعلم جنود ربك الا هو خويان بخويان لنا ودابراكم بس لسر يما تشي التزام باسلامه كمنو تو التزام مانيه الذين قال لهم الناس خلشي في انا ليتي ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خلشيها ميكوبوتو حلفي ناتو قرب سرت السويد وفنلندا اجر روسيا شيتي بيغريه اتكاتا غلوز بفينز دقه حلف شيا حلف ناخوها كجيشت ناخوشي نفسي نفسيه بخوا دنيا جو قيامه واه فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هر مسلمانك كبي يلن كفر بقوت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل كو اوقسي لنا ويميه كو اوقسي لنا ويميه كفر موبايلي دروس كردوا ايه بو موبايل دروسكا من بباري كرم نوتم هي يفروش مو موبايل كرم شي علمي كيتيايا انترنتي دروس كو بابو خوي قمر صناعي بنير من لقوارو ببلاش بكارين كوري اول تو كوتويت نفسيا عزيزكم تو بوز بموبايلي بيبا اوريك ولي ادي تو بوز بشتيكي بتشوشي كافران ولي ادي ازان شتيكي تر شلون يما نفسيا كوتوين خلشي اوروبا دو خاتي يما كوتونا بو يما كوتوين لبري وازمان لدين هاورد اوان كوتونا لبري ديني شانيو ناشتو عن ديني الراس بدوزنو سير كان لسرد لسردمي روخاني خلافتي اسلامه ل 1907 تائسه هیچ ظالم و طاغوت و ناکسبچیک نما لولاتی مسلمانان جیجیریان حرب قذافینا رسنتوا حرب بشار اسدتوا حرب حافظ اسدتوا حرب علي عبد الله صالحتوا حرب حكامه ظالم كان خليج و هر همویان كافسد العباد والبلاد هر چی نما کردیان یا ساز این لچیه ترسن ل کردستان 10000 مسلمان شو تا اوروبا ل نيجيريا كومالي روشتو إسا زاني خلقي أوروبا لتي يترسن لو أترسن لين 2065 مسلمانان ابن زورين بو لبروي مسلمان كبشريعت إشاكا جن أهيني سيتوار من علي جوان أخاتوا خلقي أوروبا في يوسي بجنية الرابو خوي بكيفي خوي هركس يكيوي لقلي أخي ومن علي جنا أخاتوا بو يفير بونا من علي يعني إسا ألين شيب كين إن جهاتون حزبة روكاني أندر أكن بو أوي مسلمانان عزيت دن ليري أيان كجن ليو عزيت يان دن أتنا جان مزقو تكانيان عزيتي مسلمانان دن بابزاني خواي پروردگار أو ديني كوال لم لا وخلقيان بو إيما دانا إيما عزيت دن لو لا وخلق بمسالمين روشتو اللي يوبا بيت شكلي أترسن حقيش أنا بترسن لين كابرا هاتو تولاد جنسية من داو في مال من داو في ببرشام أنا نيوجا كارجنا كي نقابة كلا ولادي خوين يام نو أمان يام عبادة تبكى ها بزانا خوات شو عندنا كي خوي سر أخا بس لسر منو تو التزام من هبي لكاتيكا نكن راوي لكاتيكا سر نبراوي لكاتيكا خوتو مالو منالت أبي بو أو دشتو درو فساد أخيتوا أجر أشيكي لموبايلش بلاوي أكيتوا برو سيري تيك توك كبزات شيئا برو سيري انستاغرام كبزات شيئا كسوكاري خوما نابينين لوي خلقي ولاتي خوما نابينين كتشو كركان من شيئا كان عزيزا كانم أو نفسية الرخاوية بو يخواي فرودقار بزي بإيمي آنايته هر كاتيكش نفسية الرخاوة ما نلصانه خواي فرودقار بزي بإيمي آنايته

او ابو اغداري قومك كردوا كبيان يا فرمو ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط اي قومكم لك شانو بيوانا دا زور مقيد بن نكن بو خوتان اي بيوان بو خوتان وريا قرن بو خوتان رايا كيشن بطيرو تسلي بلامكاتي ايدن بخلقي كم يكنوا اي قومكم وامكن شو كان من ايواء بينم خواي فروردقار رزقه كي زوري داو بيتان محتاج بوانين غش بكن خلقي وزور لتانا ترسم لو روجي كعذابي خوا دورتان بدا ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي قومكم زور بتيرو تسليك يشانو بيوان بكن حقي خوي بدن نكن كم كريتان تيها بيو شتي خلقي بكم دا منن وشتكان خوتان بقران بهذا بنن وفسادي منن ولا سرزويدا بوي أمري بواكل كيشانو بيوان مقيد بن او كسيك بقالة او كسيك قماش فروشة او كسيك آلتون فروشة او هجتك لكيشان او تيوانا يا بيت ابي زور مقيد بين لقورة وتابو چوك چوك خواي پر وردگار لقل باس کردني پیغمبرانا باسي كيشان او تيوانا كردوا فرمويتي لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لقلت يا خمبران كتابا ميزان من دا قردوا أو نشأنا كي قوري وأفرمي والسماء رفعها ووضع الميزان أو أسمانك أيبين ببيع عمود كتتر لبان سرطان لبان أو آية قوروا أم جاء أفرمي ووضع الميزان يعني ميزان زور شتيكي قوري أبي زور مقيد بين قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا للناس يستوفون يعني أخذوا من الناس يستوفون كاتي اللي خلقشت ورقري زور بتيرو تسليلي ورقري زيادي يعني زياد بوخوي ديني وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون كاتي بو أوان بكيشن بفروشن بخلقي بكم أيضا خلق يتر هرش تيك بيت كتوازني معاملة خلقي تيك بدا هموش تيك لسيارة كرينا لحيوان كرينا لكاتي راتب دانا أو كسيكوا راتب ولا قريو إشكينا باتا هموش تيك قريتو بوشي أروي بتيرو تسلي راتبكت ولا قري دعي حقي أو راتبت نادي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا للناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون آية أوانا قمان يانواني كالروج يقدي لقبر كان هل صنو أتن بو صاحي محشر يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين آية أوانيك وفيلكا نازان كالروجي قدي همو ياناو قبرك هلا سنوبو أو روجة قرانا كالروجي قيامته وهمو خلقي أشيطة بردس خواي پروردگار بوية محاسبيان ألوي أكا وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس فما بالك بالذي يأخذ أموالهم أما أجر وعيد يا بيبي بو او كسانيك لك يشانو تيواني في لكن اي اگر او كسيك مالي خلقي بخوا بنا حق لقل اوايا تيالي اما اولاتنا بو يا عمر رزاي خواي لي بيت لناو شاري مدينة دا اسرا و او يشانو تيواني هبوايا هي فرمون لخوا بترسا لخوا بترسا لا تمنعونا المطر كاريوا مكن بارامان لي بقرنو يشانو تيوانتان بازور بجواني بيت الذي هو شدة العذاب أو ويلك خواهي پروردگار باسيك ويل للمطففين أو الوادي في جهنم
لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، نعوذ بالله منه. وأيضا فقد شدد الله عقوبة قوم شعيب على بخسهم المكيال والميزان. ويل أوشي ويل جهنم كهرتي شاخي دنياها بكرة ناويوا همو يكاب قطري آو. ويل بو أو كسانيا كالكيشانو تيواندا أو كساني كبايعية دنا خلشي يشتانا كيشانا كي ناوي علاقة كهابة سوا هر يقلو علاقة أدابير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هيش إسفادة لوناكي إلا بار خود خدسكي لقيامته. وبيغمبر عليه الصلاة والسلام روجه كان فرموي لأصحاب الكيل والوزن أو كسانك كشانو تيوانيان هي لمعيار لمتر لسانتيمتر لوها مجتانة، يعني فرموي إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكة الأمم السالفة قبلكم، رواه الحاكم. فرموي آقا داربن إيوه براسي إيش يكاب دستانو أي صاحب كشانو تيوانا كان إيوه خريكي إيش يكن قد وليتم أمرا فيه هلكة الأمة السالفة قبلكم بهوي أم كشانو تيوانوا أمتك لفيش إيوه لناوشو إيوه كاركتان زور قورو قرانا زور مقايد بن. وبيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميت خمس بخمس بينشتيا أي أمة أجر إيوة أنجام ابدن أو بينشت لأنجام كي رؤدة. قال ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. هج قوم يبرامبر بيكتري عهد بيمان بشكين يا عهد بيمانك لبين خوت خواي پروردگارا که یک تا پرسی خواهی گورو مهربانا لروج یکا پیمانی فرموه الستو بی ربیکم همو منو تو من قالو بلا تو بروی غیری خواه بپرسی او احده بطال بکیتوا الا سلط الله علیهم عدوهم خواهی پروردگار دجمنی او امتا اکا بسر کده بسر یعنوه.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbena gfir lana ve li ikhvanina lezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amanu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena atina min ledunke rahme وهيئ لنا من امرنا رشدا امين نسينا خدمت دعاء چتر ذکر چتر كان قران بيروس خوي گور سبحانه وتعالى تو مالك دي لبو امام او ذكر دعاء جبريل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كأوى بدعاء وذكري قورمان يونس ناصره وسلامي خويل سربي كاتك الناس جينهان كبو أبو زور دعاء وذكري لخوي قوره بارا وزا أو ذكر دعاء زور قوريها كويشك لا بيسترين كري لكاني كرنوي درجاي خمونا خوشي كلا قرآني بيروستو ماركراه كري لشي زور زور سيد سبحان الله إنسان دتاني وبكارهناني أو كري لي اگر دلی آماده بو و بزاریش کردی دری بری خوای گوره درکی خم و نخوشی بروی داب خواه و درکی خیر و خوشی بروی داب کهتوا زا او لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین او نرکو نالو هانو هاواری شی بو گوره من یونس سلامی خواری بی که نی کرناوز جی ماسی کی بو ناوزی حوتا کی بو چون بو مای اوی که خواهی گوره سبحانه و تعالی ناوزی او نهانگو ماسی دورو ناگ بکاتوا زاگه تمشای بشکانی او دعای بکین لسی پایی سرچی پیکاتیا او دعای گوره ای که لتدایا سی پایی سرچی تدا کبوی تمایی نهینی ولام دانوی گوره من یونس کنو دریا که نناو رجین هنگ کی هواری بر دبر خوای فنادا نادا لبو بانکر نشی با قول دگوتری استنباج تو کم نزیک وا بلام مگه دور بی هواری دکمی بلام نبر اوی که جور بانی نسته ایده و تو اون خوای جور دور نیه فاینی قریب نزیک لبند کانی خوی بلام هواری کرته خوای جور سبحان و تعالا چون خوای جور سبحان و تعالا ل هاناو هواری جور من يونس ساتيا يكم لا إله إلا أنت أو برقيا توحيدي بيدا قوتري يكتا فرستي بيدا قوتري لا إله إلا أنت داناني تدائب بتاشيب تنهائي خواه سبحانه وتعالى لابن الإنسان لكاتي تنغانا دادزاني هيد سيزقني الرزقاري بكنا أو تنغانا إلا الله نبي تكافر كانيش بتيان دا فرست برام لكاتي تنغانا هوانا چه ذكرت هاوريان لا الله يدك سبحانه وتعالى بتايبه دي اقلنا ودريا بانا ثم إليه يشعرون فنان دبر دبر خواهي قوله سبحانه وتعالى شو كاتب راسي إنسان تسليم دبي تزاني اوي بي بيستي اوي بي بيني اوي بي بزاني اوي تاكرز قاربي إلا الله أما يجيب المضطر إذا دعك إنسان بيت سعر ما هو آخر إذا قرأتو درك الشيء درکی خوای گور تا او کسانی که مروحی دیشن پروان به خوای گور نی سبحان تعالی که ده کونه حالت چنا خوش اخر شد دگرینه و درگای خوای گور سبحان تعالی یکم به توحید شد توحید اگر پی به پاره و خورتینا کات دوم تسبیحات تدا سبحانک پاچی به گردی بو تو و تا لگر او یک اقرار کده ستا کو تنای خوای گور او زه الله شو به پاک را گتی لهمو کمو کرتیک و تخوای اتو بیبری لوی که زور مجتم لبندکانی خود بکی و هرچه چش که دیت ریم او داد پروری توه سیم اینی کنتو من الظالمین استغفاری تدایی یعنی دعوه لی بردون لی خوشبونی تدایی الی را که تو استغفار دکی یعنی دان به حالکی خود دنی دان بس دنی به حالکی خود اوج لوتکی بندیاتی که انسان خطا کی دخات استوی خوی نه خطا کی بخاطر نه قدری خوای گور سبحان الله
أري والله خوايا أتوب من تقول بس أما السبر من أقل السعر منيتو أما قوم كم بزير نذا بيع قوم كي بزير بهنم تبيع نو قوم كم بما بعوا زال فرمدي بيغم برس صلى الله عليه وسلم هاتيا كدرباري أو دعاية فرمي دعوة ذي النون نزاكي خاوني نهانغا كما بسني في قبرمان إبراهيم صلاة والسلام خواهي لبي كي نكردي كاتك لناو زجحو تكيبو هيتس كاسشي مسلمان نيام لهيش تكدا بو نزاكي قبرمان ينزب بارتوا إلا استجيب لا إلا خواهي قبره والله مداتوا ببال قيتس ونحدثك المذية لبري خواهي قبره فرمي فاستجبنا له كهواري كردي إيما إيماش بيسمان والله ممان داوا ونجيناه من الغم يونس ما نو خمر زغار كت كتياتك وكذلك ننجي المؤمنين اوش تكتاي بدنا وبقول ما نمس همو كسك اوكو يونس كتناو تنغانا اگر ايما بيك بغري تسبيحات ايما بكا داوي بردون لي ايما بكا شون يونس ما رزغار كي لو خميت دابو همو ايمان دارش بو شو رزغار دك وكذلك ننجي المؤمنين لو بيغمبر في صلى الله عليه وسلم او دعاء يعني او ذكر كي يونس بيغمبر عليه السلام بين الاخوي باراوا هر كسك لهر ناخوش ونخوشك بي يعني هر دعوه كاري تشي بي اگر بو الى اخوي غور دعوه بك اخوي غور بيد بخشي ولا نا ناخوشك بس قال يدك او ذا او دعاء براستي وانا زوري تدايا شي غور مانوس عليه السلام قومك اخوي بزيش كخوي غور لبو قومين نواي نارت فأشوي آموش قالي كردن نسيحاتي كردن و خواهي قوري سبحانه وتعالى بحال بشتي كرد كروي بيغنبري خواهي لان خواهي هاتيا قومكي سالتا ماوريان بينا كرد يجب توري قومكي بزيد ديني دستنا وكشتش او زالي لتاخر نوكي خواهي قوري بقوري ما نونس دست بيدا كاتن لبن داري خواهي قوري دي خاتا ناوتس ناوزجين نهانك كي طبعا بسالات يا خيساك دورو دريجا كنا وكشتك يا شابو ليد دا دلن كسك ما انت دا يا عبدك اللي قبرك اي رايك رديا كقرعي دا كان مزار قرعي دا كوتا سجس القبر ما نيس بلان كوتا مشاي دا كان يونس لو كسانا نيا آخري قبر ما نيس بخوي تيدا كا او زار رازي دا بكفر دا ناو آوكي لو كاتي نهانك دي دي خرتناو سجي خوي قبر ما نيس دا ناو سي تاريكاي دا بخوي فرمي في ظلمات وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات في الظلمات بعض يسير تاركا إيدكا تاركا أي شو تاركا أي قولا أي دريا تاركا أي ناوسجين نهانكا كش فالزحمة تأتو تشيدت بيني تشيدت بيستي أو زانيان أتو بتشيدر دي ناوسجي أو نهانكي سازانيان دلين قورة مان يونس دوی ده حوالی نکه بلی خواه رزگارم بکا که نو جین نکه بلکو خریجی چه بو خریجی توحید و تسبیحاتی خواهی گوره بو خریجی استغفار بو بردوام توحیدی خواهی دکرد بلا اله الا و تسبیحاتی دکرد و استغفاری دکرد چون که دی زانی اگر خواهی گوره لی رازی بی رزگار بونی آسانه انا آسانه به انسان دوی او نوانی چا کاتوا که تیچی لیا دوی چا کاتوا بگرانوا باشتی شد که تو پی بگره رو خواهی گوره خواه بیگ گتنه و تسبیعات کرنی خواهی گوره یا انزامه که چی بو خواهی گوره فرم فستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک نجی المنین اماش والله من داوه لو خمه که یونس پیغمبرتی داو سلامی خواهی لسر بی رزگار ما کرد پاشان ده فرمی و کذالک نجی المؤمنین اوش فیر من ده که اماش لهمو تنگانشی بخو گورمان یونس پنا بینه بر خوای گره بر خوای گره فرمی ابو شیوش اما ایمان داران رزگار دکی چما مو من یعنی دکوینه ناو هلا دکوینه ناو هلا چوشی هلا دبین لویا دبی بگرن و بولای خوای گره دوائی لخور خوشون لخوای گره بکن ابن قیم رحمه الله ده فرمی هیچ تگنی وکو توحیدی خوای گره خمو پجاری بر رو انتوا بويا نزاكي قبر ما نسب لوت كيت سارة سارة داع نك سارة سارة لوت كيت سارة سارة شو بتوحيد خوي درماني أو دردي خوي كرت وده فرم الزنان أو نزايا
اسم الله العظيم شتي دايا شنك سنتي دعاك بس دس بذكا بقوري خواي قورا ادي كوتا يكي ببتوشي بندا يكم خواي قورا بقورا دقري بلامدو يا خوي ببتو دقري سبحانك إني كنت من الظالمين اتخو اجي قوري مش بنديش زعيفم بنديش لوازم خواي من نسانم وادرز بوي ما قناحم لدى وشيتوا يا بني آدم كلكم خطان وخير خطان تغابون ليه بقوري خواي دستي بيكن دي ببتو شي خوي أبدا تصندين وانا وآموش قالي تدايا يا كم شت سال سري خم وخفت يعني أورو خلنا وخم وخفت ده طبعا وخم وخفتش إنسان درستي دكا بخوي هل إذا بجيرين درستي دكا وخم وخفت يستطيع دينا بخو ما نوكاري بخو ما درستكين أو زوانية سال سري دكين سال سري شرعي شبكين يعني بقرين و داوا لي بردون بكين برين والله إخوة هلأ إيمي بخواي دستي إيمي تدعى بخواي ما وز عمال أخو ما نرسكت يعني بقرن هل ناقرين سبحان الله هل بشماني در نابرين هل عينادي هل كان لرقي دكين زور كارساتا أتو كراسد كدنيا للتسك بيتوا وكو أنه شما سكي بي أو زقربك بي كبير دي زمانت استبروات بي مفروك هو ما أنه نزج حوتي بخور ما أنه زي أجدعي كرديا أما أنه زي شيري كرديا اي كودرسين الا بدعاك قبر مانيونس اگر همو خلق وجه قبر مانيونس عليه الصلاه والسلام بري والله اخويا اشهد ان بالله خطا من بو اجيت منكرت اجي بيغمبر منكرت اجي او نتما سوريك تلو دياري كرديما بيستام رازي نبوم شوم شوين شيطان وشيطان كان كتم شوين برنامج شرقي وغربي كتم او هو كارك ابو هذا السلم فشمام مو خواهی گوره با گوره بگرم خوام با بچوک بگرم بالله خواه در کمانی دکاته و بلام هر لدوی گرژی خوام دویم ناو دوی عزیل دوی عزیل بود دوی شیری قد خوام نایم باوشی پر رحمتی خواهی گوره قد خوام نایم باوشی پر نسوزی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که واتا باشتیش تک او رو کما می که نویدی سرزار من بو اوی لو وضعی درسین او زگنزه چی قطعبیه چی شود نکردی اجند نینایا قرز قویشی لسرابی بازاری آرام و آسایشی نو مارد نمائی اوان زور میمه تو ایب که ایبیتی زرزاد بی لا اله الا انتا سبحانک اینی کتو من الظالمین انزا دانان بحرکان که تو اعتراف بکن چوکه انسان اعتراف بحرکان خوی نکا بردوام ده بوزنی هلی سر راستا او زرزار ویا یقی قدری خوای گوره دگری یقی قدری خوای گوره دگری لو كانت كتوشي تشيش هذا بيه كم هنقاو اوي بلاي امن ظلم لخون كرت براستي امن ظلم لخون كرت شي اوي اعترافه ودكا درقير رحمة بكاتو استأمن بربي يا ربي بس ساري بيه نساري كتو بدل بيهم اتوش تاوان بار بكم بيهم مارد بيهم بزم الله اتوبو خطاي توبو تو ساري لو هير راقر تبو اتو دركم لناكي هر درم دكي درمی بلم من قرات و در کیتو احترام به علی خوم کد من بکا والله ما غرات بم شپیا و چی برزی و هاتی مارس من دکی نیم کا هنی قبولم دکی بزای شت پیم دادی تو ولی لا المثل الاعلى ان زش چک فیر دبین امید د چین در داله بی امید دایا امید کین هيا لبی امید لو کاتی کاتو نا امید دبی او زبزانا امید کله وین در هيا یعنی نا قلبی محنا كي خواي قولا من حكا دذاتي من حكا دذاتي هش شو ينك وكو ناوز جين هانكا كي وكو ناو قولي دريا كي يعني بي امت كرتنيا ام باشا ناوز جحوتا جي بم لناو دريا بم اخر امي دم بتسهيا او حوتا دم هيني دم با او باري بي امي ديا بلام نزاكي قولا من يونس كرديل خواي قولا فنادا زفنادا نكر بزار پر بدوي پر بكياني بهر زرق لجياني هاواري كده خواهي قرده بيكو هاواري كده سبحان الله يعني انسان كبير سارما سور عزيبه بهمو قلبي هاوار ده كالويا فنادا يكفصر فاستجبنا او هاواري كده ما جيكفصر والله من دعوة بالله مدعاكي قيشتا چين داري سبحان الله قيشتا اسمان قيشتا كن عرش خواهي قرده كواتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس كاتيس
سارسر دبي أوي بيده الأمر أمر كان بدا استويه أوي على كل شيء قديرة أوي أسمع وأرايا أكشش كانت بيويت سارسر دبي أقر هاوار بكيا خواي قبرا سبحانه وتعالى إنسان زار بدلي نعم رجك يكادت والله إمام استبق القرآن بقو ماني جوي ما لا خواي قبرا شو تنلو شو خواي قبرا جوابي من نادات أهم دعائي ذا كم جواب من هذا التوام وتم برام خواهي قرر جوابي تيو دائي توا بس تو جوابي خواهي قرر ندائي توا كابرا يعني دا خوازي شكر دبو دا خوازي كي كيتك حرق لي كتبا ناوي كتما ديا ونيا ومن هاتي مكنتو خواي قورا بردين اسبي امني نار تكرتو هالي الدباريم وبيت دريم اي خواي قورا بخوي ناي ونيا دريم كاك اشتكلو تسادة كم ولا تسادة بس اتو ناي تمشي او كابرائي قد اقول ناو بلا ما شبوا لناو اوا شبوا ككتيتا ناو اوا كي بلا ما كي تيكو بيك شوا سان كساتيني ببلامي قلتنا وركاك باقوتارت كان قلت كاك ايش منغونيا من اخوي جورا دعوه دكم خادي برزغان ايش منغونيا بل اخري كابراكا دخن شي قليدك على اخوي جورا يا رب ممكن اتمنى له رزغان كذا اي اخوي جردي فلان بلا ملون ناردي هذه فلان كسم ملون ناردي لو بغري نكتي يعني وسائلك اخوي جورا لو دنيري بس تدس بي وانا ادري ایو باشترین وسیله ده بردست ده که خواهی گوره لقرآن پیروز باز ده که کاتی خواهی گوره من یونس ده موقیفه چی توشی حالته چی بوا برو بومی او موقیفه اوی که خواهی گوره ده خاطه نو چی نهانگه که و رگای ده چونه کش دیاری ده که ایمه یونس پیغمبر ما رزگار کد لبر اوی خریچی توحید و تسبیحات و استغفار بو اتو جو چی بکی چون او ما رزگار کد به ماش چی و تو رزگار ده که ايكاك اتلو او ريبا كارناني كغورمان يونس كريغاي رزغاري تشار سليبو لو ناغري لو تسيل الا ريشي غرات دغريا بل كان يونس زاي بخويني طبعا لها مكاتش دخلني شو الثانيه تو ذكري خوي بيبكي تسبيعاتو استغفاري بيبكي مملكاتك كبريز دور بي كتوشي خمش غوره دبيان تنتجي بيهو كار يعني بيت سارة سر ألو كاتانا ذكري أو دعايب كي يعني كاتك هزدك يكور كار كان زور زور آلو زور معقد بوها يعني سلو بني ديارني ألو كاتانا أو دعانا ذكري ولكاتي سوزدش لبوي خواي قورا لقونا عكانت خوش بي لبوي كخواي قورا سبحانه وتعالى تركو درو خير لديب كاتوا ذكري زنابت أو دعايب كي وبودو عاجل اخواي قولا بباريوا اما بلادر الشباريس هات اكرم اتباع مستا قل هندك بلادران ليش اقل لما طاعي مكاني هوليري دعوة دموين سبحان الله فتأتي قلب امتيكتشو والله اما مردم بس قولي تانشتكم ديت يكم اوكو اختيانيك لماري انو هيلانك بلود روس كدين هم زارقين ميان دادمي والله او اختيانم ديتوا او هبه باركاني باوشني عندي ذكر ده اوم ديتوا يعني خواي قبل ويكر ده هو كارك دوباره جارم لبوب جرتوا زانا صدقة حتى قال اقر عجل اجبي تبتماعي او ايك انسان رزقارك فرمي ديوم شت تبني اكبر ده دكتور عيادي و سبحان الله زقتو سكرين فوربو دكتور فاسي لو كدم قوتي وعبانه ده بي لقى حياتت بي روز دو عبی جوری 1500 دی بخوامی شکری زختیش. این نخوش از زحمتم فرنی ما. وقتی شبه زورم معنی نیش کرد ولی خواهی جور پر رام و وقتی خوب لیکت. تله خیلی دار پیام گوتم اگه دتی خواهی جور در کلی بکات ما آو تکلیل. کلی چند دامی تماشاده کم آو ذکری جور منی و نسلا ایلا ایلا انت سبحانک اینی کت من الظالمی. زور بو ذکری له خوای گور دا کوچو نس پیغمبر رزگار دبی فر والله تساوم کرده و دست کته تسبیح زو دکات چ تسبیح لکم لکم بو چنی ازر چن کو کو زور مو کو زور هستم بتن روز باشی کردو یواری چمو
مختبری کم برادر که فاس میگفت والله تو نزخت دمایه نسکری دمایه تا گفتی یکم بوم ذکری امام است دوم بر ساکه کردیم لگر او کوتران خواهی گر در کی دیکرد موه و کدایی که نجی مؤمنین هتوش نه نه خوش دیگه کدای او کلی مکار بینا حتا خواهی گر در کو داری خیر دکو تو خواهی گر امت ملتی ناوز دوی حزیا و ناوزشی او درندانه در بینی در کو داری خیر مانی بکاتو بلا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تا توانی زۆری شیلیە مەکە کاکە تۆ ڕێزی لێگری کەوتی مەجالم نییە کەوتی ناتوانم کەوتی نابێ کەوتی ئیشی منیت کۆتایی هەو نوین عانەتەکە لوف زۆر لێکردن قەداغایە ئەمەنەی زۆر لێکە بۆی پێفرۆشێ ئەمەنەی زۆر لێکە بۆی پێ مەسەلەن لێی بکڕێ بەو سەری کە ئەی بابنە زۆر مەکە هەرێشی لێیەوە فەرمی ئەو قسەی بکەکە بەرامبەر تێگات و بوو ئەلحەمدا نەشب سوبحان الله وكو فضيلة فلما سقطت كلفته دامت ألفته أو كسي زول برام برنكا برام برخوشي برام زولي أو كسي بزول دي بيان تسجير بار دوام زارم بياو براسي رزو حرمتي وبياو يوكو بيوز دانا منت تاتواني ونش قلعي ما كاكا قلعي كده زاني يعني شي وكو إمامي علي فرمي تورث الضغائن رقد رسكا لبرام برا وكثرته تدل على سوء الخلق زۆر گلەیی کردن نیشانەی بێئەدەبیە کاکە ئەمە گلەیە چییە تۆ گەر حرمەتی لێگری و ڕێزی لێگری و نەگلەیی مەکە یەک جار گلەیەکە ئەو فەرکە کرد و جوابی خۆت دەستکە و کۆتایی پێ بێنە کە پێگەیشتی فەرامۆشی مەکە تەسافەحو تەوقی لەگەڵاکە و کۆترێ تەذهەبو الغل بارقو چین بڕوات با بارگاوی بی وەکو حەسەنی بەسیژە فەرمی المصافحة تەزیدو فی المەودة توقعكردن شي زيادة حرمة الرز وخوشويستي لبين مسلمانانا لبرو فراموشي ما كبير غمر صلى الله عليه وسلم لبيش عدد سيبر توقعي كر ودسي جيناك شانا دعا وكو تكبر حتى أخوي كابرا دسي برنا دعا وكو الرز يكبو برانبر هاتا مجيشي شو حرمتي بوداني أنا لبرو سن حسابي بوغا كاك تفسح وخوافا توزي السؤالي كان ريك من جاء إلى المجلس فأوسع له أخوه فإنما هو كرامة أكرمه الله به هر کسی ره ایو شو مجلسی اگر مسلمانان ریز یعن لینا و شوی نکیان بو سوال کردو تیان فرمولی را دانیشا او ریز یک که خواه لوی شیناو لوانی شیناو تا توانی قصه بو که حرمتی لیا بگره و کزین العابیدین فرمه تعلم حسن الصمت و حسن الاستماع قصه بو توکا رویتی اکا جو گره جاره دوان بیدنگ با حال بدم قصوى من جمج يعني كأنه نخوب بياوي ونقصوى بياوي ونحج حرمة يكاها واسكاكا خلق بوجوه لتوغره توجوهان دي بقره حتى اتواني حرمة دا خوب بقره ولا برام بريج بقره ترمى بهالشي يكبو مسلمان يما هو من برا أخواري الشيطان شي لقال الله ابو بكر الصديق ليك متالا وتيشي وتي شيطانك في غمص وصم خوا هدايتي مسلمان بو برام شيطانك من مسلمانية تربوم ليام دور كونه بقربان تابم نو غلط يبكم ها ابو بكر بو گوری کله دوای پیانسم یکم مرو ولم امته ار اول ابراهیم مسلمان یسر لگل مان ملائکه یک مان لگل اوش ثانیش مان لگل ار اول جای وای لخو مان واپس تبین مگر با عزو بالله توزی بین وصل خو مان لبرو اگر حرمت لبرام بر گرزانی دوخکی نازی جیره لا تغضب تور ما با سزا وای نو دو پیغام اساسم با صحابه کنا صحتی کر یشک فرمی چی بکم بو بسم بهشت باشتم دسکه فرمی لا تغضب ولك الجنة ترى ما باشي تبهر ايشي تلو زياتر من كف غضبه كف الله عنه عذابه هر كسي ترابوني خوي بقريت خداش سزاي خوي دقريت نايري عمره وسزا بخوابا سزاي خوا سبحانه وتعالى تاتواني لقل مسلمانا شلحاني مكا اي شي ارى والله بابا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بالين بقصري لقراخي بهاشتا لمن ترك المراء وإن كان محقا رجي بينزل مناقشة يا ترى إيه هر بيجوكي وازلي بين الدبر خواب بيج قصر دسكو يجواب يا أبو قناعة بيجا مناقشة يعني شرقصة يعني شري صار لا شري قصة إعلام وبيت الشري دولة لبرو كيما مالك فرمي تقسي القلب وترث الضغينة مناقشة لو براك تامك رزيل يقرك بوشوني ما يصير شاب وشين خد بخد شكا براسي دل رقك أو رقج دروس تكات تاتواني شويني هلو كم كرتيا كان مكا لا تجسسو جاسوسي مكان بسر يكثرو جو بو اكثر مغرن خوانا خواسه بو كمو كرتيا كاني تداخلي هموشتي كيو برا وما كريزي لي اقدر جوان سين روشتي اسلام ويترك ما لا يعني او شتانا بيوندي بتوانيه بيويز ناكا تو خوتي تي قرتيني بيويز ناكا دستي تي وردي بيويز ناكا بزاني شي بو شي كرا شون هاو شون روي بتليفون نورمال شو يا ناكا بزاني شي بو سبب ناش خي شي شي خوبه مشروب بحالو كم كرتيا كاني خوتو بو شيني كم كرتي خلقك كيوي

محتاج بوي سرداني كيان بيبكي، محتاج بوي كوا قراني كي شرعيان بيبكي، سفر وسياحتي كي خوشيان بيبكي، كواتا دل خوشي مالوت زور لو باشترى كبته رازي خلق لخود رازي كي ترازي بوني خلق بدز بينيت. أما شنو شيء بو خوي بيرجعر بكاتة توشى قيامة بمن وباشان بيجي سود بوها ملاك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أو سننا دكي أو سنتان دكي كلا دوان يجدكري. جيم السنن التي تؤدي عقب كل صلاة هر أو سنتان يكمي على الاستغفار والإذكار والذكر والدعاء كوانا هر سيشان كاستغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكل إمام مسلم كان إذا انصرف من صلاة استغفر الله ثلاثا في غمر صلى الله وسلم كانت يكون يجهتي وذكر سيدة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله انزل باشوي روي خوي ورد جرا اقرب يتنوجك تمشى خلشي ذكر اللهم تسلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إن لا مانع من رفع الصوت بذلك لإمام إذا أراد التعليم وكل يارا يكلوشتانا كيما زور مشتمر ذكر بدن ذكري لا مانع ريغري تيدانيا اقرب تو امام دنجي خوي برز بكار لكاتي سي لكاتي ذكر كرده نكو او دنجي كوتا هوي ازياد داني خلق نا دنجي كلبو اوي او مندالانا دنيا او غنزانا دين حتى فيرا سبن فيرا او اذكارا نبي بو وشي اذا رفع صوت اذا رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بذكري دنگ برز كنو لك اي ذكر دا لسنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجودي هبو چشي تيدانيا او اذكاراني كا وارد بول سنن دا كي انسان همو سنتا سليبكا زيب زيب كو ديار سنتا كان يزورون يكو دونينا ليري اما تنها اما او كي باز دكين لاني فقي كسنتا لباش نيرسب كي استغفار كي ذكر كي لباش نيرسب كي دعاج بكي هم أو سنة وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كزور كسيدريكا كدعاء لباش نجيمك أدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيقول اللهم أعيني على ذكري أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دي وسي أدي دعاني كاكا يعني زور كسيكا برا دعاي لك دريكاكا لباش نجيكا سمكا كأنما بيضلي دعاء كردن لباش نجيسيا بدعية كاك لباش نيجي خ دعاء لو بيدي أدي في غمر صلى الله عليه وسلم دعاء نكرديا دعاء كرتينا كردينا كهذا دعاء كرني شيء بشك على السنة في غمر صلى الله عليه وسلم. دوم يعني يتنفل للنفل من موضع فرضه كاتي قدي سنة يجي تردك لزي جاي فرضك لعب كوي أوش ما بس يا لكثرة لكثر حتى ليكثر مواضع السجود تاكو شونا كاني سجود إنسانا كتير زيادة يعني زور زاروية كساك دي نمزقو دا بيك شويني ورده قري حتى لمزقو تجده لا بابرين زماعات يجده فرض يجده اقربيتو تسوي هزاري لزيه شبا هزاري حول بدا لزيه شنو يجب كرنك اتو خو راستا بشت امامي لها مو يسيا لها مو خيرت رو قماك تيداني افضل يته بلا ما قربيتو يوتو برنك زيقايا كتير بيك زي ورنكري ده ما كاتش كاتك نوجه كتاكر لا فرضي ده كاتك سنتي ده كي سنتة زي جاي خود سليب كي زي جاي خود بقوري لبا اوي تاكو زي سجود زياد بيو شايد اللوب ده. وإذا صلوا في المسجد وكان وراءهم نساء اگر بيتو انسانا كان وكو دياري استاكا ورونا ده بس لهند شوين ده كرير روب ده كرير روب ده اگر بيتو ليك شوين بو ليك حرام بون پیاو لپش شو نیوجان دکر لپش تو وسبم آفرد بو فإنه يسن لهم أن يمكثوا في أماكنهم سنة كابياو كان لشوني خوانسيا راوس صبر بقرم حتى ينصرف النساء حتى آفرت كانسيا توا ودهرون أوشيا لبين ما ظنت الفساد لبروي دبته هو يسي دبته هو اختلاط كالاختلاط جدا إسلام داتيا حرام اختلاط يجي كابابرين ببي سنور أو زورا براسي حرام كواتا أو سنتانية كحتى حديثة كهنايتو كبيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك نوجي ذكر كأقربتو من صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى قام الرجال كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا عفرتا كان داري أقربتو من نوجمع لقربيغمر صلى الله عليه وسلم كربان إما هرد السانيو لباش أوي أما تواو دروشي إنزا بياوة كانسيا دمانوا فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر دستا انزا چیه؟ انزا صحابة كانش لدو اوش سنة يعني كاتك امام هستا انزا مأمونة كانسيا حسن اختداءا بصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم يا كردي أو بيدرين سنتي سي عقبة سي لباش سي لباش نواجا كان دين سر مكروهات الصلاة أو شتاني كمكروه أو شتاني ك وكديارة كإنسان قربيتو كشتي شي مكروه شي لنا نواجا كرت وكو قاعدة كشتي شي مكروه لنا نواجا كرت نواجا كيتيا صحيحة ودرستة باطل نابي بس أفضل تركة أو كسي مكروها لنا ونوجنا كنوجا كيسيا بليسيا بلي غورتر نوجا كبخوي لروي أجركة أجري أو كسي زيادة ركة مكروها لنا ونوجنا ك وكو دياره بيت سواني سنة يجب كي ها مكروها يعني بي خواي كاتي كسنة أتو كبابرين لمغرب بدن بخويني كابرينك عمدا سيليكر بس صريخ ويندي أو سيكر مخالفي سيكر مخالفي سنة يكر مخالفي سنة يكر كواتا أو نواجه قبولة أنا قبولة ولم سيكر يشتري شيء مكروه كده وهي كل مخالفة لسنة من السنة التي مضى بيانها يدخل في ناطق المكروه هل سنة تاني باس معك كسر مخالفة أو سنة تاني بكا أو كواتا يشتري شيء سيكر ديا يشتري شيء مكروه كده كبير سواني سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم بلام سنة مكروه يتكي نابته هوي بوصلبوني سي نواجه كي وقد يرى تعريف مكروه كرديا كل ما يثاب المصلي على تركه امتثالا هرش ديكا كا بيوس لسن نوش كاركا كوازي ديبيني تطبيقا لبو اويكا خواهي قورة داواي كرديا ولا يعاقب على فعله هر واق اگر بيتو فعل كشي انزام دا معاقبتيا عقاب لسن ادري نوش كشي باطليا يكم يان الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجة يعني يصدوش مانيا أقل لبو حاجة دبو كسك أو رداوة مكروه جنيا مفهومة يعني كسك أو هيكر نجيب طالب بي نجيب طالب بي أقولهم بس إيري نزولي أو متقي نزولي أقل بيتو لبو حاجة بو هيتش شيء تدانيا مخالف السنة جنيا ولم أقل بيتو عمدن وابكا عمدن وابكا هيت حاجة تكنبو هيت بيوست تكنبو أو ده نكاك تي كرديا شتي شي مكروه كرديا بيزناك انسانك انه يجيك تسليبك انه يجيك بطالك تكون يجيك بويسي التفات كردن ببي سوراني سينك ببي سوراني سينك هر انسانك روي برامبر چين دارا قبلية سنك اوه برامبر قبلية برام سري خوي زولان التفاتي كرشتي ادي تساو سوران اگر بيتو اوه مكروه بيكات تساو سوران سيا هنواجي سيا نزول زار الإنسان كهودا كاتي هودا كخوي نبي هو كا سون كا بيتواني تيا بيتواني خشوع خشوع جود مان تيا سنة كات اشتري تي شيء كديا مكروه كديا بلام جود ما بمكروه نويش تيا نويش بطال نبي أكو ديار أحاديث كان يزولا كبعض كرديو كنهي لا التفات كني كرديا أكو ديار جود مان التفات كردن لبو حاجة دا كاكسا كدبيني من دالة شي هو دي قسكي هي بردوام تساوي لزيا تساوي لهم من دالة كي هنو يجي لك لباشو من دالة كبرك دستو للي ديانا أورو شي هو داداتو نكو من دالة كشتا شي لبي أو بابا تزيا يعني نكاتي شرط كردن دا بها ماشي أو بابا تشي عذرو هي شي شي تدانيا فلم أقر بيتو إنسان سينجي لغر سورة بصدره أيري لغر دابو نواجه كي نوجكي باطل دبي سون كسيا لا صلاة لمن لا تي وقيموا صلبه كبوشوي كراس كردني يعني صلبة تبي راس بي سليكر سوران دت كوا راس تا بشتت بشتت راس نامني تو كوا تلير نوجكي سيا نوجكي بهما شوا لو التفات لبو صدر دبتهوي باطل بو دوميان كمكروها رفع بصره إلى السماء كإنسان كاتيك كخوي برز دكات ولا ركوع يتساوى كان سليبك يهان لن بشيوش يقشتي لن يجد تساوي سبك تساوي برز بك بيتواني سيا هوشا بيتواني سيا بيتواني خشوعا هروها ما بعد أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم بيغمر صلى الله عليه وسلم كواتا عتابي ليكني كواتا دستبابتي سي بابتي مكروهية أقا داربي أوي دير مكروه لما ظاهرية موتيا هموي حرامة جمهور بيانتيا بيان مكروها. سيم يعني كف الشعري وتشمير أطراف الثوب أثناء الصلاة. بيان بيشان وشي ما نبونا برتيان نبي عمو برتيان سبوا دريش با يك لو أنا سنة إنسان قبيتو برتيه بو برتي خوي سنين كان نبستو لكاتي سي لكاتي نوشدا بل كوتي لبكا برلايكا عفرت جبه همان شيء همان حكمي هي كان ابن سفيه ده بس ريتو بس سناكري بس يعني نابته هيك أو بس نيكا لبؤيا كهمو جستا كاتيك سوزدلي خوي پرودگار دغه في ضمني هيش پرسيش لگر پرسيش لگر اعضاء كان سي كبيت اخواري سوزدي با بويا بس يان دانا بس سنت دانا كا اوشتان بكيوا اگر بيتو بيت ثواني بكي بي بس تيوا كانت مكروهه كنت كدي ابرا مكروه قلت ما نبتس زور كسيدري والله يعني زور زاربي انسان كان لا فيسبوك يدي قصي قصي جيل يدبي أو وده زاني واجبة. شو مسألة؟ كيف الشعر عفرد لواني كذكر بي؟ إيه كذكر اللي غير خوده تخواري. هو شيء تداني يعني. ولا بكي نية تخواري اللي قد قلتو. أجر بياش برسيد رجبون ني بس تو أوها. كلا غير سوزدي دبا ركوع ده برسكي اللي غير سي. اللي غير بيت تخواري أو سنة. وتشمير الأطراف الثوب كبريت لوي ككاتيك دي أجر بيتو نيجد كر. أو بيدي تشمير الأطراف. حالی دکه زور کسی آه دکه دی سی دکه آه نیش دکه آو زوره پیدا نیست در تبابتی مکروه چون که اصل وای هموش تکل نیش داره بگری تو چند در بگری تو شونی خوی اینجا اگر بی تو ببرین ببرین شروعاره کی خود یا پانتوره کی خوشت هر کد نوشتن و کیت لی دکه باید تشمیر اطراف الثوب بریتیل مکروهات کات بردانوی و چی خوی گرانویتیا سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو ديار أمرت أن أسجد على سبعة سبع على سبعة على سبعة أعضاء ولا أكف ثوبا ولا شعرا واو أود أنا كشيشكي يعني إرسال ثيابه هذا بي وازد سبيني نابي لوليان ده وش لولدانه وش بس نويا نا برتخون بسمو نا أطرافي سي ثوبا كاني خوش مسليبكا ببيزمو باركو سيلي دكا بريد دم حتى او لوخت خو كا انغونه داندي دي اوكي لي ريسيبي درين كلانغوس تشي از سبيونيا حتى اوش ككاتي انسان نيج دكا افرتا كان قديم تانديد بو همو كلانغوس كاني خانت لي دكا تنزاني كاكا تنزاني حتى بياو كانش بيغو ايش بها ماشي بري انا دو دهات اخواري لنج هو مو دهات اخواري يا افرت ايش بها مشي وبها ماشي او غريانه لي دكا او غريانه بكاتو او پیدرین سه سنتا اینجا دستی شر کردن سنتا بگرانه سرشوینی خود قوات مکروه اگر بیتو باشوی بلا مگد من نویجه که چیه؟ نویجه که بطال نبی سون که لو دوباره دکینو حتا نگر همو حکمکان رون بی الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه قوات لا صلاة وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام منيا ليرة حديثة كرونة قالت ليرة بلام أما بس ما ورقت يا بحرامية ما ورناقرين مالكو بس وردقرين بمكروهي وردقرين مكروها بلام يعني واسع كتير إنسانة كسبكا قربيتو خواردن هات سبكا خوارنا كيف خوار إنزا نواجهكا منفرد بو نواجهكا زماعد بو هر نواجهك بي أصل وعا سنتة خوارنا كيف خوي خاصة إنسانة كقربيتو برسي بو يعني حزيني أبو بيخوا كابر درين الله كاكا كباب هات إيه كابر أجدني وربابا نواجب كي كاكا همو حالم همو خرا حزين سيا تطوق إليه نفسه ونيا حزي ليا إيه كاتا كباب مخيب خونو لباشوي هو سنة نواجب والله ما قربين تنواجب كيان كردو لباشوي كبابا كرسار بو أو شتيشي تيان كرد يا مكرو يان كرد دو قادة وزاري سار ديش بو تاما كشينا ما ها تي اخو حتما و بعضی کسی اگر که وقتی بانگو آبام تانیه نکابره یعنی نیاز که خرید که بسی خوان نشده بکابره بین سیلی بکه لواکاتی نیاز که واز با چون که توشی سی دبی نیاز چون دبی او آبام تا که ما مستجیم او حدیثانه بری مکروهی لواکاتی که وقت کسیه وقت که بشی سی دکه بشی هر دکان دکه برامة كابرا نيجاكي هني كردي وني كردي وخريكا ببتا مغيب او دوني عصر بكا اني خلق شيء لو كاتنا هيدا خبري ورنانا كي بخودي او حديثة او حديثة لسنا يزي بزي ناكري سونكا قربي تو او حديثة يزي بزي بكا تو شي سبي حرامة شي دبي ونيا تو شي حرامة شي دبي كواتا دي نيجاكي دكا او رونو اشكريا الصلاة عند حصر البولي او الغائط كاسكا غربتو تنغابو كا لهدو حالدا كا انسان كا كدسنا ونيجاكي خشوعنا من براس انسان كا تنغابي هر لخواي خواي دوي نيجاكا طابي بسيتيا بسي قضى حاجتك بك او بابته براستي يعني زيادة دس بابتي يعني تحراميات راس دليل المذهب الشافعي كمسألة بول غائط كلا برو إنسانك يعني زاروي إنسانك لو حالتي تسين دس نيجي شكا أغا إلى خونيا أقرب يطغاء يضوي بو حالتي إنسان خوتو شي خوينك باب سين نيجي كي طواو نيبكاتو سنك نيجي كردن بيويستا باتي هي بس هو شي خوش شي براستي وجنجي شي باشي أو جنجي تولو بخو دروز كرديا كزنجي كالأخوات دوي نيجي كطوابي لبو بسي قضاء حاجة نيجي توها إنسانك فكري لشندرا فكري لو شويني كو قد ما خواردن خوانك لواني هندي او تأثيري نبي او تأثيري قل زورة مسألة بولو سوك إنسانك بدستخوي تينيه بدستخوي تينيه زور زارة تبيني كسك لناو نيجي دروا او بابتيا هاي تناو نيجي تنقاوة كتنقاوة هزومي جي باشي لو دين راستخو نيجي كيسي ليدكا نيجي كي بزي ديلي اي باشا لو خود وليدك يبقي او حالة خلافة او حالة خلافة راس إنسان خوي تشنك هر سنة مكروهشة الصلاة في الأماكن التالية كأوانا هموي مكروهن نار نواجه تيدا دروسنا دروسني نواجه تيدا دروس دا بلام تي كديا وزور كسي داري ألي نواجه لحمامي دروس دا بلام نواجه دروس دا لحمامي بلام تيا مكروها لما زبي شافعي دا لطريق لسريقا دروس دا بلام لسريقا دروس دا لبازار دروس دا بلام لمقبرة دروس دا بلام لمقبرة دروس دا بلام هم يسيا هم لكنيسة دروس ده نواجه كي بلام لكنيسة دروس ده بلام مكروها ها تدري دروس ده وبلام تي عن نواجه كي قربتو لكنيسة شكرا هم أركانا كاين تدابو تنهاش تي تي كريا مكروه تي كريا نواجه كي تواوا مزبلة زي قايتيا بيساي معاطين الإبل أو شواني كا كحشترو أو بابتانا كسكن نواجه ليبكا هیچ چیزی که دانیا لرویت لروی قبول بودن نیوزه که بله مشتی چی سیکر دیا مکروی یعنی حتی پی بکری لوشون آنات نکه افضل تدر وای کلوشون آنات یا نیوز نکه بله اگه کردی نیوز کهی مقبوله انشالله بله مشتی چی سیکر دیا مکروهی کردیا افضل تا که باشتر که وابو که او مکروهی تی دا نبی اوش حادیث کانیا کوکتو همو بلگی خویه که دبینین که بابرين جمهور بوشي ويدانا أوش ما طاكر كبيان دوترا مكروهات الصلاة أمور تخالف فيها المرأة الرجل بس بياو ما انكر كهندي شوين وجهك قد ما دبي دستي خوي بوشي ويلي بكونيا كاتيك سجود دبا كاتيك ركوع دبا ها لعورت دا بياو بوشي وبي آفرتش بهمان حكمه قامتو آذانو باشا بياو دنجي خبر الزكاتو يسن للمرأة أن تخالف الرجل في خمسة أشياء كسنة كبياو أفرد أفرد لو بينشتي كمخالفة سبك مخالفة بياوك يعني أقرب يتو بيتساني أشتاني كرت أفردك هو دستخوي لي كرت نيجي كرت تي كرديا مخالفي سي كرديا مخالفة سنة كرديا نواجهك قبولة أنا نواجهك قبولة باشا أولا تضم بعضها إلى بعض في السجود كاتيك بلي تضم بعضها إلى بعض في السجود كاتيك سجود دبا كخوي وقدينتو وكو ديارة بياو قد ما دستي خبر زدكاتو لا تنش دكانيسيا ليك دكاتو حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبن هنگري بديار كاتيا آفرت باوشي وسنتك اخوي وينتوا اگر بيتو عفرتك باوشي وينكر مخالفي سيكليا مخالفي سنتي خديا بلا من وجهكيتي وجهكي قبولا فكو ديار حديثك هنا هر وها دوميان كا عفرت كدنجي خوي برزناك في حضرة الرجال الأجانب فلا تجهر بالصلاة جهرية خشية الفتنة خشية فتنة نايكة أقربت تنا عفرد بون هيس مخالفي تدانيا هيس مخالفي تدانيا أقربت دنجي خوش سيليكا برزي بس نابي دنجكا بستا شوينيكا بياوي أجنبيتي جهليبي چشي تدانيا شون كاليرا دنجزن كرنا كلبوچيا في حضرة الرجال الأجانب إيه اگر به تو اجانب نبون کواته چیه؟ چه شیطه دانیه؟ چه شکه؟ تنها لبو پیاوه دبر اوی فیطمع الذی فی قلبه مرض چون که کاریگری دنگ تأثیری هیا سیمیان اذا ناب المرأة شین اثناء الصلاة که اوش زیعوازی لبینی پیاو آفرت اگر به تو لنویش دا میستی آگداری امام کاتو امام که کباب رینی یا اگه داری کسی بکاتو لوی که دستی خوی چی هم سپره لیده ده التصفیقو تنها لبو او تصفیق نای بری سبحان الله که سنت نی بری سبحان الله سبحان الله او بابا تانی ایچی هم ای پیاوانا بلکو باوشی وی تصفیق دک اگر بیتو گوتی سبحان الله هو ایچی چی کردیا و چی پیاوانی کردیا که مخالفی سنتی کردیا سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیاو داری سبحان الله عفتش چی هم سپره لی دادا و کودیار تسارمیان که اختلافی هیا او واجبا جمیع بدن المرأة و عورت ما عدا وجهها و کفیها او رونو آشکرا که باس ما کرد لا کاتیک باسی عوری آفرت ما کرد که لیو بزوانی رو ما کردو که پیویست دا تنها لنویش دا دستو چی دیاروی دستو سلو تاوی دیاروی هروا بلگکانش ما لیوی هیناو که پیویست ناکلی رسی دوباره بکنوا خامسا لا يسن الآذان للمرأة ويسن له لها الإقامة بيسناك كعفرد بانك دا هروها بلام سنة لبويسيا إقامة بك هرست شتي قوت ما سنة بيتساوانا كيسيا أقا كردي دبتتسي دبتا مكروه آقا دان ما عدا قوت ما نسي مسالي عورا هو زبا كعفرد تا أو لو بابتي استاكا لو كتابي بابني استاكوتيا يسن للمرأة أن تخالف الرجل في خمسة أشياء أو عبارة أو سر موضوع لقر إيرت يكناكاتو لقر سنم يان لقر سارم سنك مسألة جميع البدن عورة ما عدا وجهها وكفه هو هزبة وهزبة أقر بيتو هر شو ينش تلبا ديارك نوجه كي تلي دي نوجه كي باطل بابتي تيا بابتي سنة نيا وكو أذان يقامش من باسكر كا عفرت يا سنة لكري إقامتي بكري هروها آذانك شي لبوني السنة نية كواتا أغا كردي آذاني كر بيتساواني هتسي كرديا مخالفة سنتي كرديا باش مبطلات الصلاة أوشتاني لبتوه هوي أوي كنويش بي بطال دبي كواتي استاوا حتى استاوا باس ما عندك كرد هيش تيشان نابو هوي تي بطالبوني نوش تنها دبوا زياتر أزر بدزبيني يعني كمتر أزر بدزبيني نوشة كشتيا لو دو حالتان نوشة كشت درستا ليلة مبطلات والصلاة أوش تاني دبتوهوي أو نوشة كباطل دبي الكلام عمدا قصة كردن بتي بعمدي ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء الكلام خو قرآن إش كلامه وسبحان الله إش كلامه بس أو كلامي كبيتسواني مقصده که نوش نوش سیتی ده یان قرآن خونده یان ذکره یان سیا یان دعا لوی زیادتر نیا لوی زیادتر نیا اگر به تو کلامی چی بشری تی ده بو او کلاما او قصه عمدنش انسانا که کردی او نوشه که سیا نوشه که باطل ده بی و کدیار إن هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن باش ضبطي كلام كده زاني أو كلامه آخره وعد الكلام الذي تبطل فيه الصلاة ما كان مؤلفا من حرفين فصاعدا بس دوتري كلام لفقه دا أقربيتو اللدو تبو دو پیت پی کاد بو کابرا گوتی با تنها اون دوی گوت با هیچ معنی هی لزمانی عربی خونم گو بیع با تنها اون گوی گو یعنی دو کلمه لیک دیز معنی نبو راشا وإن لم يفهم منه معنى تنها دو بيتي لك دا أقرب هز معنى شين أبو سيا هنو جاكي سيا نو جاكي باطلة أو أن يبري والله الكلام بس يسر تعريفي نحوي كلام سيا كلام بريتيا لوي كمعنى هبي كمفيد للمعنى ليرا كلام بريتيا لوي دو حرف بي إن زم معنى هبي يا نفي باشا أو كان يعبر عنه بحرف واحد واحد إذا كان له معنى أقدر با يك حرفيش بي بلام يك حرف لسكات يكذبته أو إن يجاك بطال لك عمدا بك أقر بيته معناه أبو أقر بيته وقي تناك سيقي ومعناه سي يعني خذ بباريزة عي تيجيشتن في من الوفاء أو أنا معناه أني أقر بيته يك حرف يجبد أنا معناه هي لزماني عربي يك حرف بكلمة حساب ذكري أنا بكلمة حساب ذكري بلام أقرب يتو دو بيد بو قطبان تمشانا كي معناه هبو معناه نبو عمدن بو دبته هوي سي نيوجا كي سلي دكا نيوجا كي بوصل دكاتو أما إذا تكلمنا ناسيا أنه في الصلاة أو كان جاهلا لتحريمه لبي ريكرت كلنا نيوجا يعني هن مشغول بفقيريتي اللي هر كان كسيك زور غادي ليك ديال راه خزاس دخل انا نوي سيكر ناوي هنا قسين شكر يان كان جاهلا كسيك نيزاني بوك او بابا تحريم او تعظم سلمان بو لقرب عهدي بالاسلام فيرفع عنه يسير الكلام اقرب يدو قسكي كم بو كم قصبو او تيا حسابي لو ناكري بس اقرب يدو دوسيت جمله دانا همدستي بدر دا شيكر دلك كسكي لنا نوي كابرا لكلمة كم وبيري دي توخ قابلة هبر دوام بو اگر كم نبو نوجك ايتيا جاهل يجبو ناس يجبي دبي قسيتي كم بي قسيتي كم بي بو يدني وهو ما لم يزد على ست كلمات كولو زيادة نبي لشش كلمة لشش كلمة زيادة تربي او نوجك ايتيا هر سند ناس يجبي هر سند جاهل يجبي نوجه كيسية بطال دبي أو بزام رونا الفعل الكثير كما فعلي قليل ما هي فعلي كثير ما هي كواتا فعلي قليل نعم كسيك تنها أو هاك استخويتيا دينتو قليلة ببيتي ببي عرف بس كابرا موبايل در ديني برا أو هاك هاتي تمشاك هي كم زار كابزام شيا حتى هذا بنتو قباد دكا كل والله ونيجا كي هوردو فرد بي أتاي لسباتاري نعمي دوستنا وبري دينيا بينا داري بوك جينو لازي خود داني أو عملي شيء تيا كثيرة دوم زار يعني نويش كتوب موبايلك هذيك موبايلك قباد كتوب والسلام عليكم يعني بيزناك أقل لي دام قدس لنا دم لبي ريبكم بحلو خوي ليبدا زل زارت شي الله شوين شي يوم سو من سرداني لقك ما ذكرت والله نيجي مغربي بعم لي دا زار ني براندو زيك تليفون بي زود بريتو بس اقرميتو ابرين واتس اب او بابا تانه بي خونا بريتو براو دي سان لي دا ز اخر كي كس ما مصاي غوتي دارو خلك كان مش خوم كركت ام كاك نيجي خوم لبو كز بطناكم زانم او حركي امن دي كم زوره او حركه مدي كم مزون والله ما عندك سي باشا درنا عيني حتى انها لنا شلوارك يسيا يك حركه اذا كو تستشي بلاكي ودين تشيل يدك او قليل او او في صامت او شيء ثاني والمقصود به الفعل المخالب لافعال الصلاه ما بس ما انسى الفعل الكثير حرك عليك كانسان بك بيتسواني تبي مقصد كان الصلاه هي صلاه تي ركوع تي دا سجود تي دا قيام تي دا ونيا هو قيام هر ركوع دز برز كردني هر فعل او انا علاقه ما بو داني بشرط سكاد يكدبتا بطالبون يكثر ويتوال زور بيو بدوا يك دابي يعني اقربيتو زور يجبو بلان يك لدوا يك نبو بون ما من ركعات يكم يك حركم كر ركعتي دوم دوم كر ركعتي سيم يسايكم كر أو دنا لدواي يكنينا مشكلة نيا هرسن ده أقرب يتم الشعب كيبو أقرب يتهم اللي يقدوا ترينك أكل لأن يوجه كيلو عني شش حتى حف حركة كربي ترينك أكل لبر يك لدواي يك نوجه كتير نوجه كيدروس بلا ما أقرب يتو فعلية شكر فعلية شكر كذ لدو زور ولدواي يقبو أو نوجه كيسيا نوجه كي بطال دبي لأنه يتنافى مع نظام الصلاة لبر أول قر سيستم الصلاة يا ناقنزه وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعدة تش تقدر يقعك أو الزوريان كما لما زي الشافعي دري سي حركة أقول لي بحركة وين يزور كسر يبوه يبو حركة تلي دي حركة نيوة حركة بريتي أندامي بزولي بيتو بسيو براته ولي يعني زور كسي حركة ديس دري والله كاكا وثلاث حركات حركات وراس حركة بلام أو فعلنية هر فعلة كان جيو فعلة هر بريتي يك بنززولا كفعلة بريتيا ككسك بيصني خب أخرين إبراهيم هب كاتو لا بيت تجي خرج بخن ده أهم كاتو أهم فعلة لدواء يكرت أهم فعلة لدواء يكرت أهم فعلة هو سي حركة تواو فصاعدا أو دبته أو إنتيا ك نيجا كيسيا بوتصل دبي وضابط الموالاة أن تعد الأعمال المتتابعة بالعرف شون ده زواني آش تي بدواء يكبر بي عرف ده كتمشى ذاك أو كارانا سنكاري چي كرديت يا لدوايكا لدوايك دست خول نا وبري خول داينا دو موبايلك كي كوجانديتو باشا لدوا هري بربولي دي سهاري قلتو نا وبري دان اوكاكا و سن سنكر دوا وزور ونيا لو كاتي نيجاكا سيليدي نيجاكا بطال دبي نيجاكا بطال دبي ملاقات النجاسة للثوب او بدن وكوغوتمان كا اقربتو واجب که انسان که پاکو خواهد بود اگر پیتو پیسای بلعشی و بود بذسته و بود سبب بدنی و بود سبب بذلککه بود آو لوقاتیسیا لوقاتین یوجکیسیا پوتصل دبی ایلا لو حالتی پوتصل نبی اگر پیتو خواهند و بلام کاتیک سجود و رکوع برتیا دیتی پیز با و ابو کاتی سریعتی لب کا پیسای که لب کاتو یعنی آوشتی لبری تیس لب کا دایکنی لونی بری دایکن آنکه حرکتی ده لوقاتی كاتو أو شتين لكي أو بابتا كخولي رزقا دكي دوشتي أو كو قوتما لا خاصة عند بزارو بيسايا چيش كيك دا سيلي دا بيسايا كا سيلي دي بيسايا كا دا روتو نوجا كا تيشي شي تيدانيا انكشاف شيء من العورة لا كاتي نوجا كردن دا أو كسا سأفراد بي سبياو بي عورتي سيبا ديار دكي وكو زوزار هيك أبرا برا هاتي تنوجي شیت اچیله برو لگه کابو اچیله بر کردی کابو عادتی وی راست خو والله سوزوجی دبا پشتی هموزیا پشتی هموزیا عربی هو راست خو یعنی زور کسی لپشتی یعنی دست اچیله بده کاک و منکر چی گوری بره کسا کی تماشا ده ک نظر یا حوری کابری دیاره دوج نوجا کی زیا نوجا کی دک نوجا کی شی دروس نیا پی پی پی بری کاک او نوجا تو دک کاک وقصه چی خوش و حکمت چی دابی اگا داری دک او نوجا دروس نیه. چون هیچ عیبینی کاتیک راسته. لرکو عکاکش هیچ عیبینی. برای که دست سجودی آگل خونی پشتویتیا عورت کی بدی عورت کی. لو کاتی کابرا بزنی و نزنی نوجا کی سبو نوجا کی فوتا. انکشاف و شی من العورا. وکو دیار عورا باس مانکر که لبو پیاوان چند درو لبو آفرت چند درا که پیاو گذم بین سرعتی و نیه و رکبتیه و رکبتیه که دو تک کانو لگسینجی ناوچی او زینا او کیدی او کیدی دیار بو راست خو نجکیسیا نجکی بطال د بی انزه پش بی زگ بی لخوار وی بی رام بی العقیب و دانیا العقیب و نجکیسیا بطال د بی اگر به تو کسی چیش او ری مکشوف ولا زو بسری دادا او نجکیسیا کاندی هات باستم ب دیار ک تو چی لکر بسری دادا او شیشی ت دانیو بكو قد ما لا فلا لم تبطل أقل بيتو كاكا وساعات ونويجي لكا وتسلم إيجا برسي آفرتا كيسيا هلو قريكتيا إنسا كاسك بيدري ديتي تدري برسي خود دابوشا أو برس دابوشي نيا ودي بيبريتيا بيبري نويجا كدببرا نويجا كدببرا بالكوتيا علاقي لويدان نيا انكشاف العورتي بزاني ونزاني لبيري كرديو لبيري نكرديا لبيري وراسة خوتيا نوێژەکەی بەتاڵ دەبی دەبی سەلەن نوێ نوێژەکەی سیە دابەز بکاتەوە لەبەرەوەی یەکێک لە شەرتەکانی سیە یەکێک لە مەرزەکانی نوێژی تێدانی کە ویست ترۆل ئاهوڕەیە ئەلئەکل وە شورب ئەوەش یەک کەلەوانەیە کە دەبتۆ هۆی ئەوەی کە نوێژی ئینسان تێدا بەتاڵ دەکرێ وەکو دیارە زۆر زاروێ ئینسان شتێکی لەناو دەوی دەمینێ زاروێ بەدەستە خۆی نیە ینی دەست زمانێکی لێت داوە چییە دەخوری هەتا عولەمە باسی ئەوەشیان کردی ئایا ئەو خواردنەی لەناو ددانەکاندایە چۆن ئینسان مامەنی لەگەر بکات دەر ئەگەر بێت و بە زمان دەرهینا لە خارجی نوێژی ئەگە بە زمان دەرهینا چی لێ بکە قوتیدا بەڵام ئەگەر بێت و بەدەست بیان بە شتێکی دی دەست لێدا چی لێ بکە فڕەیدا چونکە لەبەرەوەی کاتێک ئەو دەستەی لێدا چێ دەری مادەیەکی بۆ ناوسیان حکمەتەکە یان دارەکە بەڵام بە زمانی خۆتە لە ناو چیان لە ناودەوەی خۆتی چێشێ تێدانیە گریمان کەسێک خواردنی لە ناودەوەی ما بۆ خواردی دەر ئەگەر بێت و لە دن کە نۆکێک کەمتر بوو باشە ئەگەر بە دن کە نۆکێک کەمتر بوو قەز دانیش بخوا هیچیە چێشەی تێدانیە بەڵام ئەگەر بێت و گەورەتر بوو ئەوە ڕاستۆ خۆچی لێ دەکا نوێژەکەی چێ نوێژەکەی بەتاڵ چیە بەتاڵ دەکا الحدث قبل التسليمة الأولى وديارك سك دس نوجي شكال أنا نوجي وهم ما نزاني كان نوجي كي تلدي نوجي كي بوصل دبيوتون ك نوجي كردن نوجي كردن ببيت نابي ببيت دس نوجي نابي مرزي تدان ومرزكش نما كواتن نوجي كي سير بطالة التنحنح والضحك والبكاء والأنين إذا ظهر بكل من ذلك حرفان ونيا بيكانين بكاء يعني کەسەکە ئەوە ئەنینی بێ هەموویان ئەوە گوتمان کەلامە کەلام گوتمان دەبی چەند بی دوو حرفی ئیدا زەهەرە بکولی میذالیکە حرفان ئەگەر بێت و هۆی وە هۆی دوو حرف دەرسی کابرا گەروی دەخێرێ ئەخ ئەخ ئێوە بۆ چێ یا ئەح ئەوە بۆ ئەح نیە پیتی هەمزە دەرچوو پیتی حائی دەرچوو هەر سەندە تەنە بێ یا ئەنین ئەن ئەن بۆنوە ئەم ئەم هێوە بۆ چەند بوو دووپیت لەو کاتێ ئەو جۆرانە یان گریان گریانێک بووە هۆی دەرچوونی پیتدا بووە هۆی دەرچوونی پیتدا دوو پیت دەرچوو ڕاستەخۆ حەزیەکەی کابرە وەڵاهی ئەو پڕی خوشوعەبی لە مەزەی ئیمام شافیعی نوێژەکەی چییە گریانە چی لێ دێ ئەو گریانەی کە دەبتەوەی دروستبوونی قسەیەک کە دوو پیتی دێ دروست دەبی ئەو گریان دەبتە هۆی نوێژەکەی چی لێ دەکات نوێژەکەی باتڵ دەکات و کە لێ وەرناگیرێ فالضابط إبطال هذه الأمور أربعة للصلاة أن يظهر فيه حرفان وإن لم يكون مفهومين أما إن كان قليلا بحيث لم يسمع فيه إلا حرفا واحدا أو لم يظهر فيه إلا حرف لم تبطل أو هرب كوية هذا إذا لم يكن مغلوبا على أمره أو لبوي جابي أقربيتو أكسسبو بدستخوي عمدا أقربيتو توانين أبو أما إذا غلب عليه يعني أو بكاء أو إلي كرت بدستخوي نبو أو بيتا درسو ونمنا كسيكي كوخ كوخي لك ونيا كوخ كوخ بدستخوي تت زاروەیە کاکە بەدەستە خۆت نییە نیە لە پاشەوە یان زۆر کەسەیە کە شتێک دەبینی پێکەنینەکەی لە دەستە خۆی چییە لەدەستە خۆی دەردەچی ئەو پێکەنینە بوو هۆی دەرچوونی دوو پیتدا ئەگەر بەسەری دازاڵ بوو ئەو لەو کاتی چییە نوێژەکەشی چییە نوێژەکەی باتڵ نییە ئینز ئینسانەکە بەخۆی دەبی خۆکاتو ناچێت کە مامۆستای کاکە بریوەڵاکە ئاکە چۆن بەسرم ئینسانەکە بەخۆی بزانین ئا بەسەری دازاڵ بیان بەسەری دازاڵ نەبوو بس دا زلمعين إرادة خوي تيدا نامينه إرادة خوي تيدا نامينه أو ده هي بقرية بلام بيد در نسي بلام كده قرية تسي در تسي بيد در تسي ده هي بكوخي كوخا كي إرادة قرية راس ده خود تختوا تختوا كاكا إيه بجمين هي بجمين إنسان ونيا زارو دنگا چي ليو ده إذا بجمينش دبت هو يسي زارو بيد در تسي كا أگر بيتو بسري دازال و أوشتانا نيتواني كنترولي بكا نيتوان كنت او نجاكي سيا نجاكي درستا اما التبسم فلا تبطل به صلاة بلا زردخني زوزار الانسان نجدك او خو جینا جیره اونیا من داره چی گزگو که هیلا مانه قصاشی سیر و سمره دکا انسان چی دیتی؟ زردن زردخنیت او زردخنه نویجا کسیا نویجا که پوتسان لک تغییر نیتی که انسان لناو نویج نیتی گورا او نیت گورا ندبته هوی او ایتیا که نویجا که پوتسان لبی که برا مغریبه داری والله که اکتب شه داری عشانی عشای با دنا نیت گورا چون که نکری نیت نگود نیت گود من چی دبی تیه دبی؟ بی عزمی تیه دبی اگر عزمی تیه دا نما کهاتا چی لیده؟ کهاتا نویجا کسیا نویجا که باطل دبی نویم چیا استدبار پشتی کردن لسه پشتی کردن لقبلا یعنی رو و جیران لبروی گفت ما استقبال قبلا چیا شرط اساسی و من شروط صلاة اونیا سواء تعمد ذلك او ادار شخص غصبا هردو لهردو حالا بخوی کابرا خوی و جرا تعمدا کعمدا ویکر یعنی کسی که سوراندی برام نکس سورانه که خو کبرا اگر یه تو هگرتی هگرتی هگرتی لینه اگر او بابا تی چی دیا برام سوران دی وازی لینه کبراش سینه کر گراو او نویجه که چیه نویجه که بطال نبی برام کبرا سورانی اویش لگه سورانه که بردوان بو او نویجه که سلی دبی اگر بیتو استقبال قیبل نبی لو کاتی نویجه که چیه بطال دبی و نویجه که پیویست بکاتو بای داری أو في حالة الإكراه لا تبطل إلا إذا استقر مدة لحالة إكراه الدار باطل نابي إلا إذا استقر مدة كمديك راوستي يعني إكراهك ناميني كإكراهك نام إنسانك كان يبقرتو چندر مديك راوستك واتب ووضعك رازيو أو بابتان دين سر سجود السهوي كجارة اگر به تو حاله کرا حالاش دوش یا سنت یک واز لهندرا یا مکروه یک انسان کردی حسن بابتی که حاله کر سنت چی مؤکد سنت چی گوت ابعاض کی بزهشت یا مکروه یک لمهروکان صلات کرد اولو حالت سنت انسان سبب سجود سهوبه اگر انسان سجود سهوی نبر سهو شی کربو یا مکروه شکر بو یا سنت چی بزیهش بو گوت من سجودی سهو چیا سنتا اگر به تو زوری پیتو بو پیوست نا که لپاش اوی کنویجه که تاو کردی چی بکا سجود سهو کرد بلام اگر به تو نیزی بو حسلامی دا و بیری هاتو او دکری لپاش نویجه کشتیا سجود سهو با ایسا باش السهو نسیانو شی و الغفلت یعنو بریتی لوی که انسانی که لسهو که لنزانیم بکا والمقصود بسهو هنا خلل يوقعه المصلي في صلاتي بريت خلل يك دروز دبي كمو كوريك دروز دبي او كمو كوري بريت لوي كهليك دكا اركانك بزيدين الباشا اركانك كان دوباره دكات وركعتك بزيدين ركعتك اي الباشا بين ديكاتو يعني ركعتك زيادك او همو دبت خلل دروز دبي يانسيا سواء كان عمدا او نسيانا لهودو حال الداقر بيتو عمدا بو نسيان بو ويكون السجود السهو محله في اخر الصلاه اگه در به هندی شد عمدن بی که انسان گفت من نویجه که چیه؟ نویجه که بطال دهی و را او بابتانی که عمدن دهی که نویجه که چیه؟ نویجه که بطال نابی نویجه که چیه؟ بطال نابی و یکونو السجود و محله فی آخر الصلاة جبرا لذالک الخلل با قربو کرنوی او کمو کوریه چیه؟ نویجه که دهی کلمزه بی شافعی شوینکی چند داره؟ شوینکی پیر سلام دانه شوینکی پیش سلام دانه این زیاد تفسیری کردی اگر به تو خلالک کم و کوری بولیری اگر به تو خلالک زیاد بولیری والا لمزه بی شافعی سیا شوینکی چون داره لپیش سلامه حکم سجود السهوی ان و هو سنت عند حدوث سبب من اسباب التي سنتحدث عنها قد ما سنت وازبنیه و کدیار مشروعیت خیلی و هاتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیجی ظهری کردیان عصری کردیان لپاشوی که تواب و ذل يدين هاتيه قوتيان نيجاكا كمي كرديا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاشو لصحابي پرسيو لپاشو هاتيه دور كعاتي دي كرديا ثم سجد سجدتين لپاشو اي او دور كعاتي كردو او سجود السهو وشيسيا برديا اسباب سجود السهو او شتاني لبتهوي او اي كبيوستا كسنتة انسان سجود السهو لوبا اي يترك المصلي بعضا من ابعاض الصلاة وكو قدمان نما نقول سنة ده كان دبت أبعاده لما دبر هي آدف يك لو أنا قلت ما قنوت لما زي إمام الشافعي سيا أبعاده وتمان تشهودي دوم سيا أبعاده أقرب بتو إنسان لبيري كرت بيزناك كلبيري كرت بيت سبكاتوا بإعادة بكاتوا بإعادة والله بس سجود السهود أتواني سنة لبو قرب وكرني أو سنة أنا سجود السهود سيا دبا الشك في عدد ما أتى به من الركعات أقشت شهبو كشكت هبو جهاني عندك يقين كم ترينيا بونمونا تشكت هي لويكا كا شكك لبيني سنيا لبيني يكو ديا بونمونا أتو بچي ها وردقري بيه چي وردقري بكما كي وردقري شكك لبيني سي وصاري بساني وردقري سي وردقري لوانه يتو ساريش تكر بي لوانه يا لوانه سنديش بي لوانه سيش بي كواته تو سيه كي وردقري لپاش اوي كشكل دروز بو كات ركعتي چي دكي كلا شك دروز بون لو كات بي بي سي بس هي بي بي سي با سجود سي هي سهويا سهوي دكي چونك لو اني غريمان دك ركعتي كتسلي كربي ركعتي كزيات الكربي نا كم ترنابي بكي چونك دري بين سيو ساريا ساره كي طرح دكي درينا سارني سي كم تري بيري سركعتي چي دكي دكري تنبي دکری اوکی کردیت جمعره تن بی؟ جمعره پینز بی دی سجوجی سهوکی دبای اما لو شک بعد الخروج من الصلاة کسا کشا چی لو دروز بو کل نویج لناو نویج او گوت من باشی مامالی لگا ادی بیتو کسا نویجی دکا او تواو دکا و سلامی دکا تو داری اره سی بو یان سار بو او پیویس ناکا تواو خلاص نویجا کتیه پیویس ناکا تلی بکی دوباره بکیوا إلا لو حالتيك كسي يشيش تو برون يجاك كوتاي هاتيا زاروي زماعات دكري حموخو كس ناري سبحان الله كسا قيل أخونيا إمام إيش قيل أخونيا بيك أهاتا إيش أكتيا دفوتي وزع قيل دفوتي لخو دمنو كسي قيل هدري ما مصلا هدري سير كعهد ما أكر هدري ما مصلا شري كاك لوني سنة تقول سبحان الله والله كاك تأكيد نبو أو لو كاتي بيوسة سبكن بيوسة بين ركعتا كيسيا إعادة بكريتوها لو شك بعد الخروج من الصلاة فإن هذا الشك لا يؤثر على صحة الصلاة وتمامه إلا في النية تأثيرين سكر راس خده ديكاتو أقربيتو إلا في النية وتكبيرة الإحرام أقربيتو لنية لتكبيري سهو يكربي لو كاتبه سنواجيشي سبكاتو سل نواجيكي سهموتيا سنك تكبيري إحرام لكين درا ركعت سنما يا كم تواخلا يا كم تكرديتو نية لكين درا نية شكاتو ك تغيير لنيتك أي جمان تبود بين وجهك سليب كي وجهك يبود صلب كي وقلت ما نيت أتوجه تاك عبره نوجه نيروان ذاك نيتي نيتي عسلي ديني عسلي ذاك نيتي نوجه نيروان أقرب بيت وبيري هاتو نيتك أي غلط كده بين وجهك سليب كا نيتك دوبارة بكات وبس ريني نوجهك أي والله ما أقرب بيت ولا نوجهك أي كوتاي هاد دوي بدي أركع كا سير كعاتي كذي أو راس خص ذاك يكر قاعدة كوروجي نيوج ما عندك المغرب ما عندك الكابراش نج أما ولا ميد أما مغرب ما أكل ده عشاء ما أكل بجمع قصر كابراش فقير نيزاني هالراس نج أما تركعتي عشاء ما أكل فاس لخو سلامي ده ما زاني ما قلت ما كاك من يجي سرقة تكر قلتي أما قلت من تركعت ما أكل كاك قلت والله مزاني سي قلت ما زدك أكل بخو تسوكا نيزاني يكر قاعدة ما يا ركعتك إيش ذكي نوجه كيف كولا فاش أو يتسليبك سجوجي السهو إلى بوبا ليرا قاعدة مهمة سهو المأمون حال قدوته بالإمام أقل بين تؤمن يستثوم لمزقوتي نوجه مكر لقر إمام حر نوجه يبو بابلين سهوك لوي بو كسنتيكي أبعاظم بجهش بريتي لوي كتشهودي دوم بجهش تنها دانشتم آقا مين أقول دانشنكي باش لوم بديار كن أو دانش نتن هاد دانش بتحياته كم سيا نخوي عندي آية بي بيستا من كاتك لا إمام لخود بتو مأمونة كبير سجود سهيو بتسون كدري لو كاتي الإمام ضامن إمام قربو يستكاتو خلالي شركة خلالي مأمونة كان هر سنة مأمونة كان غلط يشيان كربي معش أو غلطان نابته هو باطل بوني نوش ها أو غلطاني كقول ما نسيا كسهو يشتي ده ونيا كمخالف السنة ده مكروه يشتي ده أو دبتهوي إمام كان يوجه كإمام دبتهوي قربو كرنويسي أو هلاني كشيء كديتي مأمونة كان كديتي يعني بلان بقيت سواء نيت ما برين كاكا مأمونة كان كضامني نيجي إمام ده كان دبي بوي دريهم زادريم كاك إمام دبي لنيوش كردن ده زور زور آجاي لخوبي تون كضامنة حقي كل سرة ما في أوهم نيوش خينانة ده كبت سرة تو لنيوش قبولكات لزاي نيوش كات لخشوع كات لقرآن كات تنها بريكني سنبي بريكني نيوش يكنبي بلاي كاك إمامه نا دبي خوي له حاضر كا أو رتب خوينم أو رت نتنا خوينم يعني يستا إمامي يستا كا إمامة يعني مصحفة جل بيش خود أنا يعني خوي بس أنا آت إيش ورقتي إيه والله كاك إمام يعني إمام دبي متمكن بيلته لحفظ القرآن ده أنا قال هاي زي لبر نبي بين زوي لبر نبي بين زوي لبر بي أقول أنا كاك يعني أصل وحافظ قرآن بي إمام حتى أو خلك تنهاجي بس سن آت يك نبي ها دوبارة دبتو دوبارة دبتو آت كاني هم مسيا لك الرونو أشكر عليه نقل شيء من أفعال الصلاة ركنا أو كان بعضا أو صورة نقلها إلى غير محلها وهو القيام كبريتيا شيني غوازنوي أركان كاني الصلاة قراءة الضلي ارتكاب فعل منهي عنه سهوا أو منهياني كباس ما كر كإنسان عمدا بيكا نيجا كي قد ماتيا نيجا كي بطان نابي بلام سنة أو مكروهاني كر كسبكا أما كروهاني كر سجودي سهو ببا سارم ينقل شيء من أفعال الصلاة ركنا كان وبعضا كبريت اللوي كزيغور شيب كاتون بتسبع عبادتك كان قلت ما نتسون كعبا مسألة عبادة اشتكيت فيها توقيفيا قراءة الفاتحة في جلوس التشهد أو قراءة القنوط في الركوع أو قراءة الصورة التي يسن قراءته بعد الفاتحة في الاعتدال يسن يسجد لذلك سجود السهو في آخر الصلاة أقربيتو أشتاني كر عمدا عاشا لو كاتي دبر ويشتي شي بيت ثواني ترتيباتي سيكريا ترتيباتي نيجي كريا لو كاتي بيست سب كاتن بيست سجود سهي سهيبه كيفيه السجود ومحله ومحله سجود السهي سجدتان كسجدات الصلاه يا روا سجودك وكو سجود نيجك نيدك وكو ديار نيتي ديني نيتي سجود السهو وكلناه نك ومحله آخر صلاة قبل السلام شوني آخري نيجي وبيش سلام دانو ليرة فلو سلم قبل السجود عمدا أو ناسيا وطال الفصل فات السجود أقربيتو عمدا سلامي داو يعني ناس أقربيتو لبيري كردو هل سنة كسنة شوابو كسجود سهو بلام أقربيتو فصل شي زور كتبيني نيجي طاكرنكو هروا بيري هنانا وكي فات السجود لو كاتب يسناك سجود سبك سهو يبكا وإلا بأن قصر الفصل فلو يتدارك السجود بأن يسجد مرتين بنية السهو أقربت وبيرهاتو لباش نواجي تواوي شكر السلام إذا هو بيرهاتو يعني كم يك ودي أستغفر الله حوا بيرهاتو كاتي جزور نقول لو كاتي سدك سجود السهو دباتو نية ديني لباش سجودك يبردو سننوي دو سلامي ريكو بيشيشتيا دادا توا بأوش طوابي كما سجدات تلاوة بهمان سيوة بهمان شيوة سجود تلاواتي بهمان شيوة سنة أو ديارة كاتيك لتلاوة القرآن أو كي ديخويني أو كي جيلي دبي حموي لبو أو كي لنا نواجه أو كي لدري نواجه يعني أقربيتو كسكاين لنا نواجه نعم برت أو بردي چه شي تدانيا مرزني أو كسي كديخويني تنها سنة بي لبوي نا لبو أو كسي دي بيستي إذا بات شيوك دي بيستي لس حالتي دي بيستي بهمان شي سجدة تلاواتش همان شرط كاني نواجه تيدا همان مرزا كاني سي تيدا نواجه تيدا بهمان شيوا بهمان شيوا كتكبيري دكي كلاباش سلام دانوي تيدا همو صفتا كاني سي تيدا صفتا كاني نواجه تيدا ببيد اس نواجه نابي سوك هنده مذهب ما ندري ببيد أو علاقة جزء الصلاة جزء الصلاة همان حكم صلاة نية هو يكلم مذهب كاني ظاهريا كقربيتو بيد اس نواجه بي لما يعني تكبيرينا يعني راس دخو إنسانا كذا الله سجودي دبوته دعاء كيد أخويني سلام دانا وش تشناء وما زبي زاير الله ما زبي ما مشافعينا تكبيري دبي دبوي بسينا سجودك لبا سجودك كيد دبي لبا وشهد السجود سلام دديه همو شرط كاني صلاة داد يا راس عدد السجدات إيش قلت من سارديا صورة كاني همو باسكريا ومن كيفية السجود ومن أراد السجود ومن أراد سجود التلاوة كبر للإحرام رفعا يديه ثم وكو باس ماكر كبوشوي كلمذهب الشافعي كبيويستا بوشوي كسجود يتيلا سجدي تلاوه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيشتنا صلاة الجماعة.
1: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave.
2: Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
1: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave.
2: Muhammad.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا برنا وتدو لكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة كيشك الكتاب زور جرينجا كان كفصل يكمي باسي أحوال إنسان أكا هذا كان إنسان فضيلة إنسان أخلاق إنسان أم بيا عظيمة أيوه فعلا مروف من بيا بناس يعني كمروف بطاوي ناسي تي أجي لخوت أبي لكيو وشون ما مر لقى الخوت أبكي شون تربية ولكيو دس بيبكي أفرمي الفرق

بين ما يسومه العقل وبين ما يسومه الهوى. فرق جيوازي لنوان أوشتيك عقل داوائك وأوشتيك هوى وآرزوي إنسان داوائك. جيوازي لنوان يعني شيء وشي السوم لزمان عربية كليرة راغب بكاري هنا ورحمة خويلة بي تشندين معنى هي يكي كان لفرمايشتي كي بيغمبرة صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي لا يسوم أحدكم على سوم أخيه بهيج كسك لإيوة لسار سوم نكا بسار سومي براكيا فرمو يعني سوم شيئا فرموش فروشتنا كس هيج نفروشي بسار شتي براكيا واتا هم طلبي شتيق نكا كبراكي إيوة بيكرواز بينا أقر أو نيكر إنجا بوي بروا يان براكي ايو اشتي بفروشي ام نشي اشتكي خوي عرسكا بوي اوي ام بفروشي اللي قرر وازي لي بهنا يعني لمسألة الزكاة افرمي السائمة يعني السوم من شروط الزكاة لزكاة مواشية بقولين اجل كان افرمي شكل لمرجة كان اوي كسوم سوم بمعنى اوي بدمي خوي بلوري طبعا وفقيكم هبو أمو بدم يخوي بلا ورئ يخو موصى بدم يخلق نهار نهلا ورئ واتخوي بخوي جاب خوا نكبوي بينيت يكيق لمرجة كان أمي واتا أقر حيوان دابستبو زكاة ناك أو يكيق لمرجة كان السوم والسوم يجب معنى علامة جدي والخيل المسومة لقرآن هر واردة أجاو كلمة كأفرمي الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى لو يا ما بس شيء ما بس طلبة عقل داوي تشيد لي أكل لا شيء توي أي هوى داوي تشيد تو أكل لا شيء توي أفرمي عقل خصلتي هي أوج أوي هميشة يت كام شد زور زور باش تربي ولا آخرة عاقبة وتزور سودي هبي أو هلا بجير عقل هميشة هوشي لمودوايا هوا هوشي بو استي بوي اگر جيوازي شي دقيق لنوان عقل و هواي انسان ابكين علين عقل هميشة اختياري باشترين شتيك اكا و تشاكترينك لمودوا شي زور باش بلام هوا سيري استي اكا شي اسا بلايو باش بو اوا بلايو گرنگ عقل اگر چی بزانه است توشی ناراحتی ابی بلام مادام نتیجه باش به امرت به اکا اوشتا جبجک بلام هوا با عکسی اوه یت همیشه منافعی کاتی سیرکا اوشتانه که است سودت به اگینه افرمه بالضبط وکو منالک او هایکا دیت عقل منعی اوه لیکا شیرین زور بخوا برخاتی دانکانی اوانه بلام هوا داوي لي أكا لزت أكا لو شيريني أميان لزت أكا هواري لي أكا أميان عقل ري لي أكا كل موضوع دانا كانت خسارة بي أقاد لي بي وهمو إنسانك يجمر زنيا منال جاري وها إنسانك حزي بشتك هيوك وحس عقلي بي ألي أما زرر لي أدا بلام هواي هواري بو أكا ألي أسجي بجيك عقلي أزاني لموضوع زرر لي أدا هواي است ام چجی است بلاو گرنگ گرنگ لمودوی بلاو هیچ گرنگ نیه بویا لفرمایشت که افرم حفت الجنة بالمكاره او بهشتی که تو ابینی به مکاره دوری دراو یعنی چی به مکاره چون که همو اشتانی که هی همو بو آینده تو ایشی بو اک و حفت النار بالشهوات ای آگر با چی بالشهوات چون که همو اشتی کاتیه او کات توز لذتی لیه که برام لعاقبت اچیتن او آگرو عقل إنسان هميشة أمد إهانة تبعه چي لسر تو واجبة كجيبا جيكي چي جبو توي هر دو كان پيشان أدا بس هوا أما نازانه تنها أوشتيك أيوت تنها داو خوازي أواك حج داو خوازي كي تريني چاوي كويرا لو عقبة كان چون أبي مكروها كان چون چون که هوا و که انما خوشویستی انسان با ذاتی خوی با ماده خوی با دروی خوی افرمی حبو که لشیئی یعمی و یصمو اوشتی که انسان خوشی اوی هرشتی اک بی و های لکا کوری اکا کری اکا ایتر هیج نبیسی
جارێکۆن زانبووم گێڕانەوە لە ماڵە دانیشتی بوون دوو پیاوی لێ بوون هەرێکەی لە حیزبێ بوون جەریدەیەکیش لێ بوو مجەللەیەکی وەتەنی عەرەبی بوو بە عەرەبی نووسرا بوو ڕەسمیەکی لەم قیادە و میادانەی پێوە بوو کە لەگەڵ سەددامە مازماچێنەک دانەیەکیان بە ویتری بوو وتی ئەها سێرکە وتی ماوەسا تۆ سێرکە ئا بزانە وەزعەکە چۆن ئاتە ماچیەک خۆخۆ ئەیبینی وتی ئابە بە ئەوەی لە حیزبەکەی خۆی بوو بە تووڕەی لێ وەرگرت وتی سڵاوە لێ تۆ سێسێ ئا ماچیەکە باش ئەوەشی بەلاوە جوان بوو ماسکردنەکە بۆ چونکە حوبك للشيء يعمي ويصم واللي أكا كرتك كاستك لالتك كويرتك لآسيا إنسان سبحان الله لهواي كجولا إتر كويرو كويرو كرو كاس وحش نابيني عاقبة نابيني يكسر فلا ماري أوشتكاتي وآني أد أفرمت دائما علماء قولوتي أنا أقر هاتو عقل و هوا بر یک کوتن چی رو ادا دائما او شتی کوا رقل لیتی اوان عقل شکا عقل دائما محاوله اکا رد لی بگره بدگره توا شکا انسان عالمی کی سیره یعنی لناو درندکانا ورا یعنی بابلم لناو همو جاندارانا ورا هیچ جاندارگ نی وکو انسان ببران بر با انسان یعنی تو تصور کن لشریعتی ایمه غیبت ممنوع کراو بەڵام بیرکەرەوە ئینسان بێت دەرمان دروستکە لە پێناوی ئینسان بکوژێ یعنی نەخۆشی بڵاوکاتەوە بۆ ئینسان بمرێ یان لەبەرەوەی ئەوێ کاسبی بکە زۆر تەبیعی نەخۆشی بڵاوکاتەوە بۆ عیلاجەکەی بفرۆش وەرە ئینسان لە هیچ یعنی وەرە لە ناو گیاندارانە بگەڕەوە یەک گیاندار هەیە ئاوا بکە لەگەڵ گیاندارەکانی ترە ئەبەدەن بۆی ئینسان کائینێکی شەڕیرە ئەگەر بێت و کۆنترۆڵی عەقڵ نەبێ لەسەری هیشتێک دەرەقەتی ئینسان نایە دنیا کاولەکە لەوە چی ئینسانێک بێوێ هەموو سەرزەوی کاولکە بە کامیلی بۆیە ئەو عولەمە گەورانە فەرموویانە ئەگەر هاتو ئەم جەنگە لە نێوان تۆیە دروست بوو شتێک کە پێت خۆش نیە و شتێکیش پێت خۆشە ئارەزوومەندیەکەی دائیمە ئەوە هەڵبژێرە کە پێت خۆش نییە چونکە ئەویان ئەبێتە نسبەتی نەجاح بۆ تۆ چونکە ئەویان عەقڵتە هاوارەکە ئەمەیان هەوە ئارەزووتە داوات لێ ئەکەن بۆیە فەرموویانە عەسا ئەن تەکرەهو شەیئا وەهوە خێرون لەکوم ئەو بازباسی ئەوەیە ئینسان جاری وا هێشتێک هەڵە بژێرێ پێی ناخۆشە بەڵام پڕە لە خێر بووی یان عەسا ئەن تەکرەهو شەیئا وەیەجعەل ئەڵڵاه فیه خەیرا کەسیرا جاری وا هێشتێک ناڕەحەتە بۆ تۆ زۆر زەحمەتە بەڵام خێرێکی زۆر گەورەی لە بنەوە تیایە بۆ تۆ لە عەقڵا ئینسان هەمیشە پەلامار ئەدا ئیستیخارە بکە و پەلامار ئەدا مشۆرەت بکە بە عوقڵای تر بەڵام لە هەوایە بە عەکسەوە دقت بدل عقلا هميشه انسان كاتك هر اختياري هر كارك اكا لجيانيا بيوسي بدلي هي يا بيوسي بابلن بهواي هي انجا بيوسي بعقلي هي بيوسي بمشورته هي بيوسي باستخاره هي بون من اگر مسئله الزواج بيتا بيشو بو انسانك يا كم جر آية دلي آرزوي امشتاكا چونکه ما انسان كان لسه زوی خوایا نه افرت یکی یه ناشیرین به نه پیاوه که یه ناشیرین به بلام خوایا گروه الفتکان شوازکانی با شوازه درست که هر کسی جور طبعی که هی. هر یکی جوری که پی جوانو پی شیرین و نازار با یکاتی که طبعا جارگ لطلبکانی کلیه و تن باشه ایو تصور اکن کد جوان ترن یا کر و تن پرسیر تن دیگه اکن حمویانه اوت کد نا والله بعكس وتم ورا سيري كان لنا ان شاء الله كان جاري ورا جا دو اي نوصل انسان باشا كلاشي جواني يا مريش انا والله ما كلاشي وتم باشا جاجواني يا مانجا والله جاجوا وتم ورا دي قد بدا توصى او كلك كي كاتو او هم فرتقو نيرينا كان لهمو انا توكل الدره وسيرك نيرينا كان في جوان وتم اجر اسيك يبشت الدروي انسانيه عينا اوها بيي في جوان تر وتم باش دي ورن امزارا يكس هي لسرز ناشرين بي تم ترسيري بك امزاي كس هي لسرز بي خوال وتم سير كان جاري وهي مريش يك اهانا باراكاني با اكسو بحال شاوي ديارا وردالي بيسالة كاشي باري زياتركا بو شكا غريبية كي تيا ابين كوابو جمال لهمو نوع اكانا هيا كزناتو انا بلا والله او مريش كجوانتر او نوعية جوانتر
همومان پیا جوان اما که لدور و سیرکن او های انسانیتیش هر هموی با شوازه یک کزنی جمالی نبه و یا خواهی گوره امان همو توفیق ادا لبین یک دره سیر که انسان کاته که دلی شتیب اگره او خالی یکم دوی او عقل بیره کاته جاری و ها دلی حزی بشته که بس عقل ری نده ازانه بوی ناگونجه بوی نابه هاو عمر نین یان هاو مسلک نین یان کفه نین لگل یک تیرا مهم عقل جاری و ها ری نده باشه و عقلی جر ری ده هشتا ماو شکه انسان جاری و ها عقلی کامل نبوه پیستی با مشورته پرسیاره که با برایه که پرسیاره که با رفیقه که پرسیاره که او عقلیش مشورته لدوی امانه همو اینجا استخاره که استخاره دور که نیجه طبعا انسان كأنما برز بخواك جل جلاله عليكم السلام ورحمة الله يدور كان نوجك لا دور كان نوجك دعاء استخارة أخوانا دواءك أخويا جان أقرم كار خيري تيا أبو مي سهل كو خيري اشتياني اللي يدور خويا ولا ظلمي هل كانوا زهر دوستكم بيني وتي ما صهر استخارة كم شكم سر ناقرة أم أنا وتم كاك تو ظل بكارنا هنا وعقل بكارنا مشورتي شنو بريو دي بو استخارة إيه هر ناد استخارة أخير شتا انسان ابي دلي بزاني ايا ايشك اكاينا انجا عقلي خوي اخاتك قر دواي اما انجا مشورتك بدور بر انجا استخارك بزاني ايا ام ايش قنجا ويانا قنجا افرمي دل هميشة عقل هميشة طلبي چيئك طلبي استخارو مشورتك بغام هوا طلبي امانا ناكا و پیچوانی اموی حزنکا مشورت که حزنکا لگل کساقس کو حزنکا استخارش که الله پیچو و دوای آفرتیه و توی آن اگر خوا خیریتیه با سهل که و توی اگر خیریتیه آن خیریشی تیاب که مرش اریز مجالی عقل نیاله تو همی مجالی چیه مجالی هوا که بوی هوا حزی به مشورت نیه نبادا یکی بله خراب ایشک حزی به استخارش نیه نه که دلی اگر نبی تو بلای کتیرا حزکه هرب بی او هوا بلام عقل و هنی عقل هم وراء أجري باش خراب ما له وما عليه سيرك همش عقل حجة ودليل وإهية وعذر إهانة وبرام بركيو أجر نش جنجا عذر إهانة وبخوشي كنا جنجا ولم هوا دائما بشهوة محاولة أكا ميل أكا هلا ولا أداب بي هندجار هوا وعقل يك جرنا ولا هندشتا دي قد أدي شتيك من هي الشهوة يك محاولة أكا هوا بخات قلبي عقل جوان يا كان جوان جارك أفرتك بيا كرة خلطة أنا بيقسم بوكر أمر الله آواي وآواي كرة ودروي لقلا كده تو أمان أيوة بخو ما صيغ جد دروي لقلا كده أنا القبول يبغى يجزي دروي لقلا كده قيدك بوتشون كا أولاني ما شاء حزب وأكا خوي بخوي دليل عقلي وهواي خوي إهانته أوا بيا وتري شيء بيا وتري شهوة هي مزخرف بس زخرفة للدرو جوان كراو بس لناو نا عرب شتي كان هي الله من الظاهر هلا هلا ومن الباطن يعلم الله للدرو جوان زهر جوان الله الله والله من لناو يعلم بس خو أخو إذا نسن بيسو مشو شباب لين أفرميكو كسي عاشق أجا برسياري لا عشق كله بكرة ديان دليل بوينة ولا سر عشق كيخو لو أشي هيك عشرتكو ابنه يعني قناعت بكسب كان أهم خلق عقله أو لهواء خوياتي محاولة كان دليل عقل وحجي وينو أو حجي هواي حجي وينا بو يهرشي أكنات وان دليل كي بو بينو هند العلماء فرموا أنا عقل هميشة ميل اشتاك با أزار بخشيش بي مهم نتيجة كي جوانا بلام هوا دواء اشتاك مال ذاتي كي زور كمي استاك با قبيح وناشين جبي هميشش كمنازع لبيننا دروس أبي خوا جل جلال وخوي هاو كاري عقلك أفرمي آية بيروزا طبعا آياتي زور عظيم أفرمي الله ولي الذين آمنوا خواه جل جلاله ولي إيمان داران طبعا ولي بمعنى خوش بزده بمعنى هوكاري كارده ها علي موالاته به موالاة لزمان عربية سي زور كاد لا ولاء براء علي خوش بزده رغلونه وغلطه هو تعبير ناكرة شكا ولاء بريتيلا خوش بزده بريتيلا نصرت أبي هاوكاري بكي سري بخي وتأتي أم دوخة لزور معاني زور زوتيا يا قورن دي خواه جل جلاله ولي أو كسانا يكا إيمان يعني هي يخرجهم من الظلمات إلى النور
چندین تاریکی و ظلمات خوا خوی ام عبد در اهین لنا ام ظلمات و بنا نور روناک یعنی لنا ام همو هوايا عقلی بروز اکا رزگاری ابی لنا ام او طغیانی کواتی کوتو او هوا و او ارزوانی کتی کوتو بلان والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت او کسانی کوا بیا باورن ولی اوان که خوشویستی اوان که ناصری اوان که طواغیتن طاغوتن طاغوت لزمان عربیه یعنی هر شتیگ لحدی خوی لابدا و طاغوت ابن قیم رضا و رحمتی خوی لابه کورتی کردو تو والا طاغوت پین جوره لم پین جوره تجاوز ناکه سری طاغوت بریتی لشیطان چکا لحد به هموش وازه لیدا و خلقی جلا ادا او یکم یعنی دوام هر چی شتيك عبداتي بكري يا هر كسي عبداتي بكري لغيري خوا وخوشي بير راضي بير بيوت الطاغوت لزمان عربي كسي عبداتي بكري وخوشي بير راضي بير طبعا طاغوت هكز ادعايا وكاشتي لعلمي غيبة زاني عين بيوت الطاغوت ابن قيم افهم هر شتي بي حتى لما سلي او ادعاء علمي غيبة شكي مدو جور غيب من هي غيبك من هي ك هيج كسيك بهيش يوازق نيجاتي إلا الله نبي عيبك من غيبك من هيك خلك يترج إيزان لو أشت اشتك هب من بينيبت من بيزان كسيق نيزان كمن إيزان أو نيزان بالنسبة أو غيبة بس بالنسبة منه هيج غيبيتي تانية أو نكاد غيبي مطلق هيج كسيق نيزان هيج كسي ادعى عيبك أبي تماي أو كبيت طاغوت هر کسی شیش خلق هان بده بوی عبادتی نفسی خوب کن شوارم دانا الله اول شر پی اوتی طاغوت هر کسی حکم بغیر ما انزل الله بکه هر پی اوتی طاغوت من حکم بغیر ما انزل الله یعنی لبینی خلقه تحکم که لبینی خلقه اگر قضیه چو بردسی پناه نبا با کتابی خواه و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با شریعت اسلامی دست بره باشتی کتر پی اوتی طاغوت إنجا طواغيت أنواعي هي لموضوعك طاغوت ولا موضوع كانت ترى طاغوت نية هي لكل مواضيع طاغوت بهر حال أفرمي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أو كسانيك كافرا ولي أوان كي طاغوت الطاغوت ليرى إبليس معنى كان يترين يخو هم طاغوت إلى قرآن طاغوت يحكم بما أنزل الله نية وكو هندي قنجوتي يقول والذين كفروا شون الله ولي الذين آمنوا الشيطان جولي كافران بيدنا بهمان شش أو تشيئك يخرجونهم من النور إلى الظلمات جاء أم طاغوتي شيطان بخوي بتنهانية ها حتشي الشياطين هرهم يخصوة قر لإنس لجن هرهم بلامار أدا حتى ويأفهم يخرجونهم شيطان وأعوانه كان هرهم حول أدن لنور وأم خلق بين برو كوي برو نو تاريكي كان تاريكي هوا هركات قوة هي أولي الشيطان بهزو اتر نور حقنا بنده كوير أبي إنسان نفعي خوي نازاني نازاني آين دا چي بو باشا پلا ماريش تلا وكي كما كرتكان أدا و أبيتا كسيكي أهل هوا تاويلي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وايلي كأنما سبحان الله إلهي أو برستني أو ها برستراي أو بريتيلا شي بريتيلا هوا أرزوي خوي نفسي خوي بدواء الروع حزبي خوا أولياء خوا أوانا كنوري خوان ورقرتو كيونادا بو لذتانی که است چرکساتی یه تبردسیان آوان همیشه سعادتی بر دوام و حتی هتایان مبسته اگر شیطان و شیاطین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله اگر شیاطین وساوسی کن خستن و دلیان و یخسیان و دلی تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاستعذ بالله بلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه سمیع علیم او سمیع بیسای زانای بتو أجيلت الرزقارد أك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أو كسانك واتقوا إخوة أنهيا. واتنوركي ضليتوا بتشي بهزأبي واتقوا إخوة. أجر طائفك للشيطان
طائف ما يطوف على الإنسان هيك بدوري إنسانة هلا صورة إلا وساوسة للشياطين إيه كاتك وادين بدوري أم إنسانة تذكروا يا دي خواك فإذا هم مبصرون كيا دي خواك تشاوي أن أكلت حق باطل أبن شين باطل ناكون شين ملذاتي كاتي ناكون شين أو هتا هتا ناكون كأمينتو بلام أجتن ليبي ها شياطين تنها خويا نين اسم زور كانت خلق أترسي على بخوا الشيطان زور خطر الشياطين وأمانة تصور كان شياطين إنس هاوكاري شياطين جن أكن سلوسي يوم بلن والله شياطين جن هاوكاري شياطين إنس أكن هو تواو ها بس أمان شاوكاري أوانك أم آيات في روزة شيء أفرمي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون براكانيان للشياطين براكانيان كان لإنس يعني شيطان إنس كان هاوكاريان أبن تمديديان كان إمداديان كان دي زياتر حتى يستشون أبيني دي قد بدأ شيطان هوار اللي أكا نفسي خوت هواي خوت هوار اللي أكا شياطين إنسيش هوار اللي أكا نراتك يشن برو خراف عشان تنها شياطين كان نين بتنها هاوكاريان أوهم وإعلام قابل هاوكاري كي هاوكاري شياطين تأسبين تانا كان على الشياطين كان على دابن النون هاي إنسان الشيطان ده شياطين إنس ده يعني بوي أفرم وإخوانهم يمدونهم في الغي باشا لو جمرية زياترها وكاريان أبن حتى وكوايلي ثم لا يقصرون بهش شواز التقصير لنيوان يعني نابني تصور كم زان أهل كفر ما نو أبن برد دوام خريكن شياطين زيانو أرونو إيشكن ما نو نابن تقصير يعني لكارك أنا أفرميه تنبيه كروين رب العالمين لسر هواي نفس لفسر فسادي هواي نفس فرمي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن خو أجر حق راسي شوين هوا وآرزو إنسان كان بكوتايا أسمان وزبيهم ويتاكج شو إنسان زور خطر كو أرزم كروين همو إنسانك أجر همو سر زي بيتي أشتا تيرنا خوا بتاقي تنايو الدولة من ترين بي جوان ترين بي آزا ترين بي كل هر چيش تأيوه بس خوي باشا بويا رحمتي خوالا راغب بي أفرمي لو أعطي كل إنسان ما يهوى أقر حرش إنسان حواي هرشتي يكلو بي بدري بخوا هر كسيق لإنسان كان حزكا أغنى الناس بي وأعلاهم منزلة لحموي بهيستر بي دي أمش أقر آوا بي يتر بهي شي واز حجنا من تبو اواني تر تنها دانيشان ابيت الطاغي يا حمويان اجر حمويان اميان دزغير كي شر وشور فرتنو سماوات واسمان وحموي بيك وزيو حموي تيك شي بس ليك هر يكيان ايوي حتشي خيري دنيا خيري ابدي دنيا واخر حموي بو امبي حتش خيرك هي نايو اللي تيك شي نايو الا اي ببي ببي وستان ببي الزوال ببي مزاوله بهمو كاتك لبرد السيابي دي أفرمي أمجأكات فسادي همو جهان وعالم للحظاتك كتائبي لم آية بيروزة تفسير كراوة كرب العالمين أفرمي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نابني خوا جل جلاله وشون نمونتان بؤهنتوا وشيكي باك وكداريكي باك آوائي بناغي خوي باجدا كتيو رقكاني دا كتاوة برز بوتو برز وفرعها في السماء شو تسر سر وكو داري خرما كلمة خبيثة شو وكو تيوايا وكو لاولاوي كي بسيط آوايا كلا زويا بحال قاتشا كاني خوي دا جير كردو وجير كردو اتر هر هوايا قلي بدا هالي اكي شو كو تاي بيهن ام نموني افرمي فرمو يعني ام ضرب ام شجرة طيبة قورية بريتي لعقل انسان أم شجرة خبيثة إشكا أولا زوية قجوية كو بناو دار وحيش جنية أو هواي إنسان أم كلمة طيبة كامية أم عقل كامية بشي برزبته بنور بإسلام برزبته بكفر وضلال إش أويتر خبيثك ديلك وتايب زاني الشهوة وهوا فرق يعني سيما زاني من لنيوان هواي إنسان ولنيوان عقل إنسان أهل خودي خمانا جنك ململاني هي أما راغب إيه بزور خمان من بيه بناسيني بير كرو تو خود عقلت هي عقلت دخوازي باشا كانك هواش دخوازي خرابة كانك أميان داوي كاتيا كانك هوا عقلش داوي أوشتان أكا أبدين وهتا هتاين
ای باشه لنیوان هوا و شهوت جیوازی هی فرقی که هی چون که لحن دی آیت اگه نباسی شهوتی که لحن اگه باسی هوای کرد آیت جیوازی لنیوان یعنی چیه؟ افرمه بزانه شهوت با چاک و خراب بکاریه ممکنه انسان شهوتی خوی لحلالا بکار بینه ای کسی باشه خواردنی که حلال خوا باشه ای او شهوتی شی کردو آرزو شی کردو ام خواردنشی خواردو قیسی که خو شهوتی شو هوا تنها لخراب کنه بلام شهود لچاکی شو لخرابی شهای و تا اکری بلین شهود باش خراب که بریتی له هوا بلام باش چاکی شیه شهود که او شهود گشگیرتره گورتره هر دکانی تا جگ ابتو کرتو پخود راقی وستی پی من بله ای مروف جوان لخود بروانه تو دو بشی بشي كت هوا وارزو كانت هاول ادا لقل شياطيني انسا لقل شياطيني جن اتفاقي كيزور قوري نيو دولتي واقليمي هي لسرتو هروها لناو وشي معارضة لقل يا هرهمو يان بيكوا ايانو اشتكاتي كان جيبا جيكي عقبت نخياني تو بلا ماري ملزاتي دنيا هرهمو يبدي سنورا كاني خوا همو بشكيني همو لقل طواغيتان باشا بلا مار بدي لم لا شوا عقلت هي كحاكمي قوري لا شتا هوارد لي اكان نكي اي عبد شوين هوانك وشوين شيطان نكي وشوين شياطين انسو جن نكي تولى نو ام الملانيا جيان بسربي هركاتك تذكروا بيرت كردو بيوانديت كرب اخواو فاذا هم مبصرون حق باطل بجواني ابيني اجر ام بيوانديت نكل لقى ذاتي برورد قال جل جلاله ام عقلت وردورد درقتي امانا بردوايته بوي إنسان بو بهز بوني عقلي زود بيوستي بذكر وأوراد وخواناسي وخنوي آيات قرآن وتاكو تايه خواهي جان داود لي أكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت درقا خير كان بسر من أبكره يا رب العالم لبناها كان من مبوري يا أكرم الأكرم خواهي لد أبارين ولد ألالين ولا شياطين إنسو جين بمان باريزا لهواي بدي بيسي خمال بمان باريزا يا إلهي إما أمر لزمنك أجين شبهات شهوات هرهم دوريان داوين يا إلهي توبهانا ما نور تو عفو منك تو نوتوان من بقرب وخير يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هبو من شار سرك أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بعطاك أو من بمنال منالكاني صالحك أو من كيشيك يبو شار سرك أو من قرزار قلي سرشاني السوك أو من نخوش الشفاي وبنيره يا إلهي أو من دلينا آرام دلي آرامك أو من مالينا آرام مالي آرامك درجة كاني خير بسر من أبكر وبركة بسر من أبكر ويا رب العالمين بركة بخركات ما نوى بركة بخر عمر ما نوى بركة بخر جيان ما نوى يا إلهي بهانا ما نور يا إلهي بهانا ما نور پروردگارا هنا من هنا وتبردم درجة نيتو أزانين هيش كسي درناكي تو إمش درناكي بويا جرأتي او من هي دسي زليلي برسكينو دعاكينو لتو بلالينو وبارينو دل من تنها سيري قابي رحمتي توبكا دا إلهي هر دعاك ايكين بمن عطاك وجيريك ومن يا رب العالمين اويك لدل منا يا إلهي زورا اوشتاني لدل منا ناتوين لا هيش كسي باسكين تنها للايتون بي دا إلهي اوي بودين وجين من باشا بمن عطاك بهز منك يا رب العالمين من يرى لو عبداني كتو ليان راضي دي يا أكرم الأكرمين لمن راضي بيا رب العالمين خواهي جان هاور من هنا وتبردم قابيتو أمانو يدعى بكين بزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي جان أو خوشي يستي ظلمان أو نوريت شاومان أو هناسي الرحمن لهمو عمري يا إلهي هرت شاكي هي دواء كردو لتو يم يكون اهبارش دواء اللي اكنو بيمن عطاك او خوشي يستي ظلمان يا الهي او نوريت شومان لهمو عمر يا هر خرابي هي بنا بي اجرتوي يم ختا بارش بنات بي اجرين وبنا من بدا يا رب العالمين خويا جان لما راضيبه خويا لما راضيبه خويا صلاي اما جسي اما بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يك نوما لخزمتي يا بينا محبتي أولاد المانا زياترك يا إلهي محبتي أولاد المانا زياترك لدلمانا شيرين تريك يا رب العالمين يا إلهي
ئێمە لە خزمەت کەلیماتی ئەم پیاوە گەورەیە وەستێن بۆ ئەوەی ناخمان نەشتەرگەری کەین. یا ئیلاهی ناخەکانمان پاک کەرەوە، دڵ و دەروونمان پاک کەرەوە، ڕۆحمان ئاسوودەکە یا ڕەب العالەمین. یا ئیلاهی هەنامان هێناوە بۆ لای تۆ، چارەی خۆمان ناکەین، خۆمان ئەدەینە دەستی تۆ. هۆ ئەو کەسەی قەت سپاردە لە لای تۆ زایەنەبووە، زایەمان مەکە یا ڕەب العالەمین. وا ئیمانی خۆمان و دایک و باوک و خێزان و هاوسەر و مناڵ و وەچە و هەمومان ئومەتی پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم تەسلیمی تۆ کرد یا ڕەب العالەمین. خوایان سپاردە لای تۆ زایە نابێ، ئیمانمان زایە مەکە. سپاردە لای تۆ زایە نابێ، ئەخلاقمان زایە مەکە. و خۆمان سپاردەی تۆ کرد، یا ئیلاهی زایەمان مەکە. یا ئیلاهی نیعمەتی زۆر گەورە و جوانت پێ عەتا کردوین، نیعمەتەکانمان بەسەرەوە بهێڵەرەوە، دەوامی بدە پێمان. یا ئیلاهی چاوت پێداوین، بیستنت پێداوین، بیناییت پێداوین. بیستن و بیناییەکانمان یا ڕەبی تا ئەو کۆتایە ژیانەی کە ماومانە، یا ئیلاهی بە جوانی و بەچاکی نیعمەتەکەمان بۆ بهێڵەرەوە، لە شساغیت پێ عەتا کردوین. یا ئیلاهی تا ئەو لەحزەی لە ژیانان بۆمان درێژ کەرەوە یا ڕەب العالەمین. ئیلاهی هەنامان هێناوە بۆ لای تۆ پەروەردگارە، بە زەعیفی خۆمان هاوارت لێ ئەکەین، بە بێکەسی خۆمان هاوارت لێ ئەکەین. یا ئیلاهی ئێمە ئەزانین هەموو چرکەیە کە بە دڵمانە تێ ئەپەڕێ، هەموو غەمێک بە دڵمانایە تۆ ئاگات لێ. یا ئیلاهی ئەوەی کە بە زمانمانە ئەگوزەرێ تۆ بیسایت و گوێت لێ. یا ئیلاهی دە، یا ئیلاهی ئەوەی کە لە ناخمانە هەیە، ئەوەی کە بەسەر زمانمانەوە هەیە، داواکاریەکان کە لێت ئەکەین، دوعاکانمان کە بەرزەکەینەوە، هەموومان لێ قبول کە یا ڕەب العالەمین. ئەگەر ئێمە شکەڵکمان نەبوو، یا ئیلاهی خۆ تۆ زۆر بەڕەحمی پەروەردگارە، هاتوینەتە بەردەم دیوانی تۆ، بە بێکەڵکی خۆمان هاتوین، هاوار بۆ لای ڕەحمی تۆ ئەهێنین. قبولمان کە لای خۆت یا ڕەب العالەمین، قبولمان کە یا ئەکرەم الأکرەمین، قبولمان کە یا ئەکرەم الأکرەمین. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. فأقول لك من يشيء أجبوري خلي من قبلك.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذات پاکی الله که خاوند همو ناز و نعمت کانه درود و صلوات و سلام برزی بسر جانی پاکی پیشوامه نوری چاو تازی سرما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يار وياوراني ولا سر شين كوتواني ولا سر عاشقاني تعالوا جدواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان خوش بستاني خوش خالم كده برنامه چينوه لرغاية قيشتن بخزمت ايوه عزيزو خوش بست قيشتموه اما باسي يشيشي تل لخوراكو لهزو قوة كاني دلدكين كصلوات لدانا لديدار محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد بيدان كلم حلقة دا باسي فائدة كاني صلوات لدان بكين لسر بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وبيشم قوتن ككتابة ابن القيم الجوزيه ناوي جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام كتابة قورية باسي أويدك كسيونو فائدة تدايا او كسي صلوات لسر پیغمبر ليدا صلى الله عليه وسلم اسال خدمتان دا سن فائديكم هر بشاردوا بلان بخوتان برو كتابك بخوينوا كتابك معلومات قلقل خوشي تيدايا براسي معلوماتي وقت تيدايا كناب انسان سالك باباي او كسي كدوي بروا برو خوشويستني خواو قربي خواو مقام احسان نابي او معلوماتاني لك النبيت يكمين فائدي صلوات لدان لسا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم اويا كتو فرماني چي خواهي زي بزيدك كوريا براسي نعمتا تو فرماني چي خواهي قوري زي بزيدك خواهي قوري دا فرمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خواهو همو ملائكتان صلوات لسل محمد المصطفى ليددا صلى الله عليه وسلم أي إيمان دارنا أي عاشقان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أي وش صلوات لسل ديداري أو پیغمبر ليددا صلى الله عليه وسلم كواتك تو يكسر صلواتك ليددا لبيك يا رب فخزمة دراوستان يا رب أو صلواتك من ليددا كواتا قولت ترين نعمة وفائدة أويا يكلا فرمانا كاني خواهي قورت زيبا زيدكي دو اويا كتو كارك دكي او كارا باش خواهو ملائكتان اتوي سبحان الله امزا او نعمة عظيمة كاركا ايشيكا خوابو خوي ايكا وملائكتكانش ايكا باشان تو ديكي بلام هيز كردو ايشي تر اوهانيا خواه كدا فرمين يجيب كان ملائكة من يجيب كان ايه مش نوش دكت بلام خواه نوش ناكا خواه قورك كتا فرموه روشي بقرين ايه من روشي دكرين بس خواه بخوي روشي ناكري بلام لصلوات ليدان سبحان الله اما قوري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اما شكو شاناميتي عزيزة كانم او ايه كخواه قورا كأمر بملائكة دكا وامر بمسلمانان دكا صلوات ليدان بخوشي ليدان سبحان الله اما تقوري يكبو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اما تقوري يكبو تو ككاتي كارك دكي خو امكارش دكا ومحمد وملائكتانش اي كان وتوش سيم كسي كام او كار انزام ددي ان الله وملائكته يصلون على النبي خو زل وعلا بهمو قوري وعظمته زلالي خوي وهمو ملائكته كان مليار ملائكته همو صلوات لسدي دار محمد المصطفى لددا اي واش اي ايمان دارنا صلوات لسديدا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اي واش صلوات لبدا وسلام تسليمي لابو روان بكن سبحان الله دابوي كواتا او كاريك اتو ديكي كاريك زور زور قبريا سوك خود دينا ريز لو كاردا خود دينا سيام كسك او اشدكا يا كم خوا دو ملائكة سيام توي مسلمان خالي شتر لبركة كاني صلوات ليدان اويا صلوات ليدان ابيت هو كاري قبول بوني دعايا كامل هل دعايا كديكي لبين عاد دعا اسمان رادا وستي او دعايا بس بصر اكوي
بصلوا على دان لديداري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم زال آدابي دعاء قبول بون أويا أو زاري حمد سنة إخوة قوردا كي باس من كرت فاشن صلوا على دي فاشن بناوة زوانة كان إخوة قورا أباريتوا إن زا دعاك دكي فاشن دوبارة حمد سنة إخوة دكي وصلواتك جلي دي علماء فرمون رضا ورحمة إخوة دي بي هر دعاك بكينا بكويت بين دو صلوات إلا أخوة قبول دكا لبرو صلوات كانت لي قبول دكا لي كواتي هز معقولنية أو دو صلوات قبول كاونا ودي قبول دكا بوي هر سيكي حموي فيك وقبول دكا كواتي بوي دعايا كمان قبول بي با صلوات سدي داري محمد المصطفى لي بدين صلى الله عليه وسلم كواتي هو كارك له كاري قبول بوني دعايا كمان لداني صلواته لسا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پیش دعا و پاش دعا خالشی ترش که صلوات لیدان هو کاری که بو حلال کردنی شفاعت در روز قیامتی سبحان الله سبحان الله یعنی پیغمبر اخوة ده فرمی عليه الصلاة والسلام هر کاتی که بانک بانک بیش بانجی ده وکو بانک بیش ده که بلینو حتی ده گاتا حی على الصلاة و حی على الفلاح لن لا حول ولا قوة الا بالله فاشن كتوابو اللهم رب هذه دعوة التامة بخينا بخينا فرمي الصلوات لصمان لي أبدا أوزا أو دعائي بكن دعائي وسيلة وفضيلة كاللهم رب هذه الدعوة التامة تفرمي هركسك آوابك حلت له شفاعتي يوم القيامة حلالي كر مسوقري كر كروج قيامتي أمن شفاعتي يومكم سبحان الله كواتب براسي أو كسيش زور صلوات لسا پیغمبری لیده ده علیه الصلاة والسلام او کسا حلالی کردو مسو گری کردو که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام شفاعتی لوب که لروج قیامتی الله پیغمبر شفاعت لوب که او روزی یوم تبل سرائر او روزی او روزی ابرو منده سی او روزی شرمزار ابین او روزی کوا رو من لده متساو منده تخواره لبه شرمزاری من او وقت پیغمبر خو علی الصلاة والسلام بهانات به قطارد بکاو لو شهر مزاری نه ذاتت بداو بلته خوای گور یا رب ابي لفلان کری فلان یعنی لفلان کسی فلان خوش بیو خوای گور قصه پیغمبر ناش یعنی شفاعتک قبول دکاو لو گناحی تو خوش دبی الله براسی مجدکی خوش براسی مجدکی خوش و چن پی بسمان بو یا رب خالچی تلیج اویا كصلوات ليدان هو كاري جناح سرين ويا كصل صلوات لي بدي بهر صلواتك ده جناح درج دبتوا لكوات أتروج 600 صلوات لي بدي كوات 3000 جناح لا سرج دبتوا لأجا جناح الشد نبي أو هر درج أو بلا وباي بلا إخوة جورا برز دبتوا كوات هو كاري هو كاري كان يرشبون ويا جناح من صلوات ليدان لسر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بركتي شي تر اويا كلبوم جيرانو ولا حلقي رابردو اوان اويا كهرتي همو غمو مشكلو نارحتيو فكرو خيالتي خوي قول لو زي بزي دكا حنس هم كانت غم كانت شاشة كانت نارحتي كانت همو بدا خوي قول تو اذا يكفيك همك نقوت الصحابك يا رسول الله ام دمي دمي براسي همو او وقتی که بخبرم هر همو کاتا کان بس به صلوات لیدان ترخان بکم لدیداری تو صلی الله علیه وسلم پی فرمو اذن یکفی که هموک تواب مادام ود کرد بس اتو بردوان بس صلوات لیدان هر چی همت غمت نارحتید چشت بیستو آرز و کانت هر هموی بده خواهی خواهی گوره لوزه بزیده که عزیزانم سن همو غمان هیا سن چشو نارحتی من هیا سن خلیو آوات من هیا سن خوزگو او تمنا من هیا هر همو زیو غمجین ایما اوی لروج قیامت لذات من بی تتوین لذات من بی لروج قیامت و وربا مردی خوابین صلوات لسر پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام زور لی بدین تکو براسی بم صلوات ایما لقیامت لذات من دبید و انشاءالله تن بر همه شی تریج ما و لحل قیداده لطفا باز کم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گوی لبان د بیت بلید شاتید دم که خوا تا کو تنیا و شریچی نیو محمد بن دو روانه کراوی او رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانه کراو اسلامش آین او خوا لگناهکانی خوش د بیت
2: اینا محمد.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أناس يعيشون بيننا كثيرون، عندهم احتياجات خاصة، البعض ربما فقد بصره، البعض ربما فقد قدمه، البعض ربما فقد سمعه، ولد هكذا أو فقد بعد الولادة، هذا طبيعي كثير بين البشر. لكن الغير طبيعي نظرة بعض الناس لهم، مساكين ما يعرفون، وربما هذا يكون متميزا ومتفوقا أكثر من بعض الذين ما ابتلوا بمثل هذه الابتلاءات. هم بشر، حالهم حال الناس، أرواحهم حالهم حال الناس، مشاعرهم حالهم حال الناس. لكن بعض الناس نظرة لهؤلاء هي المريضة، النظرة ترى هي المعاقة وليس الناس. الناس طبيعيين، ابن عباس آخر عمره فقد بصره، معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، صحابي جليل كان أعرج، عمرو بن الجموح من خيرة الأنصار قاتل حتى قتل وهو أعرج مع أن الله رفع الحرج عنه، كثيرون، ابن أبي مكتوم الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في رجل شنو أعمى أن جاءه الأعمى. ترى هم بشر، حالهم حال الناس. لكن المشكلة أن بعض الناس إذا جاء شاف لواحد مثلا فاقد حاسة من الحواس، وهذا طبيعي عادي في الناس، ينظر لنظرة الشفقة، نظرة الرحمة أو الاستغراب، أو يا أخي ترى أنت المريض مو هو. أو بعض الناس إذا جاء ما يحب يجلس معه، يا أخي ليش ما تحب تجلس معه، ترى إنسان حال حالك، ربما بالعلم أفهم منك أصلا. أنا أعرف، أنا درست، من فقدوا أبصارهم كانوا متفوقين أكثر من غيرهم، وبعضهم حصلوا على شهادة الماجستير والدكتوراه. بعض الذين لا يسمعون منتجون بفاعلية في مجتمعاتهم، وبعض اللي كل الحواس عنده صفر على الشمال. ترى القضية هم بشر، حالهم حال الناس، لكن بعض الناس ما يعرف كيف يتعامل معهم. أبسط مثال لانعدام الأخلاق أنك تشوف واحد يمشي بكامل صحته واقف مواقفهم، مواقف خصصت لهم، سيارات لهم، مواقف لهم، واقف ونازل ولا في أي عيب، ترى هذا المعاق ذهنيا. أما ذاك فهو السليم، لكنه حرم ربما من بعض حقوقه. انظر إليهم نظرات عادية، ترهم طبيعتهم، حالهم حال البشر، بل ربما أخلاقهم أفضل من كثير من البشر ذو الاحتياجات الخاصة. ما أجمل أخلاقهم وما أحسن طباعهم، هذه بعض مكارم الأخلاق.

المجتمعات الراقية المتحضرة المتطورة إذا أرادت أن تبني سوقا مجمعا وزارة أي مكان فيه خدمات عامة للناس تراعي أصحاب الاحتياجات الخاصة، مو فقط في مواقف السيارات، في المصاعد أجلكم الله دورات المياه، في السلالم، في حتى أن بعض الدول للأعمى تضع له طرق خاصة، طريق خاص في الأرصفة وأمام عشان يعرف كيف يصل إلى بيته بغير مرافق. هذه الدول المتحضرة المتطورة، بل إن الرب عز وجل عذر كثير ممن عنده احتياجات خاصة عن بعض العبادات، ليس هذا إلا مراعاة لهم. انتبه، هؤلاء بشر حالك حالهم، ولا محتاجين منك حتى الشفقة، ولا تنظر لهم نظرة رأفة أصلا، مو محتاجينها منك. بعضهم الحمد لله في شهاداته أفضل منا، بعضهم في مراكزه وقدراته العقلية وفهمه ونباهته يفوق كثيرا من الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ترى مو بشكلك ولا بمنظرك ولا بعض الإمكانيات اللي عندك راح توصل، لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا كان الأولون في عهد الدولة الأموية، يعني أول دولة بعد الخلفاء الراشدين، كان أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم رواتب خاصة. هل تعلمون هذا؟ بل كان لهم خادم، اللي ما يقدر يمشي ولا ما عنده أحد يقوده، من بيت مال المسلمين يخصص له. هذه في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، مو اليوم اللي العالم يزعم التحضر، لا، احنا سبقناهم في هذه الأمور. انتبه، ترى هؤلاء الناس حالك حالهم، مثلك مثلهم، بل كثير منهم تفوق على كثير من الأصحاء. هذه من مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: لا زلنا نتحدث في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدنا الإخوة والأخوات أن نتحدث في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول هذه المسألة الخلاف فيها طويل لأهل العلم، ولا يمكن حسمها أيضا، لا يمكن أن تحسم مثل هذه المسألة، ولكل قول أدلته والأدلة محتملة، وهي مفترضة في فقير صابر وغني شاكر مع اتصاف كل منهما بالتقوى. لماذا أقول لا يمكن أن تحسم؟ نعم، لأنه لا يمكن أن يوجد فقير صابر الصبر التام مع غني شاكر الشكر التام مع اتصافهما بالتقوى على حد سواء. نعم، معروف البشر بلا شك، يعني ما يمكن أن يوجد اثنان متساويين من كل وجه. وأيضا ما يحتف بالمال، نعم ما يحتف بالمال، نعم قد يكون الإنسان الغالب عليه الشكر، الغالب عليه البذل، لكن قد يعتري ما يعتري من بخل في بعض الأحوال. نعم،
0: عندما افترضت هذه المسألة للخروج من الميزان الأساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن لو اختل أو تفاضل هذا الميزان انتهت المفاضلة.
1: نعم، لأن الصبر والشكر في الطرفين من فروع التقوى. نعم، من فروع التقوى. أقول المسألة مفترضة في فقير صابر وغني شاكر مع اتصاف كل منهما بالتقوى، وإلا فالمعول عليها كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء، إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. لماذا؟ لأن إذا وجدت التقوى على حد سواء عند هذا الغني وعند هذا الفقير، نعم، فسوف هذا الفقير سوف تحمله تقواه على الصبر، وهذا الغني تحمله تقواه على الشكر والبذل. يقول إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. يقول ابن الجوزي صورة الاختلاف، من وجه آخر، صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص، لكن إذا وجد فقر مع حرص، نعم، هذه لا شك أنه ينخرط، وغني ليس بممسك. صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص وغني ليس بممسك، إذ لا يخفى أن الفقير القانع، لا يختلف أحد في أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل، وأن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص. قال ابن جوزي وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه، لأن المال وجودا وعدما ليس بهدف، نعم، إنما الهدف ما يترتب عليه من إنفاق وبذل أو صبر عند عدمه. يقول وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فبه يظهر فضله، فالمال ليس محذورا لعينه بل لكونه يعوق عن الله، وكذا العكس، يعني الفقر ليس مقصودا لذاته، وإنما قد يشغل عن الله عز وجل، نعم، يشغل الإنسان بمعيشته فيشغل عن الله. وقد يكون أيضا من جهة أخرى الفقر لسيما لبعض الناس، نعم، يفرغه لعبادة ربه. ولذا كلام ابن الجوزي يقول وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فبه يظهر فضله والمال ليس محذورا لعينه بل لكونه يعوق عن الله وكذا العكس. فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله، إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد. نعم نعم، عن الخطر. الغني الغارب أن الغالب أن الغناء يطغي. نعم،
2: لكن الفقر قرن بالكفر، ولو كان الفقر رجلا لقتلته.
1: الفقر مذموم، أحد يمدح الفقر؟ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. لكن مع ذلك إذا وجد مثلا فقر مع فقر مجرد، أو غناء مع ما يحمله مع ما يحمل الغناء صاحبه من طغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى. نعم، إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد. يعني ضرورة واقع الناس تجد الفقير أقرب إلى الخير من الغني في الغالب. يعني يوجد غني نعم يعدل فئام من الفقراء، لأنه إضافة إلى عباداته الخاصة واللازمة نفعه المتعدي. نعم، أبعد، لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر ومن العصمة ألا تجد. ومما يستدل به لتفضيل الغني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال عليه الصلاة والسلام للفقراء: ألا أحدثكم بأمر أن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظر الشخص الذي ليس عنده أرصدة مالية يتصدق منها ليدخر من الأرصدة، من أرصدة الحسنات التي رتبت على الأذكار التي لا أثر لها، يعني يعوق المسلم عن أي عمل من أعماله. بإمكانه أن يأتي بأعمال أمثال الجبال، نعم، من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، بقية الصالحات أرصدة لا يستطيع سارق أن يسطو عليها، لا تغيضها نفقة، لا تنقص إلا إذا تصرف فيها الشخص بنفسه، إذا فرقها كما في حديث المفلس. نعم، فالإنسان الذي عنده أموال يتصدق منها هذا لا شك أنه موفق، لكن الشخص الذي ليس عنده أموال ويريد أن يكتب حسنات يمتثل مثل هذا التوجيه: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف 100 مرة حطت عنه خطاياه وكانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 100 مرة إلى آخر 10 مرات كأنما أتق أرى 4 مولد إسماعيل. يعني الذكر لا يكلف الإنسان شيء على أي حال وعلى أي وضع، ولا تحتاج إلى أن تكون على حال معينة أو على وضع مناسب أبدا، ومع ذلك الباقيات الصالحة خير عند ربك. نعم، رواه البخاري. وزاد مسلم قال أبو صالح: فراجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، إذا اجتمع النفع القاصر والنفع المتعدي نور على نور. نعم، لكن إذا لم يجتمع، مثلا ما اكتفى الفقراء بالأذكار واكتفى الأموال بالإنفاق، هذا يكون في مقابل هذا. نعم، بل قد يكون صاحب الذكر أفضل، سبق المفردون ومن المذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الخلاصة أن الجميع ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء لا الفقر ولا الغنى، ليبلوني. نعم،
2: ونبلوكم بالخير والشر.
1: نعم، والخلاصة أن الجميع ابتلاء من الله عز وجل، فمن كسب المال من حله وصرفه في مصارفه الشرعية كما أمر فهو على خير عظيم. ولا يذم الغنى أو الغني، لا يذم بمجرد وجود الأموال عنده. نعم، يعني إذا اتصف بهذا الوصف لا يذم لكونه غني، لكن متى يذم؟
2: يؤدي حق هذا.
1: شوف ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين بسط المسألة وذكر أن المال لا شك أنه نعمة، لا سيما إذا أدي حقه، نعم، لكن يذم إذا رأى أنه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لماذا؟ لما يلزم على ذلك من الطغيان كما في الآية. فالإنسان إذا رأى، والرؤية هذه رؤية النفس، نعم، إذا رأى نفسه، إذا رأى ماله، رأى علمه، رأى كل ما يمتلكه، رآه، لأن هذه الرؤية تولد شيء من الطغيان. يعني إذا تأمل في نفسه، نعم، يعني فرق بين أن يرى رؤية تأمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن إذا رأى أنه أكمل الناس مثلا خلق، يعني هو صحيح عنده خلق جميل حسن، لكن رأى أنه عنده خلق، نعم، هذا ذنبه. إذا رأى إذا كان مثلا، شوف، من أفضل العبادات قراءة القرآن، نعم، جالس في المسجد يقرأ القرآن، لكن يرى نفسه أنه يقرأ القرآن وكل من خرج من المسجد أتبعه بصره إلى أن يخرج من الباب يزدر الناس، هذا رأى أنه يقرأ القرآن، نعم. فإذا ترتب على هذه الرؤية احتقار الآخرين لزم منها الطغيان بالموجود، سواء كان عرض أو ثابت. إذا رأى أنه أجمل من في المجلس مثلا، ايش يحمله عليه هذا؟ الترفع عليه ازدراء الناس، نعم. وهذا الباب يحتاج إلى بسط طويل. ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين له كلام جميل في هذا الباب،
2: له كتاب رحمه الله حول هذا الموضوع يا شيخ، عدة الصابرين،
1: في المصائب، في الصبر على المصائب، ومنها الفقر،
2: قارن بين الفقير
1: في هذا وأفاض في كتاب، نعم،
2: وهو صحيح كذا عدة الصابرين يا شيخ،
1: ما وعدهم الله جل وعلا به، وبعضهم يقول عدة، يعني ما يعتمدون عليه ويستعدون به على الصبر.
2: أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. بقي موضوع هام فضيلة الدكتور، وهو ما يتعلق في الحديث عن عائشة صلى الله عليه وسلم. أشرتم إلى جملة من الأحاديث، بدنا نبسط هذا الحديث، ولكن يكون هذا في الحلقة القادمة بإذن الله، خصوصا أننا بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة والأخوات بهذا الموضوع الهام الذي بدأت تغفل بعض النفوس عنه، نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، نلتقي مع الإخوة والأخوات بإذن الله في الحلقة القادمة لاستكمال الحديث حول باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أيها الإخوة، لقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يحسبون لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد في طلب الرزق، كبد في صبر إنسان على اللأواء. والإنسان بين أحد حالتين، إما أن يعمر فيفجع بمن يحب، وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه. إما أن يعمر فيفجع بمن يحب، وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه، وهو مع ذلك يرى من تقلب الأيام بأهلها وأحوالها ما يجعله على يقين من قول ربنا تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. حتى يكون للإنسان قدرة على كبد الأيام، لا بد له أن يتحلى بأمور من أعظمها، أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. فلا يمكن أن تكون هناك راحة إلا إذا خلفنا جسر جهنم وراء ظهورنا ووضعت أقدامنا في الجنة ولقينا ربنا تبارك وتعالى. دون ذلك أن يطلب الإنسان راحة بمعناها الحقيقي الخالد فهذا طلب للمحال ولا يمكن أن يقع أبدا. هذا المعين الأول. المعين الثاني أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف. لكن هذا لا يعني الاتكال على ما هو قادم، لكن المهم أن لا يحزن الإنسان على ما قد فات. ولا يمكن الكلم في الشيء الفائت أن يرده فيجعله الإنسان وراء ظهره، كما أنه ليس من العقل ولا من الحكمة أن يتوقع الإنسان الحوادث، فإن توقع الحوادث ممات قبل أن يحين الممات. وهذا من معاني قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ونحن نبين ما المعين على ذلك. من المعين على ذلك التريث والحلم والأناة، فإنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على مكابدة الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج بني عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. والله جل وعلا لما أثنى على الخليل إبراهيم قال إن إبراهيم لأواه حليم. فكلما رزق الإنسان حلما انتصر به شيئا كثيرا على كبد الأيام. وقد ضربت العرب المثل في حق معن بن زائدة في حلمه، وهو شيباني عرف بالإمرأة، وهو أحد في زمن بني أمية وزمن بني العباس. ويرمون أن جاء إليه متنكرا يختبر حلمه، فدخل عليه ومعن على كرسي إمرته، على عرش إمرته، فقال له أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فلم يتحرك ساتنا، قال أذكر ولا أنساه. قال فسبحان الذي أعطاك ملك وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن سبحانه على كل حال. فقال العربي فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير، أي أنني لا أقبل أن أقول السلام عليك أيها الأمير، أقول السلام عليك يا معن. فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. قال يا أخ العرب إن السلام سنة تأتي به كيف ما شئت. فقال الرجل فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. وهو يعلم أن اسمه معنى ابن زائدة، لكن أراد أن يقول ابن ناقصة ليستثيره، لكن معنى كان يعلم أن الله فأ عليه بالإمرة، فلا حدث لأن يجعل عقله موازيا لعقل أعرابي عارض وعابر له. فقال يا غلام أعطه 1000 دينار. فقال العربي قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الوفير. قال يا عربي زده 1000. ففرح العربي وقال فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. لما أعطاه 1000 وقال قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك بالمال الوفير، بعد أن قال ذلك قال له العربي والله ما جئتك إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك، ولقد أعطاك الله حلما لو وزع على الناس لكفاهم. فقال معن للعربي كم أعطيته على نظمه؟ قال كذا وكذا. قال فأعطه على نثره ما أعطيته على نظمه. موضع الشاهد منه أن الحلم يعين على كون الإنسان يتخلص من كبد الأيام. مما يعين أن يتخلص الإنسان على كبد الأيام أن يكون حوله من أهل الرأي والمشورة، ممن يغلب على الظن فهمهم ومحبتهم، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، مع أن العقل يقول محال أن يبوح الرجل بكل شيء إلى كل أحد. هذا بعيد جدا، تموت الرجال بأوصابها ولا يدري عوادها ما بها. لكن غالب ما يحمله الإنسان من هم لا حرج عليه أن يستشير فيه غيره، وأن يبث شكواه إلى من يحب، حتى لو كان يعلم أن ذلك المحب لا يستطيع أن ينهض بذلكم الأمر، لكنه شيء يعين
مع الأيام على كبدها. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. مما يعين وهو الأمر الخامس أن يكثر الإنسان من الدعاء وأن يلجأ إلى قول الله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. وأضرب ذلك مما ثبت في الآثار الصحيحة مما يعين على كبد الأيام ومشقتها. ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بخلاف من كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه، فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن.
1: هذا الآن الركن الثاني من أركان الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة، وهو ترك الفضول. لا يدخل الإنسان نفسه فيما لا يعنيه، لا يدخل نفسه فيما لا يعنيه، لأن إن عود نفسه على إدخال نفسه فيما لا يعنيه، سواء بالنظر أو بالسماع أو بالكلام أو نحو ذلك، أدخل نفسه في الفضول، صار فضوليا، فهذا نقص. نفس الفضول، إدخال المرء نفسه فيما لا يعنيه، هذا نقص في الخلق. وإذا وجد في الإنسان أوجد فيه أنواعا من الخلل في الخلق، ليس نوعا واحدا، ولهذا كان هذا جامعا وركنا من أركان الأخلاق، البعد عن الفضول وما لا يعني، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، الإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، الإنسان الذي يدخل نفسه فيما لا يعني لن يكون مهذبا، لن يكون مؤدبا، لن يكون خلوقا، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه من حيز الأدب، وإذا خرج بدخوله فيما لا يعنيه من حيز الأدب دخلت عليه أخلاق عديدة ليست جيدة، ليست لائقة بالمسلم، بخلاف ما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعني، فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. وهنا ينتبه إلى أمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ما الضابط في ذلك؟ أحيانا ينزل الحديث على غير بابه. الآن لو مثلا لاحظت في شخص خطأ في مثلا في صلاته، خطأ في صلاته، وتلطفت معه وبينت له الصواب، هل هذا دخول منك فيما لا يعنيك؟ بعضهم في مثل هذه الحال يقول لها: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، ينزل الحديث في غير بابه. فإذا ما الضابط في تركه ما لا يعني؟ أي بضابط الشرع ليس بضابط الهوى. كيف نعرف ما لا يعني وما يعني؟ إلا بالشرع، ليست بالمسألة بالأهواء. فقوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعني أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم لهذا الحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. نعم.

أحدثكم بحديث عني لأول مرة أذكره. قبل سنوات طويلة سافرت إلى إحدى الدول وكنت في طريق فرأيت واحدا من طلاب الذين تخرجوا في الجامعة، قال لي بيتنا هنا، أريد أن تتفضل أفرح بدخولك البيت. وأنا في طريق سفر يعني وقفنا في منطقة وسبحان الله لقيته، قال هنا بيتنا قريب من الشارع أمتار. فدخلت إلى بيته وكان أرض المجلس الغرفة صغيرة تراب، فذهب يركض وجاء بحصير وفرشة وجلس عليه ودخل بيته وجاء لي بكأس فيه ماء وقليل من العسل، قليل جدا من العسل، حركه بهذا الماء. والله ما ذقت ألد منه في حياتي، إي والله كان من ألد ما يكون. وربما لو أنه قال ما عندي في البيت شيء وماذا أصنع بشخص يعني درسني أو كذا وأستضيفه في البيت ماذا أقدم له، لو حقر شيئا ربما ما دعا ولا حرص على الإتيان، لكن قدم هذا الكأس والله من أجمل الضيافات التي مرت علي في حياتي، جميل جدا، وكان له لذة فيما رأيت في نفسي ما توصف، وخرجت منه وأنا أتلذذ بطعم هذا العسل القليل الذي حركه، حتى كان قليل من العسل يعني ما كان عنده شيء. فهذا شاهد الآن يقول لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا. وأثر جابر يقول هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من أخوانه فيحتقر ما في بيته، فيحتقر ما في بيته أن يقدمه. أيضا يشير إلى هلاك آخر، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما يقدم لهم. الأول يتعلق بمن؟ بصاحب البيت، والثاني يتعلق بالداخل عليه. إذا دخلت على أحد وقدم لك شيئا وكان الذي قدمه قليل لا تحقر، هذا هلاك، هلاك بك أن تدخل على رجل ويقدم لك ما تيسر وتخرج وتحقر الذي عنده وتقول ما قدم شيئا وما فعل شيئا، هذا هلاك بك أنت، والأول هلاك بصاحب المنزل. ومن حقر القليل، من حقر القليل لم يبذل، من حقر القليل لم يبذل، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه، يذهب بعضهم ويستدين يقول عندي فلان ضيف وكذا، يروح يستدين ويرهق نفسه ويشق على نفسه، وإذا أراد أن يفعل هذا المسلك ما يستطيع أن يستمر إذا مع أضيافه لأن هذا مشقة عليه. فمن حقر القليل لم يبذل، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه أو لا يقدم شيئا أصلا، أو لا يقدم شيئا أصلا. ولهذا قيل إنما تقاطع الناس بالتكلف، هذه كلمة عظيمة جدا، إنما تقاطع الناس بالتكلف. ما معنى هذا الكلام؟ إنما تقاطع الناس بالتكلف. الآن لما أريد أنا ما تكون ضيافتي للناس إلا على مستوى عالي، وإذا كان هذا المستوى العالي ليس موجودا عندي لن أضيفهم، إذن تقاطعنا، ما أصبحنا نتواصل ويدخل بعضنا بيوت بعض ونتزاور، لأن يقول في نفسه ما عندي شيء، لأن الشيء عنده ماذا؟ هو التكلف، والتكلف إذا وجد أوجد مثل هذا التقاطع حرم الناس من الخير. بينما إذا صححوا هذا المفهوم وعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالهم وحصل لهم الخير العظيم. نعم.

طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أعطيك إياه غدا، فينتفخ عليك ويعاديك، هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع أكال. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالفلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس يضيع وقت فقط. هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزيد وينهاك عما يشيء ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك. هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضع منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك وينهيك التمتع بالسمر وإضاعة الوقت في الخروج للمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. هنا الأخ أحمد. نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، وقلنا استمسك بغرز صديق الفضيلة.

يعطي القرآن لصناعة شخصية المسلم أهمية بالغة، ويذكر طائفة واسعة من أدوات بنائها وأساليب ذلك البناء وما يتصل به. قال تعالى في نبيه موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. فقد قصد الله تعالى إلى صناعة شخصية موسى عليه السلام قصدا ليجابه فرعون وينشر كلمة ربه. من أهم سمات شخصية المسلم في القرآن الكريم أنه مستعل بالحق وبإسلامه لربه، وأنه معتدل في سعيه في دنياه، حيث يدعوه أن يكون قويا صلبا لا تزعزعه الخطوب ولا ينكسر أمام الحوادث فيجلس محطما لا يهتدي سبيلا. قال تعالى:

0: أي لا تخافوا مما تقدمون عليه في أمور حياتكم، ولا تحزنوا على ما فاتكم، لأن مشاعر الحزن والضيق والأسى مشاعر سلبية لا تحل المشكلة. كما أن القرآن يوجه الإنسان ليكون معتدلا متوازنا، ويشن حربا على الكبر والخيلاء. قال تعالى:
1: ولا تصعر خد

0: وهذا توجيه حياتي في السلوك والسعي يقيم طبع المسلم على أن يطوع نفسه على عبودية ربه والإحساس بعجزه أمام عظمته.
1: اللهم صل وسلم

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خوش كبراني بريس سلام ورحمة وبركات إخواتنا لسربي مشو إن شاء الله لخدمتنا لپال پایه کیتر لپایه کانی میرگزاری عزیز و خوشویست و شنبایک لخوشویستی عزیز باسکین لدلی هاولان لدلی خلکانی ترا خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخواه لسلمه لدلی او کسانی کوا باسی اکن با احمد جواز بوا لهموش شوکانی تر خوشویستی کویلکان با سیدکان یان رعایا بو ملیک و پاشا و ده صلات دارکانیان یا منال بو دایک و باوکی یا دایک و باوک بو منالی خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخواهی لسربیت طابعه کی جاوازی ہے لدلی او کسانی کواب براستی دین میدانی خوشویستی عزیز من صلی اللہ علیہ وسلم بخواهی لسربیت معنای کی تر چیجی کی تر لذتی کی جاواز تر لوی کواب لخوشویستی آئی بینید مقارنه کردن لبینی دو خوشویستی جوازا وکو او هلایی که زور جار لبابتی عائله و خیزانا کسی جنک لپیاوکی بپرسی بشه منت زور خوشوی یادائی کرد لکاتی که دو خوشویستی زور جوازن دو دنیا و دو فضای جوازن هر دو که خوشویستیه بلام هیچیان جلقی او کیتر ناکا و هیچیان دجی او کیتر نیا او خوشویستی که با دایی که معنی که جاوازی هی لو خوشویستی که پیاو بجنکی هیتی سر رای ابو ام جاوازی لو خوشویستی کانا خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی خواهی لسر به شوی اکی جاواز لو خوشویستی مروف با مروف لهمو عشقو خوشویستی کانی سر زوی جاواز ترا ام خوشویستی زالا به بسر همویا و جبه هیچی شان لقناکا بگره هنی جار خوشویستنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به پیداگری لسر دروس کردنی خوشویستی زیادتر اکا لدل تابرانبر خلکانی تر بلام هموی لجر سایه و سیبری خوشویستی عزیز و خوشویست مانا صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به خواهی درمی روان لقرآن فرمی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أقر باوانتان منالتان براتان هاوسرتان عشرة خزمك سكارتان أو مالانيك كوتان كردوتا أو بازرقانيك واترسن زراري كابكن او خانو مالانی کواتیا تندروس کردو ول اخوا ول پیغمبرکی لکوششو قربانی دان بو دینکی خوای گور مهربان خوشتر تنوی چاوره کن تا خوا عقوبتنده همو خوشویسی امانه لجر سایه خوشویسی عزیز و خوشویس معنا صلوات و سلام خوای لسر به قال قران فرمی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم پیغمبر صلوات و سلام خوای لسر به اولا ترا پیشن ترا بخوشویستی با ایمانداران لنفسی خویان هاو سرکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر به دایی که همویانا بایا ابینی صحابکان رضا رحمتی خویان لبه لم خوشویستی وکو خوی تیگیشتون هستی انا کر ام خوشویستی راین اکیشی با معنا و فحوای ایمانک که لجر طاعت یا هر کسی که خوشویستی چیجک لجر او سی برا ابینی اگر تو بو خوشویستیم عزیزه و ام خوشویستی جواز له خوشویستی کانی تر او یکوا هر خوشویستی یک لګمر کس یکا کی پشکک لا پریشکو اگری ازارکان پیشنه در جګله خوشویستی عزیز من صلوات و سلام خوایل سل فرمیسک کانی فینکا فرمیسک کانی شیرینا گریانا کانی آرامیا گریانا کانی شوق و وستنی گیشتنه باو هیچ جاره معنی بیوفایی دل رقی دجمنایتی خرابکاری تیانیه ببینه خوشویستکان چند یک تری آزاره دن بلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بید تنانت بگریانه کشمن بوی احرامی با دل من دینه
صحابة كان هويان لما تيجي يشتبون. قاضي عياض رحمة إخوائي لبيه فرمي حب أصلي محبته خوشويس معناه ميل أدا. محبة لزمانه معناه ميل أدا. بلان كاتيا ميل أجيب وشتيك زور بيل أنا ميلي كربتي ببشي سوزداري وعاطفة وهيا. بلان خوشويسني بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه. تاني عاطفة نية. عاطفة بالمرة. سوز بالمرة كبو أوي خوشويس من بو بيغنبر بي صلاة والسلام إخوائي لسر بيه. بلان او اسسو بنمائي كخوشويسي بيغنبر صلاة والسلام لسر دا عمزره جياني لسر دا عمزره. يتيب چن خالك بكورتي اماجي بيادم بو اوي او رداواني لخوشويسي او باسي اكم. تيب غينا معنى قشتيا قبطو بو ام قاعدو بنما سركياني كوا زانايان لسيرتي بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه. هلي ان قوزيوا ولا فرمايشتو حديثة كان ولا سيرتي صحابة رضا رحمة إخوائي لبيه. هلي ان قوزيوا هيك لو انا شون كوتني بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه. خوال القرآن فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بيان بلي اگر ايو اخواتان خوش اوي شوني من بكون خوا اوي خوش اوي. يعني يكك لأساسو بنماي خوش ويسني بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه. او تاني هول بدي كردوكاني او جيب جيبكي. نك بس عاطفة بوبي. نك بس شعري بس رابلي. نك بس بوي بقريت. فرميسك كاته الشيرين اوي كالقلي ايكيك لقرنترين بابتو ركيزكاني اتباعي شوان كوتني هنگا وكاني اوا. شوازي اوا. حتى كومولك رجل دين لخيزانا كاني بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه برسن سيكسن. اللهم بيغنبري خواه صلاة والسلام إخوائي لسر بيه چون شوني وجكا چون عبادتكا چون خواه ناسيكا. اللهم اوا روجو اقري اوا شوني وجكا اوا جيانكا. اللهم آخر او بيغنبري خواه خواه قرم يربان لغناحي باشو بيشي خوش بوا. اما زور غناح بارين. هر كيكيكن واجب أكال سرخي الله إيمان لموضوع بجورك عبادتكين كشياوبي لسر تاوان لقل تاوان باري كمانا يكي كان الله من إتر لموضوع همو الشوك شو نيوجكم قد ناخو ميت شوك يكي كشان الله سيون بيت منش إتر دوان زمانة بروجو بم يك روجو نشكين يكي تريشان الله من بيمان بجن نخوازمو تركي دنيا بكم. دعي وعزيز من صلاة والسلام إخوائي لسر بيه رحيم ورؤوف بأمتك. أقررت وخيزانا كاني بوي قرنا وفرمي كو ملك خلق لدروي مدينة هاتبون بونيوج لقل ما نابن هاتون علين بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه چون عبادتك أبو من باس كردو ايكي كان وايو تيكي كان وايو تيكي كان وايو بيغنبر إخوة صلاة والسلام إخوائي لسر بيه چو سر من بركي فرموي بيستوم جماعتك هاتون هميشة بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه كاتك كرخنيشي قرتوا بشوي قشتي ني كسكي من اشكين نكردو لنا وكمالغا بشوي كي عام فرموي بيستوما جماعتك هاتون علين شو نيوجك انتاباني روجو اغلين روجو ناشكين جن اخوازين من شو نيوجك مؤخوم روجو اغلين روجو جشكينم وجنش اخوازم اما سنتي من هر كسك لسنتي من لا بدال مني كواتي يكيك لأسسو بنماكاني شون كوتني يعني بلان خوش ويستني بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بيه شون كوتني يتي لازمني أمانة زور صلاوات دان لسر بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسر بير كربزانة تولى روجيا كانت چند صلاوات دي لسر أو چند ذكريك چند ناوي أبي چند صلاواتي لسر أدي أما يكي كلا بنا ما كاني خوش ويستن يكي كان بيش خستني خوش ويستي أول لسر هموشتك نمونكاني باسكين يسبس ياساكان باسكين دوائی نمونکانی باست که این که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سبید چون ام قاعدانی دانا و با خوش بستنی خواهی ابی او پیش هموش تک بید مالت پارت لآیتکش آماجم پیدا خود منالکانت دای کو باو کرد لا همو کسی ابی خوشترد بید پاشانی که کیتر لخالکان شوقی توی بولی قائی او اگر بیر بکی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سبید لو حدیث صحیح ہے كلا صحيح بخاري مسلمة هاتوا أفرم يا غنبر صلاة والسلام يقال لسر به لسر كوتر دارك أو استان خطبي ومعنى دا من بري نبو فيك هات من بركي بود روس الفرم يا غنبر إخوة على سر وقصة اشتسر أو دار خطبة دي يتر أو تاني أما بلم بوي كردو لسر بشو سر أو من برا أنا سكر مالك أفرم سوين بخوة لنا أو مزجوتك يا غنبر صلاة والسلام يقال لسر به دانش مين يا كم جمعة رسول الله صلاة والسلام يقال لسر به شو سر من بركة خطبة دا جمع اللي أبو الدنيا كلنا ودارك أهاتوك ومنالك بقريب وشوقي بيغنبر صلاة والسلام يخوي لسلم
أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل سر من بركة دعوة زيو أعوى داركينا وقي سنجي وتاك ودنجي كما بو أنجاة وسر من بلو تاركيدا أقر لم حقيقته ولم معناته قيشتين أو كاتب مقارني دلي إيما بكين لقل داركي بير روحو يانا شوقي چون أبو أبي أغنبر صلى الله عليه وسلم آية إيما لكي أم آستاين لا تشوني كي شوقي أبو أبي أغنبر صلى الله عليه وسلم لا تجيغي كاروج دانش تبين أو دالي بكين يانا لابين بو بينيني أزيزو خوشو اسمان صلى الله عليه وسلم ايكي كتر لخالكان تعظيمي اوه شكومن دي راقتني ناويتي بغوريي خواهي دورم اربان ناوي او شكومن دو غوري كردوا بغوري ناوي بردوا ما نوي شكومن دي پیغمبر صلاة والسلام يقول سبه الله دل دال هر شوينيكا باس كريا كسيك تنقيصي كرلناخو دل طوا ازارت چشت وكو چون اكسيك كتعداي شرف و كرامت دكا و بون و ماهية دكا بوشو ازارت ازارت دابزان تعظيم و توقيري پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلطا قوليا وهل وهل الظن أمانا كسيك أوشتي كواق بيغنبر صلاة والسلام يقول سبي خوشي بيستوا أو خوشي بي خوش اسمي هاوريكاني بيغنبر صلاة والسلام يقول سبي أواني كالقل يا مندوبون خوش اسمي آلو بيتي بيغنبر صلاة والسلام يقول سبي كسوكاركاني خيزانكاني آموزا و زاوا و كتشو من على خوش استكاني من نوكاني في غنبر صلاة وسلام يخوي لسربه آل وبيته وحقك في غنبر صلاة وسلام يخوي لسربه هيك كتير لب نشانه وعلامة خوش استي إما بو في غنبر صلاة وسلام يخوي لسربه خوش استي قرآن كن لقى القرآني كن القرآن تخوش به رجي كن جال سريه هدي كن بيداش نوي أكيتوا اگر بیرت لاینی او سالی جای قرآن کته کیتو بزانه خلل لاینی خوشوستیکت هيا چونکه او تاکه خلاتی اسمانه بو پیغمبر دا بزیو صلوات و سلام خوایله سر بی اگر تو خوشوستیکت لګل قرآن نبی لګل کی هيا تاکه شوینواله بو ایم جماعت او قرآن یک کلامی خوایا و خلات بو او پیغمبر صلوات و سلام خوایله سر بی چن هاوری اوی چن لګل اوی چن لکاته كانت پیش خستوا مو بهاله کت چن چن لو زياتر بكار ديني او چن لموبايلك زياتر بكار ديني چن مشغول ابي بو قرآن و زياتر لويك و مشغول ابي بخلقاني تروا اما زور زور گرنگا اما تحقيقيك بو دلکان معنى خين جر شاو ديري بزان آية دلمان چن پيوست بأو و صلاة و سلام يخواه لسر بي خالك يتر لخالكان شفقو بزيو رحمتي توي برابر امتي پیغمبر صلاة و سلام يخواه لسر بي خراب ترین مروف برانبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به بی ادب ترین کس برانبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به او یک وابه ادبی برانبر امته کی یکا برانبر شون کوتوانی پیغمبر ک صلی الله علیه و سلم خوایل سر برانبر او کسانی کوا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم خوایل سر به فرمی روجه دیت لپناوی بدس هنانی بینینی من هر کس یک آماده مال و جیانی خو ببخشه بس یک توز من ببینه او أويك في عمر صلى الله عليه وسلم أمتك دعائي من أواني من يا النبي وأنا براي منن فرميسك الرجل وبينيني من هركس يكتان ميني برامبر مسلمان زمانين أباراست هيرش يكد سر خلق قصي بخلق أكر تكفير يعني أكر جنيه ويدا فيان قصي خراب يكر برامبر يعني أو بزانن لدل يا خوش يفتي بيغمبرني صلاة والسلام يخوي لسر بنص آيات قرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين زليل لسر مسلمان زليل بو ايمان دار بو مسلمان كواتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسر بيه کس يك خوشي بيه بيني کس يك شايت ماني بو اينا بيني کس يك كافر يك ميلاني دلي هاتوا برو لاي خوش بسني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسر بيه بقي او بشك خوش بسي بو دار بره نزي كويتو الله بشكم بيت بيت امتي او بشكم لرج قيامتا لقل او بيه بشكم سوادي عظمي في غمصة وصم لقيامتها زياد ببأما همو شفقي دلي يعني كاتا قرباني بو اوي كسيك امتي اوي بخوشي بو كاتا من هاتم من بركم كرد دجمني مسلمانان وامكر كواخذ لمزقو دور كويتوا وحرقي لدينا كيف يا غمر بي صلاة والسلام يقول الله سبحانه وبزاند نيك يكال نشان ديار وزقكاني اوي كوامن في غمر بي صلاة والسلام يقول الله سبحانه خوش ناوي اگر خوشم بو استايا او كاريك مكر كوا خوش ويستكاني او مخوش بيستايا خالي كوتاي او تانيكا تاك بتاكي او شتاني الدنيا هيا لهش تكايا ابيت
خوش ویستی پیامبر صلی الله علیه و آله پیش آمده بی. آمده بی همش تکت ببخشی لبی نبی خوش ویستی پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهد است. بهم شیوازم کاتی که مروف امانی کرده اسب نما و کو صحابه کان معامله کن لقلب پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهد است. دایک عایشه افرمیه با من گیرتو افرمیه کاتی که کاتی هجرتی پیغمبر هات صلی الله و سلام خوای سبب خوا فرموی هجرت بک ابو مدینه پیغمبر خوا صلی الله و سلام خوای سبب ابو بکر صدیق بان کرد فرموی ابو بکر خود کو بکره و درچین فرموی ای پیغمبر خوا بو کو درچین فرموی تو خود کو بکره فرموی اخر بس پیم بیجا خوا اذن میدا و به مهاوری سفرت فرموی بله دایت عائشه جرتو فرموی ابو بکر صدیق فرموی باو کو ماتو ابو مام فرموی بینیم باوكم شيوان وقريانه كي داناو هتا او كاتل عقلي خوما تصورم نكر مروف لخوشيا بقري باوكم لخوشيا قريا كمن اب مهاوري محمد صلى الله عليه وسلم فايل سبيل سفري هجريا كاتك همو قومك سكاركاني لدجي عقصها نكر ابو بكر صديق لخوشيا قريا دايك عائشة افرميه افرميه فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بكر يبكي يومئذ والله قد تصور النكر وكسب بير لخوشيا بقري قرياني خوشي لخوشيا بقري فرميز برجه حتى بيني ابو بكر قري لخوشيا الله هو اكبر من ابنها وريب يا غنبر صلاه وسلام يا اخوي لسد اما اقل ام قاعدانا لنا ضل ما نجي غير نكي ام معناه وام تجت قد هز بيناك اخوي قالوا له القران افرم الا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فرمي قال يا وبشت جرينا كان وخشتان ناويو سرينا خن خواهي قرر مرمان سري خستوا كي سري خست خواهي قرر مرمان كاتي الثاني اثنين بو كاتي دوهمي كسي كتر بو بد باردو كانوا دوان بون دوهمي دو كذبو پیغمبر صلاة والسلام خواهي قرر مرمان سري خست بهاوري كي فرموي لا تحزن إن الله معنا خفت مخو بيتعقد ما بخواله قال ما نايا خواله قال يا مايا خواي درو مربن لو كانت سريخس انت تو خوشت نوي تو خوت لنا او قافله السركه وتنا يا خوت دور اخي تواجينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله سربي خوا ناصري وثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فاي قالوا مهربان لبس سريخ استوى. بويا عزيز من صلاة وسلام يقال سبيل الحديث كي صحيحة كإمام بخاري رواية كافر ميه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما معنى إيمانك يا أبو بكر الصديق ليت جيشتوا. فرمي هيك كسيك لا إيمان درناوا حتى أكون نب مخوش ويستربوعوا لباوكيو لكركيو لمنالكانيو لها مو خلقي تر أنا سيكوري مالك لحديثة كاقيرتها أفرمي بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه لسبب حتى كبخاري مسلم آية أفرمي بيغنبري أزيز من صلاة والسلام يخواه لسبب أفرمي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هركس يكسي صفتي تيابو تامي الشيريني إيمانك أم تاما أبيت كسانيك هستي بيبكن كبه تطبيق ما يتيابه يكم يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما خواهو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسبيل لدل يا خوشو يستر بيه لجيقه لأو يعني خواهي قرر مرباني خوشو يستي بس أولنية لكاتيكا قسكريا شري لسركي خوشو يستي أولي لناخي دلتا إيثاري بكي لسرها موشتك كاتيشتك ديته بيشوا حزيتو لقل خوشو يستني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسربيه پیش بخیر لسر هر شته کی تر امام عمر رضا رحمتی خواهی لیبی زور تن قصه تن لیبی استوا پیغمبر ازن بده با فلان کس بو کجم او قصه ان زور لیبی استوا لکاتی فتح مکه تا لفحواکی تیب گی انزان پیغمبر امام عمر بو چی فرمویتی ام قصه بو چی فرموا لکاتی فتح مکه ابو سفیان هنا و تیان ابو سفیان ایمان دینه ایمانش نه هنا بو امام عمر پیداگیری لسر او اکرد کبی کجه بی کجه دو سه جارتی ای پیغمبری خواه از دنبه با ام کافری دجمنی خواه بکجم اما اوام بوا جنگ احدی لگل مان کر اما اوام بوا جنگ بدری لگل مان کر اما اوام بوا جنگ احزابی لگل مان کر
اما او ابو واهر چی دجمناتی تو کردی او ویوالا مکبو درتی کرد واهر چی عربلیتی کو کردو واهر چی دجمناتی کردی اما دجمنی خوای پیغمبر خوای اذن مده با بی کوجم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسرب هر وک شر من یکی کا یا فرمین لک چیک لنا و خدرا بش بشرم ترو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسرب بیدن نا علی نای کوجم نا علی کوجم هیچ سنه کا واست امام عباس امام پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسرب هلا سه الا ای عمر والله اگر اول بني عدي بواياتنا اوت والله اگر اول بني عدي بوايا ولا خزمي خوتان بواياتنا اوت بس هو بويا ويا جركت لقبيله كاني تبكوج يشتا فهمي جاهليه لنا وعربا ماوا اگر لبني عدي بواياتنا اوت تي والله اي عباس سين بخوا او رجا بيستم تو ايمانتي هناوا لدلم خوشا بيستربو لايمان هناني خطاب خطابي باوكم والله والله تنيا لبر خوش بيسي او بيا اوكساك هيك ترمنيا والله ايمان هناني هركسك ببي غنبر صلاه والسلام لبر شي بوشي بيم خوش بو ايمان هناني تو لباوكم خوش بيستر بولام والله بس لبر وي زانين بيغنبري خوش صلاه والسلام قال زيد دل خوش ابي مامي ايمان بيري سين بخوا لباوكم دلم خوش تر بو كتو ايمان تن چونك زانين او بي خوش يدير بوشي تو مدبر مكي بجاهليتي عرب والله لبر جاهليتي عربني والله لبر خوشويستي او بياويا چونك اما زور ازاري دا اما معناي خوشويستني پیغمبر صلاه و سلامي خوای له سربي يكك الصحابه كاني پیغمبر صلاه و سلامي خوای له سربي بناي زيد كوري دتين ليوم الرجيعه جماعتك قبيليك له هذلي كان هاتن داوان كر له پیغمبر صلاه و سلامي خوای له سربي بني هذي وتي انا امام انا ومسلمان بوين بر قران خن من بو بني ربا في الاسلام مانك پیغمبر خوای صلاه و سلامي خوای له سربي خلاف الروايات عندك على الشش عندك الله ده يوم رجيعة يوم بئر معونني مجاوزة ليوم رجيعة شش ياندا لخلاف الروايات بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سبب شن كسيك أنيري بو بني وذيل بو أوي فيري عن بكن قبيلة كان فيري قرآن بكن كاتي أشن بو غدري عن فيكن لزمني أنا أوانيان أنا كشت كشتيان دواني أن هيشتويك كان خبيب بو إيك كان زيدي كريدة في نبو زيدي كوري دثينا كاتي خوي كشيء كهبو لموضوع خينا أبوال لقبيليك وأبوك جرايات وبرام بركة سكيتر صفوان كوري أمية شيء كري لجاتي خينا كبي كجيتوا أي هنا نوجن ما زيدي كوري دثينا ولا فلان قبيليو أي كجينا ولا جاتي قبيلة كمان أي كجين لا أي بن بو مكة أي بن بو مكة أما بيش فتحي مكة زيدي كوري دثينا بكجن لكن أبي كجين ألان بيبن بو حل دركا للسنوري حرام نزيك ترين شواني حلكوية تنعيمة تنعيم أوي كيسا بيجن مزقوتي دايك عايشة مزقوتي دايك عايشة نزيك ترين شواني حرمة الحلة لحرمه أو كان يتردورن هركسيك أقرب بكجرايوة لبرو لسنوري حرمة حرامة كشتن يعني برد دره ومنطقي حلة تون لمنطقي حلة يعني كشت وتيان بيبن بو تنعيم بي كجن كاتي برديان دستي زيدي كريدتين كوتي قرسي بيا ويقاتش كاني بس راوتو حاضرين يعني كلو بوي بيكوجن علي هيك كان طبعا بيارك بناوي نستاس اي باي كوجي لبي اي كوجن دو اي شهيد يا كان خاي غير مرمان بلاي شهاده برزي خوي بداتي ابو سفيان اي بينك كوت لدا سيادي ولا اي بيلا اي زيد يسه هيوا اخوازيت محمد بيرين لشونه كي تو ورز قارت كاين وتي او براستا سين بالله سين بالله يسلم عليك اخو ما دانيش تبون بران برامه بيجن لما رزقات له مالك خوته دا ان شي بيغما صوصم لما مالك خوي دانش تو درك چوت بي انا يغور ما بو والله امادم جانم ببخشم سين با الله اسا ام كوش ني خوم لو بي خوش ترك كبي بيسم بيجن بيغما دي خوا صلاه والسلام خوي له سر بي لنا مالك خوي درك چوت بي ابو سفيان عجيب لي تلا الله والله نمبيني وهيج قبيله وهيج قومك هيج كسيك بقي شون كوتواني محمد صلى الله عليه وسلم محمد يان خوش ويستبه إمام عمر رضا رحمته خالي برجي كان عبد الله كوري هشام أجرته وعليه رجي كان لخدمة بيغمبر وين صلى الله عليه وسلم خالي سربه بيغمبر يخوان صلى الله عليه وسلم أهو دس إمام عمري قرت بوريانا كر جاءت شعور بكا بيت يجرم كاتي يجرم هاين الروزة دانشتوين لشون بيكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هستت شونه حسيت شو أنا بيجن لشوين يا وستابون بيعمص أصلاً أو دس يقرتبو دس دي بقرية جاوز زور فرقية زور جاية فا
فرمي أنا دست إمام عمري قرتو رضا رحمة إخوائي لبه إمام عمر هرواوتي بي فرمي بيغنبري إخوة الشكل الظلمة هاي باه بيد بيجم فرمي فرمو فرمي بيغنبري إخوة سيون بخوا معالجي ظلم كردوا لها تشي كسمتهم خوشتر قرأك لباوكم لدايكم لمنالم لك بارم لمالم لها موش تيكتهم خوشتر بلام حرت تشنك معالجي ظلمة كم حرت شي أكم طبعا مخوي تاقي كرناوي خدا خوي غاتا موقعه اگر خريكام كوجنو بيان صلى الله عليه وسلم هي تاقي كرناوي خوي اكاجب زان من چني پیغمبر بخوي صلى الله عليه وسلم خالص فرمي پیغمبر اخوان نگيش ما اوي وا بزانم كتوم لخوم خوش تروي نگيش ما اوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي وال سن بخوا اي عمر لخوتج من تخوش ترنا ايمانت كامل ناوي فرمي اي پیغمبر اخوا پيمان به وعد به خوا شاهد به لسر ظلم اتر لمو داتوم لخوم مش خوش ترگره توم لخومش خوش ترقر فرمي الآن يا عمر أستا أي عمر إذا قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب نعالها أحب إلي إلى نفسي وأشفى لبلوى مجنوني ليلى عليه الله يقول بسيارم ليب كان بيجن ليلى تخوش أبي يا همو الدنيا وإلى ناو دنياها يا جم سوين بخوا نق ليلى ودنيا او مقارنه کی غلطه سوین بخوا توز یک کبن علکی لیلا و بهمو دنیا نای گورم و بهمو دوا و درمان نای گورم اما خوشویسی پیایا که بوج نی چی وینه کردو چون بین ابی چون ام خوشویس من خوش بی صلوات و سلام خوای لسربی پیغمبر یوسف لبر و خوای خوشوی لبر بر او عشق او خوشویسی او جن جوانانی کوا دوای لیکن مراودی لنفسی خو یکن كنايك اي كان سجن وقال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه من سجن مخوشت لا بوله برو السجن لنزيكي تويا بلام لقل او انا بم لدوري تويا شو السجن خوشت لا ويك ولا ناو ملذات الشهوه تاب تامي خوشوستن ونزيكي وقربي تو نزيكترا شي بچي اشترا خوشوستر بومن كاتك السجن لقل او خوشوست بو اشتكاني تر حبوي هيج معناينا من تو لبروا أبيني صحابة كان بمشي وازار في غنبر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربية بهميشا إكك لخالة قرنجة كان إجياني نوبوا كتشون لبي غنبر نزيبن كتشون خوش يان بيه كتشون تيكاليبن ربيعي كري كعبي أسلامية فرمي روشي كان لخزمت بي غنبر صلاة والسلام إخوة إلى سربية مامو إذنين بي خوصمي بي غنبر إخوة مشو لخزمت توم ينمو سيدي شونيج وعبادتك تكام بردسيتكم او رجم دس شتيكم غيرك خدمتكم الله ماما ولا قال يا حزم كله نزيكي اوهم الله شو هو سيابو شونيش بود دزنيش بغري ما هو سيام ده خدمه يا غمبري قاب فرمو او بو هنا بو لخدمتي يا بم دزنيش بغري الله كاتي او ما كرد دس يا بيرم كوتو شوني زور باش قصي لك لابك الله ربيعه عليه وتم اي يا غمبري اخوا داوش تكت ليب كم بو مكي تفرمو دزنيش يقرا داوش تكت ليب كم بو مكي فرمي بالي فرمي تخواي بيغمبري خوا وعدم دري لبهشتا تكتاو با ويكو من دبهشتا ام بني الدنيا زور تام دارا ام نزيكي تو زور بچي لصحيح مسلمة يا محج سبوتانا يرمو تخواي بيغمبري خوا با لبهشتي شا تكتاو تخوا با دور نكو مولد حزق ام دوان مردن دور نبو مولد پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سبب فرموی فاعنی علی نفسی که بی کثرت السجود فرموی تو سجده زور بو بو خواه نیوش زور بکا زور نیوش بکا وعد تدمی پیمان بی لگل خواه مابی بس نیوش زور بکا یعنی ها هم شعورش جزء اکی بچوکا بس یعنی تصور بکا او لگلی ها بو ایسا تو اگر ایسا بو ایما پرهد بکا بیا بچین گولای بجن والا زندو بو تو پنج دقیقه یعنی یک دقیقه یعنی دست جوجه اگر آوا که تدست یا چند قصه یک تیه تکیا لوانی هر کسی یک با پی خوش بیست نکی بو او کمول قصه حاضر کرده بی بس هیچی وقت او نیه بجن بنا بس خوتم گره که اما توانوی لنا خوش بیستی او ای پیغمبری خواه تو خواه بلا باش تا تک خوتا بیانفان فرمی فاعنی علی نفسک بکثرت السجود لبروا حتی يعني أتشون لدواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثك صحيحة توك ابن عمر روجي كان علي رويش طبعا مد عبد الله كري جابري كري عتيكة فرمي روجي كان عبد الله كري عمر هاد بو
قبيلة بني معاوية كشوني كي نيجي أنهبو جاريك بيغمص صلى الله عليه وسلم بان كدو نيجي تيابكا نيجي تيابكا الله ابن عمر كو ترى رويش بو بني معاوية شو بلاين هاتوتي كيل ايوا ازانيت ام لمز قوتا كدروستان كردوا كي ازاني بيغمص صلى الله عليه وسلم لكيو نيجي كرد وتيان والله بيغمص صلى الله عليه وسلم نيجي كرد شوني كان بو دياري الله شو شوني كي دانيش يتخوا بين قساكاني بو بجرنوا زان شي فرمو هاز كان مهمة كاتي اشتا مدينة أما هستد بو دلو سوى كاتي اشتا الروزة يجنا مشوين بي بي غمر صلى الله عليه وسلم كاتي اشتا نزيكي قور ركي بي عمصة صلى الله عليه وسلم أما شوين الريح كردني أوان كاتي اشتا بقي على يما شويني قريانا كي أو بو صحابة كاني اتر اشتا الدنيا يكي جاوازة عبد الله يقول عمر خوها وريبو والله من لدواي مردني اتشوه قرية بزن لكيو دانشتوا اتشو لشوين كي دانش فهمت خوابي بهم جرنا بزن في عصا صلّم شيء فرموا دري شو حديثك كاتينية باسي بكم باسي فرماش تكاين بوجي الرأي وروشي كان برسالة كله إمام علي عبد الله كريم مبارك لكتاب زهدة جرته برسالة كله إمام علي فيهم تخابوا من بوجي الرأي وأيه في عصا صلّم تان شون خوش شويست سير كان قال إمام علي بقرن آموزاتي زوايتي نزيكي بوا إنسان لو كساني كان نزيكتي زور شعور بخوش شويستي ناكا ما قرب مري هستي في أبكار نا أمان لزندويتية هستي أن بوكر دوا أفرمي هات المكان إمامي علي وشون في أغنبرتان خوشوي صلاة والسلام إخوة السلام فرموي والله قال والله كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا أم قصانا ما نكر لخومان خوشتر ما نويس لا مالكان من لمنالكان من لباوان من لدايك كان من لهمويان زيادة الخوش ما نويستم يك جملة جواز على إمام علي أفرمي ومن الماء البارد على الظمأ بس جواب خنا لا يمد رصة أم رصة بتشوكة بس معناها هيك جوريت يايا تعبير هيك تيايا أبي كسيك تينوبة لشين هيك وش قلنا تينوبة وخريك بمر يبغى ويك يك أبي سار بدادة دسيوا شن يك أو أوي لا خوش ويستا ظمأ بتينوتيه كوتلك إنسان شاوي كذبة لحيوته لحيوتي تينوتيه شاوي كذبة فرمي سيون بخوا يملا اوي سر پیغمبر ما صلوات والسلام يقال زي خوش تر اويز بو كز كل الظما ابي هو انت اللي ظلم انا خوش اويز بو يعني اقريان بزن شو التعبير يا تعبير اللي خوش اويز كانت هيش انا نتواني دري برن بوين او انا يما نتواني ناس كان او خوش اويز كوا كوا هستيان فيكر دوا اما انس كوري مالك رضا رحمتي خويا لي به اقريتوا روجي كان افرمي روجي كان زلامك هاد بولاي پیغمبری خوا صلی الله و سلام قال سر بهات وتی ای پیغمبری خوا کی روزی قیامت پیغمبر صلی الله و سلام قال سر به نازنه کی روزی قیامت جواب دای او با پرسیاره فرمی چی بو آماده کردو ای اعرابی چی بو روزی قیامت آماده کردو کی گرینی هر کیا تو چی بو حاضر کرو بو روزی قیامت فرمی والله ای پیغمبری خوا کردوی کی زورم نی او شتم زور بو آماده نکردیا بس او دلم پی خوشا خواه و پیغمبرم خوشه بید. پیغمبر صلی الله زور زور خوشه بید. پیغمبر صلی الله فرموی انت مع من احببت. او خوشه بیستی باشه زور گوره. لگل یا عبی. لگل کسی که عبی که خوشت بید. در روشی قیامتا. صفوانی کوری قدامش روشی کن. افرمی لخزمت پیغمبر بوم صلی الله و سلامی خواهی لسر بید. کاتی حاتم بیعتم دا پی دسم هینا. الله أود دسم خسنا ودسم في غمرة صلى الله عليه وسلم يخالج في عصام فرمي صفوان لست شي بيعت مديته وتم أي في غمرة إخوة خوشتم جرك أبا إخوة بيعت تدمك خوشتم جرك في عصام فرمي تولى قال كسي كايك خوش تبع أم خوش ويستيا وأكاتك كوا تو بشتنا والدنيا كي جاواز لا لا علاقة لقل في غمرة صلى الله عليه وسلم يخالج يتر هزار كان يتر قلاشو ابن دور أكونه وكاتي أم خوش ويستي زالبي بسر دلتا روجي كان إمام علي رضا رحمتي خوي لبي خوي أجرته ولا حديثه كايك إمام أحمد الترمذي رواياته كان بسندك حسن أفرمي بيغمبري خوا صلاة وسلامي خوي لسربي دسي حسن وحسين أوا قرتوا دسو أوا دسو هردي كاني قرتبو منالبون فرمي بيغمبري خوا صلاة وسلامي خوي لسربي فرمي من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة فمن كسك مني خوش بيه وأمدو من علي خوش بيه وباوك يعني خوش بيه ودايك يعني خوش بيه لروج قيامتها لقل منايا ولا درجة منايا أم خوش ويستيق أسس بنماي
بنمای دروس کردنی شتێکە کە هەموو کەس ناتوانێت پێی بگەیە. ئەبێ معالەجەی دڵمانی لەگەڵا بکەین. پێغەمبەری خوا سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر یەکێک لە مەولاکانی کەوا ئازادی کردبوو ناوی ثەوبان بوو. ثەوبانی مەولای پێغەمبەر سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر خەڵک نازانێ باوکی ناوی چییە. کۆیلەیەک بووە پێغەمبەر سەڵاتو سەلام کڕیوێتی لەبەر خوا ئازادی کردووە. پێیان ئەوت ثەوبانی مەولای پێغەمبەر سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر. ڕۆژێکیان لەناو مزگەوتەکە دانیشتبوو. عزیز من صلات و سلامی خواهی لسر به چو جور و سرکا ثوبان دانش تو رنگی زرد بوتا و گورا و آسوار و شوینواری زردی و بیتاقتی دلتنگی خفت باری بسری و دیارا افرمی پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر به چو جور و فرمی یا ثوبان ما غیر لونک ثوبان او با چی بیتاقتی او چی بیتاقتی کرو بیتا من پیغمبر صلات و سلام دلنوازی خلق بوا فرمی ثوبان او با بیتاقتی در چی دلتنگی بۆ ڕەنگت زەرد بووەتەوە چی ڕەنگی گۆڕاوە فەهمی پێغەمبەری خوا وەڵا هیچ ئازار و ئێشێکم نیە هیچ شتێکم نیە بەڵام بیرم لە شتێک کردەوە فەرمی چییە باسەکە بۆ من بکە تا من دڵنەوازیت کەم فەهمی پێغەمبەری خوا ئەوە چەند ڕۆژێک کە تۆم نەبینیوە وتم ئەگەیمە خزمەتت بەس بیرم لەوە کردووە لە ڕۆژی قیامەتا کاتێک قیامەت دێت بە هەشت دەرەجاتە خوای گەورە مێرەبان بەرزترین پلەی داواتە تۆ پلەکانی ئێمە وەکو تۆ نیە تۆ لە ئێمە بەرزترین تۆ خوای گەورە مێرەبانت خاتە شوێنێک لە ناو باهەشتا لە ئێمە دووری چەند ڕۆژ جارێ من تۆ بینم لەوێ تامی چییە بۆ من باهەشت تۆی تیانەوێ چ چێژم لەزە تێ بکەم تامی چییە کاتێ من باهەشتم نازانم بیرم کرۆ تۆ هەرچی سەیرەکەم تام لە باهەشت ناکەم تۆ دوور بیلێم پێغەمبەر سەڵا سەمی بێدەنێ بێ هیچ ناڵێ خوای گەورە مێرەبان ئایەت دابەزێنێ لەسەر ئەمە أفرمي خواهي قرمين لقرآن وآياتي دار زن فرمي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فرمي هر كسيك طاعتي خواهي پیغمبر كي بكا صلاة والسلام خواهي لسر بيه جو رايال يان بيه أولا روج قيامتها لقل أو كسانا كخواه نعمتي بسرين رشتوا لەگەڵ پێغەمبەرانایە لەگەڵ سدیقینایە لەگەڵ شەهیدەکانایە لەگەڵ ساڵیحەکانایە ئەوانش باشترین هاوڕین لەناو باهەشتا لەبەرەوە مەترسە بێتاقەت و دڵتەنگ مەبە ئەوەی کەوا ئیمانی بە من هێنا و خۆشمی ئەوێ لە ڕۆژی قیامەت لەناو باهەشتی شایەکتری ئەبینین بێتاقەت مەبە و دڵتەنگ مەبە ئینشاءاللا لەگەڵتانە بە ئەمە ئەو خۆشەویستەیە کە ئەبێ دڵی بۆ بکەیتە یعنی ئەبێ فراوانێکی زۆر زۆر گەورەی بۆ دروستکەی مەحویواتەنی دەبێت دڵ وسعەتێکی وەک فەلەک زیاتر وەکەف بێنێ شەو ڕۆژی فراق و وەسڵی دولبەرتا بگونجێنێ ئەژێ ئەبێت دڵمان فراوانیەکی بەقەی ئەم فەلەکە دروست کا تا شەو ڕۆژی تیا دروست بێ شەوی دووری لە ئەو ڕۆژی گەیشتن بە ئەو ئەبێت دڵ وسعەتێکی وەک فەلەک زیاتر وەکەف بێنێ شەو ڕۆژی فراق و وەسڵی دولبەرتا بگونجێنێ دەخیلت بم کوڕی ئەمڕۆ بە فەرداوادەکەم هیچە چ فەرداهات یا نەکراوە کارێک و بووە دوێنێ زوبانی حاڵی پەروانە لە وەقتی سوتنا دەیوت کەسێ وارثمە وەک من بێ لە عشقا خۆ بسووتێن ئەڵێ پەپوولە کاتێ چوو بۆ لای مۆم کاتێ سوتیا و مۆمەکە سووتانی ئەڵێ هەر کەسێک یەژێ عاشق و خۆشەویستم هەیە وەکو من ئاوا چۆن من عاشقیە و گڕەم ئەم سووتێنێ حەتا ئاگری نەداواز نایرێ ئێمەش ئەی ئەزیز و خۆشەویستمان ئەی پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ ئەوەندە عاشقی توێن حتا نزیک نەبین وەکو گڕی مۆمەکە پەڕ و باڵمان بسووتێ بە خۆشەویستەکەی تۆ تێر ناخۆین لە خۆشەویستی تۆ دەبێ دڵ وسعەتێکی وەک فەلەک زیاتر وەکەف بێنێ شەو ڕۆژی فراق و وەسڵی دولبەرتا بگونجێنێ دەخیلت بم کوڕی ئەمڕۆ بە فەرداوادەکەم هیچە چ فەرداهات یا نەکراوە کارێک و بووە دوێنێ زوبانی حاڵی پەروانە لە وەقتی سوتنا دەیوت کەسێ وارثمە وەک من بێ لە عشقا خۆ بسووتێنێ ڕەقی بەڵبەتتە ئەم شەو شەق دەبا جانانە ئێوارە بە عوشاقی تەقەبولدا لەباتی سەد دوعا جوێنێ بە غەیبەتکردنی ئەم بێنەوایە تووشی خەجڵت دێ بڵێ واعز بەسەم مێرو لە بخوا وازی لێ بێنێ دەنی تەبعی وها غاڵب بووە فرعەونی ئەم عەسرە نەوەک مووسا لەکن جووپارە بوو ئیمانی پێدێنێ مەبزووە مەحویا لەم ڕێگەدا تا دەبیە خاکی ڕێ ومێدە دەستی گەردت هەر دەگا ئاخر بەدامێنێ ئەڵێ مەحوی لە ڕێگەی ئەم خۆشەویستیەیە بۆ ئەزیز
صلاة والسلام إخوة إلى سربية خد دعا مخا هيج وامزانا خلق شت بيجا بابجا أو بري لبرشاو خلق سوكا بي كسوك بيت أو بري أكو خولي زي وخلق بي بيانا كخول كبوتا خولو بيت بيانا بشكم روجة لروجان خوشوي صلاة والسلام إخوة إلى سربية أو خولي أبرو أو توزي خولكات بش بنشيت داميني بيغمبر صلاة والسلام إخوة إلى سربية أو بري لبرشاو خلق سوكا بي بيتا توزي خول بشكم روجة بيبناتا خولكاتاو توزی خلاکت بنیشه تا دامنی کلاسه کیوا؟ اتیر خواه و تو سربازی و جوانیه کاته که خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوای لسر بیه بمشی وازا لذت تاجیر ابه. ابو هریره رضا رحمتی خوای لبه لحدیثی که صحیحه که امام مسلم جرای تو فرمی خوشویست من صلی الله علیه و سلم میخوای لسر بیه فرمی من اشد امتی لی حبا لامت کم اویک زورترین خوشویستیان برانبر منهای هندیک لوانی ک زورترین خوشویستیان برانبر منهای ناس يكونون بعدي يود احدهم لو رآني باهله وماله افرمي او كسانيك زورزور من يان خوش اوي لنا امتكما جماعتك اللدوي من ديت هر كسي كان بس بو بينيني من اماده اهل مال خوي بخش بس يك جار من ببيني جا امدك ان شاء الله خمان لو انا بين واخوي قالوا مربان او خوش يصير دول ما انا واجه يجيبك ك بمشي وازا خوش من بيا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میخواد سربه ابو سعید خدری جرات و فرمی پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواد سربه کات کوت نخوش لو نخوشه وفاتی کرد چون روزی بلا او باج بو افرمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سربه سری بست بو هات سر من بر یمش دانش تو این صحابه کان نامز گو دانش تو چاوره الان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نخوشه چو سر من برک سری به پرویک بست بو سری ایش یکر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموی شو صار من بركة فرمي إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. فرمي بندك لبندكان إخوة خوي قالوا مربان خياري خصوته بردستي خوي دنيا وجوان كاني دنيا قشتي بوتو يعني بقريته وبمريد. الله كسلوتي أنا قيشت. الله بس أبو بكر الصديق قال سافرمي أي في غنبري إخوة باوك ودايك من قشتي كنا قربان تبسطه آخرة المبجرة لنا وما نبمنه. ای پیغمبری خواه سوین بخوا باو کدایک مانا که اینا قربانی تو اما سر من لیاته او بکر بود چیو آله پیغمبری خواه صلاة و سلامی خواهد سبب فرموی فاختار الاخره ابو بکر فرموی بل نفدیک بی آبائنا و امهاتنا یا رسول الله باوان و دایک مانا که اینا قربانت بس تو جمعنی علی پیغمبری خواه فرموی کس من لمتی نگشتین دعای فرموی لروایت کتراتو فرموی ان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر اوي كواز زياتر منتي بسر منو بسر بسر ام هاوريتي من هاي تنيا ابو بكر ابو بكر منتي هاوريتي بسر مؤيا ولو كنت متخذا من الناس خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر ولكن اخوه الاسلام فرمي اگر كسي كم بكر ذات خليل خل صفتك تايبته خوي غير مهربان اذا فرمي اگر كسي كترم هالبجار ذا بخليلي خوم ابو بكر ما كذا خليلي خوم لصلح الحديبية بيغمبري خواه صلاة والسلام إخوة إلى سربه كاتيكا لقل صحابة كان دانشتون دين خليكا صلحان لقلاكا صحابة كان أو اندخ خزمتي بيغمبري يعني كر صلاة والسلام إخوة إلى سربه عروي كري مسعود هاتوا بمفاوضة لقل بيغمبري صلى الله عليه وسلم كاتيكا شو بنابين وصفيكا كسي مسلمان نبو بجاري أشي بناو كافرة كان باس يعني كاتوا أفرميه لرواياتك هاتوا عليوتي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى الله والله بوفد روشتون بولاي قيصر وكسرى بولاي باشا كان وفد قريش بوم شون بولاي نجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا فنمي والله نبو يك ملك يك باشا نيا وكو ببينم كواها وركاني محمد صلاة والسلام يخوي إلى سربيع شون شون تعظيم وقوري يا غمبارة كان صلاة والسلام يخوض والله كانت تدز نيجي كناني على قطري آوكي بكيوت الزبي إلا آوكيانا قرد مشتو تبرك يعني بيك شم مليكو باشا يك بوشيو عزبوه لبرو أبيني بيغمبر من صلاة والسلام يخوض إلى سربيه لناخي خوي و هركسك لناخي خوي و أمي بوها القرتبو روشي كان بيغمبر يخوض صلاة والسلام يخوض إلى سربيه شو لما بو مالي أبو أيوبي أنصاري لما لي أوان بمين يتوا أبو أيوبي أنصاري لما على كي خويا خان جوري كي كردو لا سر جوري كي جوري كي تري كردبو بو اوي بيغمبر صلاه والسلام خويا لا سربي لبان خويا عزيتي نبي ف
فرمی پیغمبری خواهد تو به خود بشی خوارد و چولا کن منو خیزان و منعرکانش نسربان حالا چون نسربان خوتن شول ناو خوا ابو ایوب انصاری خبری بوا خبری بوی او خبری بوی حتی خوارد و ده بزی خیزان که یوتی چه یوتی من ازانی حمله که قاچی من حالا سری پیغمبر صلی الله علیه وسلم او عیب نیه با من او بی کرامتی من نیکرد ده بزی خوارد و پیغمبر صلی الله علیه ابو ایوب زاریم ده بزی چون که سر و قرص فرمی پیغمبری خواهد بر او نیه بیرم کرد تو او پیاری من چون ویلا تو برستر بی تو آبی بیب و ایرا تو آبی لسر بی و الله هر آبیم شو تو بیت سر او من دیم اخواره او ایسه بیرم کرد تو من چه بی ادبیه کم بر آمر تو کرد چون آبی من قاشا کنم لتو برستر بی اما شعوری که لناخود رو سر بی حتی پیاری کی سر قافله با سکاله روزی کن پیاری که من لگل خمانه برد بو عمره الله وقتی جور با من مگر نمادینه، جور من جور من نیه. الله وقتی وقتی جورت نیه، وام از این دستی نیست. تو ماسک سکه زور داره ولی من. الله نام از گوته که آماده و نه آهات و لپاری نکا پالا کرد. الله زلام کرد و نام کی کاکا. او جوری کی با بگم من پارکه یادم. کیم چون بله او کمچه بیده نه. وقتی آتین بله من کاکا گیانه. او پیاوش پاری جوره کی بود دعوای لجوری مادینه با خود بیاد. لناو جوری فندق کنه بخو. الله وقتی وقتی واسه این پارم میاد، من پارم نگشتان زدتره. پاری گشتان میامنه. في آخر أزامي ولا في الدقة كانش نقاتي سلوا قاتم برزية ولا أستيب يا خمسة وصل من أتون بوا مدينة هتاع شو موعد مداوى بقاتم العرزة شو كهوا العرزة من شو نبي أز لأست قبرك يا خمسة وصل قاتم برزية ها بمشي وازا معاملة أكن لقوك يا غمبر صلاة وسلام يقال سلبي عمري كري عاصة جرته وا أفرمي والله يا غمبر صلاة وسلام يقال سلبي لا حرتشيش تلا دلنا أنا خوش بيسربو والله سفر سارم ليبك بيجا دمج هاي چون بو ناتون بو توصفك نك لبر اوا لبر اوا لجيان ما لجيان ما هيبت نكرت يا سيد دمج هاي بك حركات يا بيني وهو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخايل سر به عيب ما تواصل كم بزن چاوي چون بزن ايش بيرا كم يعني نه تبر چاو نزن مصفي بك لبر اوا حياه وشر من برام بر دمج هاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخايل سر به عيب ملي اتوصل بك بما في هاي وهرشي هاي علمي كرين وشرخ بقتريك يبزانا ديدكم لو بحري عمانا لبر نقصاني تشبيهم فشيماني شمود شليم كروي بدري كامل هات وخرشيدي فخشانا بآوابوني نوري وندبي خرشيدي أم شمسا لآوابوني يا نور إذا عيصد دوشندانا أو انديلي دزانم بم نزاني خوم ومحوي بچاوی سر خدا بینا بچاوی دل خدا زانا چه چاوی؟ کحلی ما زاغل بسر سرمی سوادی بی منور بی بنوری رؤیتی بی چونو چندانا چه دل قطره که اما عرش رحمانی تیا درجه چه دل نقطه که اما مرکزی پرگار ایمانا فقط چاوی حسود و قلب منکر کورو بی درکا لمدراکا تبهری هر عذابی یأس حرمانا دبي تشاو ضلي كي باكو بيغش مثلي اوينا ببي او صورته معنا يا بن ويني كما كان افرمي محوي افرمي او تشاوي حسود كان والضل فرنخ وش كان ناتوان الدركي ام معنا خوش يستبك ابي تشاويك وكو اوينا باك بتواني ام ويناي ام خوش يستي پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشان بدا براي خري عزبه افرمي روجي كان زلامي مردبو چون وسر قبل سيدا كان پیغمبر صلاه والسلام يخوي السربيه لسر قبركي هاس يقسمان بوبكا عليه همو من دانش تيم سيري وصفه كي كان لخزمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير هل ربي عمصر صلى الله عليه وسلم دانش كسيب وما انكر فرمي ما قشت من دانش تيم وكو كسيك بالنديك انشية السرسري وچون ناجولت بوي بالندك النفري شكا او حالتك يدق منه بس الانسان هذا تيري لسرسري بنشية توا علت آوا دانش تبوین لخدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله میخوای لسر به او انده به حرمت دانشین الی بالندیک الی ملک نشته بو سر سر معنا انده جولم نه بو لخدمت یا انس کری مالک لحدیث یک کایمای بخاری کتاب الادب المفرد روایت یک بس ندی کی صحیح افن پیغمبر صلی الله علیه و آله میخوای سر به صحابه کان انده له درگاه بنا خونه انده له درگاه قط او نه من انده له درگاه کی آوا بنا خون لما لو حالك تزهس اگر في عمصر صلى الله عليه وسلم خوتبه خبري نبيته شكا خوشي هر وابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دايك عائشة افرميه افرميه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخالي سبه هاته وابو مال من لسر جيكا كبوم سلامي اكر اگر خوتب وايام سلامك خور بنا اكردو
أجاب نخو تام جمل أبوه مت عليكم السلام ورحمة الله. السلام بجور السلام ياكل كسي خوت أبوه كم صحابة شاهدي أو يبغى داو في غمص صص. صحابة كان فرموا أمان دال درجة كي بني نوك لي أمان دا بني نوك أبدا درجة كي. أما شنا هل قد نيك الصحابة كان كديوان برا نبت في غمبري خاص الله والسلام يخوي السرب. زيدي كوري أسلم جريته فرمي إمام عمري كوري خطاب رضى رحمة إخوائي لبه رجي كان أجري أبناء رعيتي خلك أبزان خلك خريكي تيا زان تيا نقصي هيا على تيا قريب لي مالك أسرك أجنك خريكة خريكي خرية خري هناكات أتشني وأمانة على لبر خوي و شون بيجي سرودية ود قرانية ود لبر خوي ويتشري سردي أو دبر خويه أيت على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار عليه أمنا شعرك يا وتي صلوات السلام لسربي غنبر بي صلاة السلام يخوي لسربي الصلاة بيا وتشاك دعائي بيا وتشاك كان بيت الصلوات أوان بيت هاتشي بياوي طيب أخياره صلواتي لسر بدا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاتي أدين توكسيك بي أقرياي لسحرا شونين جتأكل خوزقايا أمزاني بيجي روجي لروجان لقال أواكو ببمو لبهاشتا تاون بيب كوي أفرمي إمامي عمر لبن ديوالك أنا دا نشتو قريا أو شعرك يوتو لبرخوي وايوتو أميش أقرياي إمامي عمر خوي بيان أقرياي شو داي لدرقا شوقو جنك أوتي كيلة درجة يا أوتي من عمري كل خطابه أوتي أم كاتك كي كاتي هاتني عمري كل خطابه ومعلما أوتي هيج ترست نبي بوم كلو درجة كا قالك ما بين بيوت ليه بقرم زانت وشيء جي تخرجي شيء تباس لشيء كي الله شو دانش الله أوتي تخوا تخوا بوم بيجو جاريك تباقي يوم ليه على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطهر هل تجمعني وحبيبي الدار فبيجي رجل جان مالكم كاتا ولا قلوا لنا وبهشت حبيبي الموجر قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطهر هل تجمعني وحبيبي الدار فبيجي رجل جان مالك

كانا لبعدي أودوا عثمان ذي النورين ذو الأنوار علي شاهي ولاية باب علم شير يزدانا بسريانا بسر باقي صحابة وآل يارانا ببارين خدا هر آن وقت ساع رضوانا بنوري عكس بيغمبر أو اندام عكس بوبون غريبي تازهاتو ديوتم بيغمبرستانا يا ربي خويا بقولي خد دعوات ليكم لقال الله أزيز حشر مان خوش أبي سيلة دل مانا جاي جير كي لقال الله صحابة نبين للرجع قيامة يا رب العالمين خويا ما أو ما نبيني وبلام خوت أزاني شوق مان وبينيني أوهي يا رب العالمين خويا لقال الله حشر مان كي يا رب العالمين للرجع قيامة دس مان بقري أوكو شون دس إمام عمري قد يا رب العالمين خويا أو شرف مان بيبخشي سيري ديداري جواني بكين يا رب العالمين خويا بقولي خد دعوات ليكم خوش أبي سيلة ناو دل مانا جاي جير بكي خواه بگویی خود دعوت لیکم لروج قیامتها لگل آب چینه بهش تو چن خوش حالا بین یا رب العالمینم دعامان قبول کی تو بروین لسر آبی کوسر شارب کبان من قبلی هاره کانم شن کوت و کانم بین با آبی کوسر تام دمی یا رب العالمین خواه لگل آبین خواه بگویی خود دعوت لیکم دلمان پرب کی لازی دو خوش ویستی او من علی کان من لسر اخلاقی پرورد بکی او اند خوش من بیه هموجیان من پیوست بیه بباسی او سيرتي او بيت بشكل جيان ما خويا بقوري خد دعوات ليكم رحم لمرد وكان ما بكي رحم لنا خوش كان ما بكي بتهبت يمر ونا خوش كي زور دعوي دعاء خير انك خويا اي پروردگار اي خاون لطف بزي اي دروس كري همشتك اي زانا تر له همو پزيش كان اي ما دل ما مرات شلا كاوا خوش كي زور هي نا خوشي هي نا زانن بچن بوچ درگاهي اي مش درگاهي كلا درگاهي تو گورت رو جوان تر پر لزان استرو پر رحم تر نابینین یا رب العالمین خواهش فان بوب نیرا یا رب العالمین خواهش فان بوب نیرا خواه بگو ری خود هوی عملیاتی هوی آسان کی اوی زرعی سرطانیه یا رب العالمین پاک در بچه اوی دعای هدایتی کرو هدایت ور بگری خواه بگو ری خود دعات لیکم اوی منالی نخوشی هیا نقصانیه پیویستی هیا نخوشی کیه کوا دکتور کن ناتوان یا رب العالمین شفای عاجلی بوب نیرا اوی توشی حادثه سیاره و شفای بده او اين خوشي دارونيه ايش فايده يا رب العالمين او منالي اوتيزميه يا رب العالمين خويا كان صبري على بيب بخش منالك اني باش بكر وخويا بدوري خوت دعوات لي خويا مشكله خزاني هي مشكله كاني بعيلات خويا نداره بيب بخش وي قرزاره قزي لسر اسانك او كري شي خانوي بيب بخت ببخشا او رزقي تسك رزقي فراوانك او منالي نابي منالي بيب بخشا او زواجي لسر قص زواجي بو اسانك او قتابيه سركوتويك او استملك را واستمي لسر القرا او اسير رزقاريك او سجنيه يا سجنك اي شياي ورزقارونا رزقاريك او قطع سلي الرحم لبيني انا دروز ويا مخايب دوري اخوت رحمي انا لبيني ادروز كرو خايب دوري اخوت كوتا دعاء انا وتاني دعوات ليكم هم امانيك ولم مزقتك وبنتو او شي جويل دنگ منو امينك يا رب العالمين لرج قيامته لقلب پیغمبر بن صلى الله عليه وعلى اله وسلم امين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو ركنانيك بيست لطلب علم هب بريتيا لبيداجيري لسر علم بريتيا لحرص لسر علم وراغب يصفهاني لمفردات كان يكاتي بيناسي حرصك وتفسيريك الله فرط الشره زد روی لحظی شتکا و پیداگیری لسر شتکا و تندی اراده ویستنی شتک و طالب علم به حرصی هبه تندی هبه پیداگیری هبه لسر علم و وی که پیداگیر به لوی هچیگ لعلم دسی کونی فوتینه و هروا به طالب علم پیداگیر به لسر کاتکی. شیخ حافظی ابو الفرج ابن الجوزی بغدادی حنبلی و راق کاتل اکتب مشوره که لفتت الکبد الى نصیحت الولد كانت نصيحتي جيجر قوشك يا كابي الله وإن أنفاس الحي خطاه إلى أجله براسي همو هناسيك كإنساني زيندو أيدا هنقاوك برو أجلك إخوي بوي إنسان بي أو بري بيداجيري هبي و أو بري قدر قرتني هبي بو كاتكي ولا باش تنشتكان ككاتكاني بي آودان كريتا وبريتيا العلم وهر أي فرمو رحمه الله إنني رجل حبب إلي العلم من بياويكم علمم لا خوش بيستقراو وإنسان بو أوي حرصي لسر علم هبي أبي حرصي لسر كاتكاني هبي. هل خذي شيخ ابن الجوزي رحمه الله يفرمون ولما رأيت أن الزمان أشرف شيء كات التماشام كردو بينيم الزمان وكات بريتيا لبن رخترين اشتكان والواجب انتهابه بفعل الخير وأوي بيست لسرم كبي قوزما ولا كردني كاري تشاكيا بيمنا خوش بك لقل إنساني بطالة بقرم ولقل إنساني سبهل لا ما مالبكم إنساني سبهل البريتيا لو كسي كان خريكي دينا خريكي دنيا وكزورك لو كساني كأيام بين إنسان يعني أوتا إنسانك خريكي آخرته يعني أوتا إنسانك خريكي دنيا يعني أوتا كسانيكي دقماني خاوان همتي شواني هردو كان كوكردوتو أما أنا بيانتري إنسان گرچه هر یک از پلیگ لودی کنزم در، بلام کسی که من حیف به بلی انسان، ایش بریتی لو کسی نخریشی دینه نخریشی دنیا. که که هر خریشی دینی دور خریشی دنیا کد بل پیناو خودا، شتیب که بر همه کتبی، شتیب بزنه، شتیب فرب پلی برز برو. نه، ام انسان نخریشی دینه نخریشی دنیا. الله کسانی وازورون، و منش پیم نخوش بکاتیان لگلا فوتن، معنی خود لگلا ندانیشم باسی چیه کنم من. یعنی بشه چی زوری خلق اچید درو لگلانه بسی چین لگلکی بسی چین لگلکی بلا می فرمون رحمه الله و نش اکرا لگل یعن نبم چوک عادتا ناسیا و خزمه هربه بشه لگل دانش نابه لو کاتیا کنت ادافع باللقاء جهدی هتا پیم بکرایا لگل یعن نبم بلا کتازه لابد منه هر ابو لگل یعن دانش نابه کمالا کاری کم آماده کرده بو کار رایگرین اکر لقصه کردن و هر پیوستیش بو بیان کم و پیوستیشان با فکریشی ورد نبو وکو مسئله برینی ورق و دادانی قلمکانم لم کاته ام ایشانم حل گرده بو با بینینی اوان چکو ام ایشانه هر بی بیان کم کات مبن بلام لو کاته لکاتکی اوانا امم کرده بوی کاتکم بپاریزم الله امشتانم دانابو لئلا يضيع شيء من وقتي بو هيچ كاتي لكاتكاني تمن منفوتي ونسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر تاكارين الله سبحانه وتعالى كبيما بمناسيني شرف مزني أوكاتاني كتوتيا أجيد وأن يوفقنا لاختنامه والتوفيق من بدا والرنويني مامكا بو بغنيمة تماشايبكين ويشي تشاكي تيابكين وأي فرمو فعلمتو إذا كانت تماشى خلقكم كرزانيم أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك بنيم خاص سبحانه وتعالى كسي هل نبجار دونيشاني بداك كاتشاني بنرخ وكاتشاني مزنة إلا كسان نبيك خوي هل يبجار دون وإلهامي أوي كردون كقطر كات بزانن وسودي ليور بقرن وهر خوشي فرمو رحمه الله ومن باسي حالي خومد بو أكم من كسي كم تير نابم لخوين نوي كتب ولا بيدا يجري لفربوني علما ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز وأجر بجم بكتابي كبيشتر نبيني وكوابي ألتونم دوزي بيتو وأي فرمو وهر لقوناغي طلبة 20,000 جلد زياتر مطالع كرت أما بريتي الحرص لسر علم وحرص لسر وقت كانت وشيخ معطائلة رحمه الله لحك مكاني أي فرمو من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة هاتش كسي سرتايه سوتينري نبي أو كوتايه برشنك داري نبي تو بي سرتا بسوتي بويدواي برشنك بديتو ولحرص علماء وبيداجير علماء لسر علم أو بو كشيخ إمام مجد بن تيمية ابن تيمية بابير نكتقي كاتك أشوبو سر بيشاو كردن أعزكم الله بو توالد كردن بكراكي خوي عبد الرحمن أوت اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع أم كتابة بخوين روبم أم جزء أم بشا أم باب العلم ودنك تبرس كرو تاكو جيوم لبي يعني أعزكم الله كأتشوبو التوالد لا يوابو أم كاتاني أفوتي للتوالد بويا أم نوي خوي توزي لدورة ودانا قريمان شان متري كان دورة كبجوري يكتر نابينن بلام دنگ امنا برس بكاتو كعلمك بلي وان بي بيستي اما بيدا يجيريا لسر علم وخليل كري احمد فراهدي رحمه الله اي فرمو اثقل ساعات علي ساعة اكل فيها قرسترين كاتكاني جنمو كاتينا نخون بوشي تشكلو كاتينا توانم خريش علم بم بمشيوازة بيدا يجيربون لسر فيربوني علم وشيخ ابن عقيل حنبلي خاوني فنون كتابك لهاش صد جلدة أي فرمو إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري من بحلالي دانان بوخم يكسد لساتكاني تمنم فوتينم حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة تأو تنانت كاتيك زمان بوسطي لمذاكري علم ليات كردنوي علم لوتني علم ولا مناظرة كردني أهلي فنك وبصري عن مطالعة وشايش بوسطي لمطالع علم بهكارك توشم بي أعمل فكري في حال راحتي وأنا مستطرح لو كاتي أميشكم أخما إيش لكاتي بالكوتن ماك بحساب إسراحتكم يعني لو ساتانشيك إسراحتكم هيش تاميشكم لميدان علوم الصوريتو وبير أكاتو فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره هل ناسمو إلا فكريك هاتو تاميشكمو كبين اسمو وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 وأمتن ديو بيداجيري خوم أهم محل شاهد لك أو حرص بيداجيري كالهشتاكاني تمن ما هم لسر علم زياتريك وقلوي كالبستكاني تمن ما هم وهالشيخ ابن عقيل جاريك النصيحاتي كسككا كواسواسي هي وكات أكجيب دزميج وكاتي كيزوري بسر أشي أليه إن أجل محصول عند الأقلاء بأجماع الفقهاء هو الوقت برسترين بدس هندراوي لاي عقلاء وبإجماع فقهاء بريتي الوقت فهو غنيمة ينتهز فيها الفرص براسي غنيمتك إنساني قوزيته وحر حافظ ابن رجبي حنبلي رحمه الله لكتاب فنون شيخ ابن عقيل ونقل كادر باري خويوك أي فرمو أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي من أوي هول أدم بيم أكري كاتكاني خواردنم كمب كمو تنان هني جار هني خواردن لجياتين خواردن هلا بجيرم بوشي لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ لبرجي أوازي جويني يعني هني خواردن هي جويني زوري هني خواردن هي جويني كم أوي توفرا على المطالعة أو تصطيري فائدة تاكو توزي كاتم بوب قريتوا توزي زياتر بتوانم بخوين موا ياخد توزي زياتر بتوانم بنوسم وإمامي عالمي فرد إمامي نوامي رحمه الله شيخي شافعية كاتي إمامي ذهبي رحمه الله جعلنا مكي أهيني درباري أفرمي وكان لا يضيع وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال نل الشوان الرجاء ساتي لساتا كانين أفوتا إلا لمجغلبون بعلمه حتى في الطرق تانان كاتي للرقاء أتشوب مجلسي شيوخ كاني وعلمي ورقرت ألو كاتانيا مجغول علمه وحافظ ابن عساكر رحمه الله لجيان نامي إمامي أبو الفتح سليمي كري أيوبي رازي رحمه الله أي فرمو حدثت عنه بوم جردراو تو درباري أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس محاسبي خوي كده سر نفسك يك نفسي يعني يك نفسي هل مجيبه لغيري تعبدا لغيري علما لغيري أويك إسفادي لك كردبي لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة ناهلي هيج كاتكي بسرا برا إلا لسوده كان به وإلا لفائده كان به و شيخي حافظي سخاوي خاوني فتح المغيث شرح مشهور كيسر الفي حديث أجرت ولا شيخك خويه أميري مؤمنين لحديثي شريفة حافظي بن حجر عسقلاني يفرمو رحمه الله وكان رحمه الله إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء رحمه الله كاتي لقل جماعة طلاب وعلماء دا أن يجدوا الجماعة عشاء بمذاكرة علم تكون السبحة داخل كمه بحيث لا يراها أحد تصبيحك هبو لقولي جلكي وأي برد بنا وبوي كزني بني ويستمر يديرها وهو يسبح أو يذكر ربه وبردوان تصبيحك حست مكر إيجوليني ذكر يكرد وتا لمذاكرة علمي شأقر ساتك بها تا خلقك بيردونا أم ذكر يكرد بوي كاتكي نفوتي وربما تسقط من كمه وجاري أو تصبيحك اللي أكد فيتأثر بذلك إذا ديار بو بدن متشابه وبينا خوشبو وكاري قربو رغبة في إخفائه شنك حز يكر بشارت لش تعجيب كان إمامي ذهبي للسيارة كيها شتيك باسكا زور ناس دار درباري حرص لسر علم أجرته لإمام إبراهيم كري حسيني همذاني إمام كيك الأقران كان بخاري مسلم الإمام كيك قوري أي فرمو رحمه الله أم إمام برزة لقبي كيهبو كاللقبي بالداري بو لمصر وطانا زناي بالنده كان لنا أم بالدانس أم بالدارس صفتي كيه لا يكاد يحط على شجرة إلا أكل ورقها حتى يعريها أم بالدار صفتي چونه كأجت السر دارك وازل دارك ناهن تا الروتين توتا هم غلقاني أخوة فكذلك كان إبراهيم إذا ورد على شيخ لم يفارقه حتى يستوعب ما عنده بهماشي وإمامي إبراهيم همذاني بوشي وازبو أقر بقشتايا بشيخيك وازلين هنا تا هم علمك اللي ورقرد وبراسي أما لو ركناني كأبي طالب علم تاعي بأبي جبري تلوي أقرقش بعالمي كمتقن بو ولا فني بالفنون كان أهلي فنك بو نابي وازيلي بني تا همو علمكي ناو السيني درنهيني يعني همو أو علمي للسيني أو شيخي ملازميكي تا همو اللي درهيني يعني لم زمني رسمي علم والشوازي طلبي علم لا إيما قراوا والله ما قيله حجري وما قيله حجري منه كعالم الدوزي وملازميكي تاهمو علمك إلي درهيني بقرا عالميك لم زمنيا كمتقن بلفنيكا لقو قردي سور دقمنترا أما شتيك اللي كبريتي أحمر دقمنتريكا بو يشتيكي واد بينيوا يعني عض عليه بالنواجذ يعني بد دانا كاني بشتوى داني بياب قرا وقبي بياب كو بيدا يجير بلسري شكو دسنا كوي دقمنا دس كوي أزاني للترجمة يكي العلماء يألين فيك الفقهاء الشافعية وكان مجتهدا في تكميل الطالب أم عالم عالم يجي هول دربو لبيقين دني طالب علم زور بدقمن لم زمنية كسي كدس أكوي هم علمكي بيبي هم بيبي فيرتك لقل أوشا من خالي سيمي بوزي أكم وهم تواني قياندني علمك الشيبي يعني أمسي خالي الزور بدك من الإنسانك كؤبته يكم متقن بيلا علمك يا وتا أو علمي صبر كرد بي يجيك مسائل كان يضبط كرد بي وقرابي وزاني بيتي ووري قرت بي لاي أكابر دو بيوي فيرتك آخر هي بحرقته وإيه فيرتك هي قر أقريبوت بوي فيرتك هي خواهي قر طبيعتي وادروس قرر حسك أقلق فيرتك بس هش أي زاني بلام حزنك خلق بيزاني رأس إيمان دارك زي باش بلام نفسي سمحني هني نفسي بخشرني يعني بالطبع واي مجاهدي خويا كابو ببخشين أجينا بأصلنا تواني بخشي ولا قل أوشا تواني جايندني هبي يعني أم أمسي خلاص زور مهم لا لكسي كهبي كعلم بتوبله چونکه هی خالکانی دیکی تیه بلام توانه گیانتنی علمی نیه. یعنی من اوی تاقلیم کردو تو لملای بررزی خو من لحجری کردی خو من براسی املا بررزانی خو من توانه گیانتنی علم یعنی ایلا قلیلا. یعنی به تایبد ملای پیر و ملای کن اوانی که علمکانی شان خویندو براسی مشایخه کانم زور کز وکو ترسیک ام قصه ناکه یعنی اترسی بی ادبی بی ما پیوندی بی ادبی آنیه پیوندی با واقعیش علمی آنیه و بعد شاک بکری ملای ایمه بگشتی ملای کن اوانی که علمکان یعنی خویندو لحجره کانا براسی کاتی کتیب یعنی لأخوینی تنها کاتی خود بفی را دی یعنی ام قصه اشتی لجرعتی تیای بلام بو گراند نوی تمنه کانا من زور حزکم بو برکت بچی تلای ماموسای چی پیر فری ادبی لخزمتی بو ادب بو ادب بو برکت بلام بو اوی کتیبی لابخوینی من لاموی تنها کاتکت بفی را دی ام کتبانی که تو نایان اینی لحجره یاک دو سی چوار فلان فلان من دانیشتوم کتو ولا توش زیاد رخوندوم و چوکی شم داد دار و پاش ازمون کردن گرچی و ماموساین همویان پلاوکانیان سرسرم و خوشمون و رزیان اگرم بلام خواهی گروه سبحانه و تعالی رحمی پی کردم که تمنی خوم پارز لوی نفوتی بوی کزو لو مجلسان هستا يعني بونا وانا هلنا اخلطهم يلا دانشتون تحفة اخوين لا يما لا فلانكس يعني عندو انرجي يعني دانشتون نصر تشوك يلا تحفة اخوين يلا مختصر اخوين يلا يلا يلا ملا جامي يلا تهذيب لمنطقة نا بوم دركو تنها كات فوتان دنبو ازاني بوم حزاكم داخلين يتكان بم بلم نيان زاني نالم نيان زاني بلم نيان تواني بيجينن يعني جملة كتشون بعربي نسرا وابو اخوين ديتو يعني بون من جملة كنسراوة وإذا مسح الخف ثلاثة أيام بون من جازة أو أي وشي مسحي خف ثلاثة أيام كر جائزة أو يعني هر وش عربي كاني إخوان دو هنا وبندي وزي أكلت وفعلي ماضي قبلي فعلي أما بيل بين يانا شبه جملة كهاد منصوب أو أقصاك يعني هرستك بعربي بوت اخوانته هي ناو بنت اخاته بينيانو هي ناو بنت ها او بس او هي كردية هذا اللي خواه فيك اينما بس يعني بس او هي كردية او هي كإخاته بيني وشكانه وجملي فعلي قبلي فعلكي ها بس او هي كردية طبعا بس ازموني كدوانو سيانت بوناكم يعني زورم تاقي كردوان جام قصيبوتوكم تقول الشيخة بويا أمد بيالم لقل إتقاني علمك يا أبيت وانا جاندني علمك نبي وبشغل علماء كاني مغاربة نقل يانا كل ما شيخة كان يانا وكا علماء كاني مغرب أيانوت هاتش كسيت وانا جاندني علمي كي نبي بزماني آساي قومك يخوي وخلقك تيبقيني نشاني أوي أو علمنا زاني وبراسي من أو قصية مول قرتوا وحد الإمكان أمام يجيب أجيبكم كهج مسألة نتوانم منالكي شش صلداني شنم تي بجينم لو كاتيا تي أجم كخمتين أجشتو وعادة لا موايا إنسان كاتي كقصأك
1: بسراني خوشويست استا كاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك
2: الله أكبر الله أكبر

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعت دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی ایک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اش بر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب ناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اش کرم آخو تو ما دولمنت بکه و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکا بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریک نکین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو بر ما بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همابته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانت امروفش دنیای و خلک دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میه و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیه و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تیه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشروناهی خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهین تی و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایتی سرداچونا سرداچویا ریکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر ریک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا یت برکت گازیت کن و جوان خدان اخبالا یت بر خلکی دن رکت و جوان چاک و خاصا یت تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
3: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان.
4: اگر خوی لخوی تیبگا دلنیان بران برکی تیگا بوی شیخی که دسکه و متقین بی و حس کافیرت که و توانه گیندنی علمکی هبی جیمه هیلا تاکو همو علمکی سینی در اهینی جیمه هیلا تاکو همو علمکی سینی در اهینی کسی وام انه علمکش ازانه بلام نایوه فیر بی ازانی لو نشان خفیانی بو اوی لانسان تیبگی کنایوه طلب پیبگا ازانی چیه؟ يعني بشكل ما مصطاها قد ناوي كتاب بطلب نالي قد ناوي زاناش يامبي نالي بوشي بوي قد روجيني طلب كاني او تيب برنن ناوي كتاب كانت لي اشارتو ناوي زانا كانت لي اشارتو ومن كساني كيوان بيني وكساني كي كما ناوي انا مدرسي بيس يعني ايوه تا ناوي تو عبدي او بي تا او دقت وطلب بي كخوي هي يعني تا ناوي ممنوني او بي تا ماوی داوای لیب که درزد پی بله نه ایوه تو فیر بی ایوه بس تو لای او بی ایوه کویلی با خوی دروس که بلام اکابر لعلماء تی اگشتن که طالب علم مرجنی تو علمی فیر که با علم بلکو فیر یکی چون علم بخوینه تو و فیر یکی چون لعلم تیبگا و فیر یکی چون نظر که لمسائل کانی علما پیش اوی وردکاری علمی پیبلی عقلی چی بود روسکی که لعلم تیبگا چون که او کسی تامردن پیوستی با ماما صاحبه اما نک عالم طالب علمی جنی بلکو علماء رحمهم الله کاتی کتب یان با طلب او تو فیر یان اکردن چون لعلم تیبگن و اساساتی علم کان پی اوتن و رایان اهنان لسر علم ایدی دوی او خویان پچن فیر بن و هر وها ناوی سر چاو کتیب کان یان پی اوتی که که یانو تا ما ناوی متن ابو شجاعا چوار شرحی هی زور گرنگ شرحی امو امو امو امو بو اوی طلبکم چون که حزکم لخون پی اوتر درچی يعني او كسي كشيخي كي صالح بي وعالمي كي رباني بي حس اكا طلبي كي بي صد اواني خوي بياوتر بي چون كشيخ باوكي طلبي و ابي باوكي جدلصوز بي و او باوكي كباوكا حزكا لهمو كس بياوتر بي بلام حزكا كراكي خوي لخوي بياوتر بي او كسشي كعالمي كي رباني صالح بي حزكا لهمو كس زياتر شد بزاني بلام حزكا نوكاني لعلما دا اواني خوي شد بزان بوي اتي سرچاويان بيلي بقرينو بو اوه بقرينو بو اما اما سرچاو اصلي كان اما عالم قوركي خويد لي لا ابا ايوه قوركان ببيني بلا مدرسي لئين بس خويد ببشان دا يعني وادري خائمين بيطلين هي خوم لكاتيك عالمي الرباني بيطلي الرول جان ام قصاني من بوتكم بمهيم مدانني اما قصي خومنية لو بيا وقورانا ورم قلتو جاوي مشايخان مخلاصي قصة كان بريتي لوي لو ركنا جرينغاني كلا حرصي علم ابيتو تهدبي بريتي لوي بيدايبي كعالمي كدوزي ام صفاتي تيابي كمتقني علمك بي وتلصوص بي بوفير كردن دو توانا جاندني علمك هبي اما جوجردي كي سور الدوزي وتوك كم كز دسي كبي جيني هيليتا هم علمك سيني بطالك تولي او الى سينياتي با بطالب كاتو للسينتا بوي اي فرمو وكذلك كان ابراهيم اذا ورد على شيخ لم يفارقه حتى يستوعب ما عنده تاكو اولاتي حمي بدس هنا شيخ عسكري ابو هلال لكتب مشهورك يا الحث على طلب العلم اجرته ولا ثعلب امامي كوفه للغه العربيه للغه كبر دوام كتابي بيبو أمن ده حرصي هبو لسر علم وكاتي بياوي بان يكربو دعوتك شرطي بو دانا كأن يوسع له مقدار مسورة بأن دازي بشتيك شويني بو بكاتو يضع فيها كتابا ويقرأ كتابي بخوينيتو خريق بي أما مرجي روشني بو دعوت وأجرناه الدرباري أبو بكري خياطي نحوي من العلماء كان قرني سيمة هموكا تكاني خريجي علم وكان يدرس جميع أوقاتي حتى في الطريق تان الرجاء وربما خبطته داب وجاري أبو أسبيخوي بياك يشاك بيدرج زاني إمام أبو حنيفة رحمه الله لسر بيداي جيلي لعلم جاري كان ليان برسي قربان أو شتشيك حفظ أداب طلبة حفظ أداب عالم أي فرمو البزر البزر ما بستي بوزيتيك أكريت السراج أو أكريت الشراو يعني ما بستي أوية يعني أما خفية وبخفي إشارتك تبوكا زيتي شراع علمي جيت بيدا زيت نوت علمك أبا نوت بدا زيت وخو إفروشي توا نا ما بستي بريتي بولويك أم زيت أكريت الشراو وشراش بكاردي بو شونخوني شواني تاريخي علم أي فرمو أبا ما علم بدا زيت وإجرنا وليش لأهلي فضل وكبيانوت قربان توتشون أم علم زورت بدس هنا أوجوتي أوقدت من الزيت أكثر مما شربت من الماء أوان دي زيت مدى قرسان وزياتر لأو خوارتنا يعني رجل تري أو خم بس دول ترشوان زيت بكرنا ده ساعات بس خريشي علم بوم بيدا يري لعلم بيوابي بشون خوني بي بقرسي بي إمام شمس إما صرخصي رحمه الله لنيوان أو أميلي شاري أو الزجندة شارك لبلادي ما وراء النهر كيشيك رويدا لو كاتيه لبيريا كاسجنيكر طبعا كألين بير آما دكرابو بوسجن لو كاتيه طلب كاني ترسان أمعا المقوري علم كيف فوتي بوية برياريان دا بتشن لسر دمي بيريا كبوستن وكتابي كافي بينن كتيايا كتب كان إمام محمد كوري حسن شيباني شش كتابك كوكراوتو كبيوتي ظاهري الرواية لأي أحناف يرشوني باسكرنيني ظاهري الرواية لأي وانتشي كتابي كافيان هنا وأويش شرح يكربوها المسائل كاني وإيدي هرلو بيريا كتابي مبسوطي نسي وبوين يعني إملاي كربسر يانا كاتي أوتي عالمي بإملاء أو كتابي نسي وتوا يعني تنهاب دن قصي كدوا وطلب كاني علمك يان نسي وتوا إيدي كتابي مبسوط درشو لسي جلد زياترة باشان دوايا خواهي قورا آزاتي كرت تنها لبيريا كيا بيدا جيري علم وايلة كر لحفظي خواهي سي جلد علم منو سيتر كوات السجن وتعذيب الرجلين ولا فر لفيربوني علما والرجلين ولا ورجتني علما طبعا شو مش كانوا متر يعني بيداجري لمزيات رشي بيداجري لمزيات رشي كابرا للسجناء طالعنا قال وشا أو بر بيداجري هي زاني لا أصحابي من الشافعية لنيجا سنة معناه هني كان أبعاضه هني كان هيئات سنة أبعاض بريتين لو سنتاني كأجرنيانكي سنة السجدي سهوبري لو سنتاني كسنة أبعاض لا أصحابي من الشافعية بريتين لقنوت لن يجب يعني إمامي أبو محمد جويني باوكي إمامي حرمين جويني لو دعاني كإمامي سبوكي للطبقات الشافعية كبرى لي أجرته كلا دعاي فجرة لقنوتا دعاي بتشكرت أي فرمو رضي الله عنه اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنها عنه بمانع أيان أي فرمو يا رب العالمين بهيج الرياجريك الرياجري ما لمك العلم اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع يا رب العالمين بهيج الرياجريك الرياجري ما لمك العلم يا الله لو دعاء يعني إنسان كاتي دعاء كابوشتك وتا يعني بدل أوشتي إيبي بدل إيبي بوشتبك بويا لو باساني دي كليريا لباري حرص علم وإجرنا والإمامي مشهور إمامي ابن هشام ابن هشامي نحوي صالي حصة وشصة كوشي دواي كردوك إمامك لأي مكاني نحو أي فرمو ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخاذ لي أي فرمو ومن يصطبر للعلم أو كسيب بزور صبر قري لسر علم أو كسيب بزور لسر صبر علم خويدا أني يظفر بنيله بدستي أهيني بدست هناني علم وعلم بوي الشايستي أو قرسيتك كشتيشي بنرخة ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل وهش كسيك تشيكي جوان مار أكا صبر أكا لسر وي ماريا كي زور بشايستيتي ولا بد من الشهد من من من من لسع النحلي و کسشی هنگین تا وکابه هنگ پیوی بده و هیچ کسی کیش خوی زلیل نکه با ماویک لبدس هنانی برزی کنه دعای با عزت نابه و حتی ما ول زلیل یاجی. ابو هلال عسکری رحمه الله کتابی که زور نازدار الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه قطعی که هی مشایخ کانم درباری پیداگیری علم زور نازدار تیایا فرمی رحمه الله اذا كنت ايها الاخو ترغب في سمو القدر اي براكم اگر تو اتوي قدرت بلد برز بيتو ونباهة الذكر ويادد بمينتو وارتفاع المنزلة بين الخلق ولنيوان خلطيا برز بيتو وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام وداوي عزة يبكي تلتمس يعني تطلب وداوي عزة يبكي كشو الرجار كلورينكن يعني هيجنة وان النايبر يهرب منته ولا تتحجفه الدهور وصالان الرجار كمينكاته وهيبة بغير سلطان وهيبته كتبو دروز ببابي دا صلاة وغنا بلا مال ودولما ببابي بارا ومناعة بغير سلاح وباريز بندية كتبه ببابي تشك وعلاء من غير عشيرة وبرز بيته وبيخزم عشيرة وأعوانا بغير أجر وكساني بال بشتد بن ببابي كري وجندا بلا ديوان وجنديت هبه ببابي ديوانك ووزارتك فعليك بالعلم خريجي علم به فاطلبه في مظانه لشوين كان خويا بدستي بينا تأتيك المنافع عفوا وتلقى ما يعتمد منها صفوا واجتهد في تحصيله ليالي قلائل أو بري هولي خود بدا لبدس هناني علم شرانك كم ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك إيدي دواي وبيتشيج كرامة ريزي أم علم هتات من دماو وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك وتشيش ببينا للذتي أو شرف قوريك بيت أداها تاجيان دماوة واستبق لنفسك الذكر بعد وفاتك ويادي خود به الروا دواي مرتنت وإنما المرء من بعده حديث فكن حديثا حسنا إذا ما ذكرت باشان قولك إمام علي رضي الله عنه كأي فرمو قيمة كل امرئ ما يحسنه نرخي هم إنسانك أو شتيك إزاني أي فرمو إذا تدبرت هذا أجر ورد بيت ولموته كنرخي هم إنسان أو شتيك إزاني كنت حقيقا بالاجتهاد في طلب العلم تو أبي الزور أو لا تربي زور بيداجير تربي لسر فيربوني علم أوان قدرتك عليه أو كاتيك تواناته بسريو غير معذور في التواني عنه والتقصير فيه نابت كرد الربيبكي نابت تمالبكي لأن العاقل لا يعتمد تخصيص قيمته شنك إنساني عاقل بأنقص خوي نزمناك خوي سوقناك شنك قيمة إنسان وشتيك إزاني إيتو هيج نزاني خود نزمك إيتو ولا يغفل عما يرفع قدره وإنساني عاقل بآقانا بيلا وشتيك برزيكاتو و علامي علمبي لا يوجد كتابة مشهورة كالدرباري علم المعيد في أدب المفيد والمستفيد أي فرمو ينبغي للطالب بل يتعين بيوست لصر طلبة بقرة واجبة لسري أن تكون همته في طلب العلم عالية أبي همتي لفيربوني علما برز بي فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره نابي بس بي ورازي بي بعلميك كم لكاتيك أتواني علميك زور بدز بيني ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره أيان ونابي الرازي بي وقناعته بي بميراتي بيغمبران لويشتك كميلي بدز بيني ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها ودرنجي ناخا بدس هناني سودك إست أتواني بدستي بيني ولا يشغله الأمل والتسفيف عنها فإن للتأخير آفات باشان يفرمو سكاني زور رحمه الله أوي من محل شاهد كملام ويختنم وقت الفراغ والنشاط بابي قوزة وكاتي دزبطالي شكا والله همو زمني مشغلتي خويتياهي وهتا زمن برو بيش بروا دز جيراني تو زيادر بي ويجتهدو قبل موانع الرئاسة والملالة وبا او باري هول دا بيش اوي ببيت الرأس ببيت خاون خيزان ببيت خاون بوست ببيت خاون كسابت دو ايو علمي بيناكري وبيش اوي بطاقتي بالي بسراب كيشي وبراسم كلماني زور نفيسن بلا مو كلميك إنسان لسري بوسته بريتي لو كلميك أفرمي ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره. أمر استيحة لسر ديواري حجر فقه كان بنسيته تخوا بارازين به بكمك لميراتي بيغمبران بارازين به بيتك أبو طيب متنبيد برخاتك عليه. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. أجر مغامرتك أجر دستك بقشتي في شرف مروم لبدا سناني شرفك داواك راوا فلا تقنع بما دون النجوم. رازي مب بشتي لخواري أستيرا كانوا يعني لأستيرا نزمت الرازي مب أبي حرصي توب وميراتي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وكو حرصي الدنيا بيبو بارو ملكي دنيا. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أيا يعني ما قليتي يس يعني ما شرحي كي ناشريني أكي ناكري نابي مش تان نابي دسي أما بي زينتي ما ميوهي وشكي كي توبو وشوي زستان أما وشكي كرو هلي قري طواب أما حيف الشرح كري أما حيف قصيرة سركي يعني تشيرون كي تو بس قينا تعز داني شلي باروني تعز داني إيشا كمان إينا حيف أو قصيدة ومن قصيدة سركم ناشريني أكم بلان قينا بابيكي نوبة كردي. أي فرمو فطعم الموت في أمر حقير تامي مردن لشتيكي هيشا كطعم الموت في أمر عظيم وكتامي مردن لشتيكي مزنا ولي ريا معناهي زور قول إشارة بيك أغير إنساني عقل ليت يبقى ذاني مشايخة كان من سرنج ماو وتماشي روشقارم كردوه بينيو ما أو قرسيتي لحرامة هي وأو قرسيتي لدنيا هي أجر زياتر نبي لقرسيتي دين وعبادتها وتايتي يعني ومزانة تنها مزني وعبادة وتعبد وعلم أما قرسي هي بقرة أما نكي هر قرسيتو شبه وتامي مردن لشتيكي هيتشا وكو تامي مردن لشتيكي مزنا يعني كسيك من هي لبرقري كردن لخويني مسلمان أنا شهيدة بي وكو مسلماني كي مجاهدي حماسي لغزة أما لو جهاد الرونانية كإجماع كتب كاني فقها لسر أول جيبة جيبة أما جهادي كي رونة لا مويات شندين صالي زور اشتيكي وار رونة بوا نمونة بجهادي كي وابيني تو كسيك لمجاهدي لغزة كبرقري لدو مليون مسلمانة لخويني وشرف وناموس وكرامتي عن برامبر جولكي كي غاصب كزاوية كاني داقير كردوا أما مجاهد يكو أمري شوازي مردنا كي تشونا صاروخ يكده بر يكوه تقيتوه تارشكاني برلاش يكوه تو أمري أما كسيكا لم شرف مزنيا مردو نفري واشمان هي هر أو شويك أو كسا شهيد بو لكافترياكا لسر آفرت شري كردو تشاقوه يكي بركوتو كجراو مردو إسا من أميلة توب برسم آزاري مردني أم كسا وأم كسا همان شدنية يعني قرسي مردن لشتيكي مزنا ولشتيكي هيتشا همان قرسي نيا برا ولا ايكا همان قرسي بو مزنيا قال الله بجيرم يعني فطعم الموت في أمر حقير تامي مردن لشتيكي هيتشا كطعم الموت في أمر عظيم هروكو تامي مردن لشتيكي مزنا يعني خوتو هر أمري ايبو بقورين أمري خوتو هر أجي ايبو بمزني نجي يعني ما برسيارك يعني زورك زالي كرة هر أمرين بابيكين با امرين با غلط كين كون خوار امرين با غلطش كين اي من ليري ابرسم اي خو هر امرين با او مزني بكين اي خو هر امرين با او عباده بكين اي خو هر امرين با لديوان علماء ناو نزوين بيج مردن من ظلالا لهذا الموت من ظن نفسه ومنذ متى يخشى المنايا مريدها فوالله ان عشنا ومتنا ولم تكن على ما أردناها المنايا نعيدها والله يا مقومكين لشرف ولعزة أجر مردنيك بمرين بضلي خوما النبي دوباريكين ونستعرض الأعمار خيلا أمامنا وتمنى كان وكو أسبق لبردمي خوما نادا أنين باشا كي خرابك تماشا كم زين كام تمني كي مزن بسري برين ونستعرض الأعمار خيلا أمامنا فلا نعتلي إلا التي نستجدها تنها السواري أو أسبق كبين تنها أو تمنى هلبجرين كباشتني تمنى كان لامان كتقلي بثوب من ثياب كثيرة قديم المنايا عندنا وجديدها إلى أن نرى موتا يليق بمثلنا تاكو جيان مردنيش مزن أدوزين وشايست بقوري خوامان لينشأ من موت الكرام خلودها تاكو بمردني كسمزنكان نمريان دسبيبك أهلي كرم روجي مردنيان روجي نمريان بلام أهلي نزمي روجي مردنيان روجي نقبتيان بوي خوتو هر أمري باب مزني بمري خوتو هر أجي باب مزني بجي والله أو جهدي كعالميك وعابديك وعالميك رباني وبياويك صالح ومزن لدنيا أيدا سوين بخوا حرب قد جهدي حرسك لبردم الهايك سرنجي وشتا داوة ماناك زور قول يعني أو حرسي كبتاريشي وبسرما وبقرما وبناراحتي لبردم أعزكم الله لاني يعني كي لشفروشيا وسطا وحرسياتك والله علم لو خوشتر سوين بخوا شوان لما ولما لخوت عدانشتو خريكي كتابي كي علم بي لحرسياتي بردم الهايك خوشتر يعني لكوتايا هردو كي همان قرسيتي يعني. والله أو قرسيي بياوي كي صالحي كي جبقت شركري كي اميميني بستو چوار ساعت لحلبه فلق بوكزيلين لوتيشكن چايشكن دميشكن شغروش تمرينك خوي كشتو لبيناوشتك حرام اتش دو بوكزن فريان سقط يكن سقط يكن يعني سبحان الله انسانك اوهم جهدك يعني تو ويناناكي جنگاوري كي اميمي چه جهدك لبيناوشيا لبيناوشيا همو بياني بينج بياني هلاسي همو روشي خواردن ببر دياري كلاوكا همو روشي تمرينكا قرسي وشق وخين وهمش تقبولكا لبينات شيا لبريب شتا ساحيكو يعني نفر يسقطك ينسقطيك دور أخو مكوش أما همو هولك إلي جانا بقوي يعني بويا أو كساني هول بو مزني أدنو أو كساني لهيتيا أجين لكوتايا بقى يقمانو بون بلا مسألة كبريت يلوي آياتو أمان دوبوني خود أخي تتشيون از هی من نظر جر سرنجی شده که خوش من دهنی من بخوام دهنیشم خیاله که من جرم شایخانه یعنی خیالی تایبتی بخوام من حس نکم با کسی باز کم لانه اوی من ای چیشم لو خیاله برم برکم لی نچیشه بلا من لو خیاله تانه سر بود در اهن جاری و اسیری کنالوش تکم هنه برنامه دی کومنتاری هی جاری کن کبره اکی پیشنده هر لم کردستانی خوام چوبو مجموعه کچی کی هل خلطان بو یعنی هاتر به سرتا بنای هاوریتی او قصه کی تو او رسمی پروفایل خوتی ناو چی تمن چن هاتر اب تدو یال اساس اچ نپشو اعزكم الله ونی روتی بو افرتان نردو پاشان چوبو فیسبوک شتی بنوی کچو دان ابو فیک یعنی ساخته قصیره قرا قرا کانیش لاور یعنی اکر اما کچبی بلام املم لا وچن کچی کی هل خلطان دبو لو كاتيه كمان بين فيسبوك فيك لا لو كرياق سما كرتك على اساس من كتشم كراكيتا كمان شو زانم توكشي عادي فرم رسمي كي خوتم ابو بنيره ام نامي انار بو اوكساني رسمي كي خوتا ابو بنيره انا بو يعني يعني ما عبقريته مش غير انا مسائل ورتكاني علم بي بو تنشرح كما زعمت يعني انا ام كبرتشن زيرك ولا مشتا بو اواني انار دولم كاتيه ام كراني هلا غلطان رسمي روتي بكركان انار انجا ام كرانش ابونا داوينك يا كاكيد بقسمنا كان من فصحت انا كم او تافي زوكت ملا يبور وخالو موتي اكثر رسمي خوتي بونيرم ببيني نشياو يعني انسان العالم كاتيا انسان شرم وحايه لا بياو اكوشي بس رسمنا ندري لو كاتيا بم قرانا توكشي كي هلا بوك شاي دريش كوري يعني باندي شي هلا خطا يندرس كدو هم كدو وكوي لي خوي تر اخر كي بوري سولا زام درتي او كتبو لو صاكا تا غرتو يا حايه لا بياو اكوشي بس رسمنا ندري لو كاتيا بم قرانا توكشي كي هلا بوك شاید ریش کرده یاری بندیشی حال خواتاین درست کرده همون کرده و کوئی لی خوی

شافعی خوی گور عقلی پیدا و بقدی نه شافعی خوی من دو کردو من دلنیم اما مجالی نبود دزبال عرده اما بایدو چاتی کردو شتین اردو بیری کردو پلانی دانم همو جانی اما بو امام شافعی لکو هستر فکر رساله پینوسی و امی پینوسی و بو باوی هزار سال بو چیراو نبراسک بو امت شریف مبارکه و هم کسش رسمی روتی خلقی پی اینه کردو خلقی پی کرد هر دوچان زیرکان پیدره و هر دوچان هولی قرسیان دا بلام لیریا شتا خطره که اوی آیاتو او هولی خود اخیطه چویو تنها اموی لم مجلسه و بو قصانه و درچن که والله تاوان و خراپه و هیچو پوچی قرسي و ناراحتيك و هولداني شي اوه بقد علم و مزني و ايمان و شهيدي فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم ام بيتا شرحي كم سيجلد انوسم هر ايسا يعني او بقرمي بلا مش اخيان با مجلسك لوزي اتر دريج نبيتا لسر ام بيتا تشكو من لي تير نعم او بيتا يعني ماناي لي و دريستا كم لسر نفس ماناي نوي هوا قلاني تيايا بلا با زياد لسرين اوصي مش اخيان يحيى ابن أبي كثير يمامي لما يقول السادات تابعين الثقات لبنا بانتين الرواة كان يكتب ستة لحديث شريفة كلميك زور زور نايابي هي إمام مسلم للصحة كاي هنا كأفرمي لا يستطاع العلم براحة الجسم علم بدزناي بإسراحة لاش علم بدزناي بإسراحة لاش يعني بشكي أتوانين لم قولي يحيى ابن أبي كثير قانون يقدر بينين من أوتوبيك ما في الاستنباط بين شون شافعي استنباطي يكرت يعني الدقة كان بشتي إخوان دو أي هنا نقصة بيرقولة كان أيو لدرينان أتوانين لم دقوا استنباط كينو بلين هتشكسي لا شيء إسراحت به وتخريشي علمني لا يستطاع العلم براحة الجسم علم بدزناه ودس بسريا ناشكته ولا شد إسراحت به يعني كتو تير تخواردو تير خوتيو تير شقياتت كردو تير سوشيال ميديا كردو تير شونا دروت كرد تاوان باري اگر لمباحة بحد من يبلم تاوان باري بلام تو خريشي علم نيت لا يستطاع العلم براحة الجسم إمامي مسلم حديثك هو مسعودي بدري وعائشة وعبد الله كري عمر عبد الله كري عمر رضي الله عنهم أجرته الدرباري مواقيت الصلاة يعني كاتكاني نيش بكم اللفظ كي جهازا حديث أجرته لسينز الشيخ لقتيبي كري سعيدي بغلاني كبغلان ناوتشيك اللبلغ الأولاتي أخفان أفغانا ولا يحي كري حيني سابوري ولا أبو بكر بن أبي شيبي كوفي ولا عمري كري محمدي ناقدي بغدادي رقي كخلقي رقش ولا حرملي كري حي تجيبي مصري ولا محمد كري عبد الله كري نميري كوفي ولا بي غساني مسمعي ولا محمد كري مثنى عن الزيو الى اخره أهم الروايات بوكا بلفظ الجواز كان باشان دواي ام رواياتان لم شيوخانا قولك هناك افرمي لصحك امام مسلم حدثنا يحيى بن ابي يحيى التميمي حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم علم بدسنا برا بإسراحة الجسم قاضي العياض رحمه الله لشرح كي مسلمة لإكمال المعلمة بس أماك يعني برسالك إنسان دي بمشكة باش يسامة تيقشين أمر روايات للصحيح مسلمة ما مصوته بغلط نقلية كي بوشي بقربان اخر كتابك مسلم حديث ام قولي لا يستطاع ما شيء مقول لي ام اخو كتابي زهد ورقائق من شيء قاضي العياضي شمان مساله باسكا لم بابك تشرح مسلمك افهم كثير من يسال عن ذكر مسلم هذا الخبر في هذا الموضع زور كسي برسيارك باشا امام مسلم نسابوري قشيري بوشي ام خبري لي هنا وليس منه ولا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شرط الكتابة من شرط كتابك مسلمة ولا حديث بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لو كاتيا أفرمي فقال لنا بعض شيوخنا هني لشيخ كان من بيانوتين إن مسلما رحمه الله أعجبه ما ذكر في الباب إبهاي مسلم رحمه الله أوي كباسي كربيشتر لعدتي شيوخ كان ولفظ جاوز كان خوي بيسر سامبو وعرف مقدار ما تعب في تحصيله وجمعه وخوي ايزاني تشندي ماندوبو بوكو كردنوي فادخل بينهما الخبر

تنبيها على هذا بأنه لم يحصل ما ذكر إلا بعد مشقة وتعب وهو بين والله أعلم. تاكو مسلم بما بلي كأم أمي بدزنا هنا العلم إلا بقرسينا راحتيك الزور نبي ومشتشرون ليريا إنسان اللي تبقى لأفغان وبني سابور لكوفة وبغداد لرقة وببصرة بومصر لم همو الله تجاوزن لكاتك لو كاتيا مسائل كاني سفرك وأمرون أبو سفرك ليرو بمكر روحي در إيناي تجاي أهم ولاتانا يعني إمام مسلم كاتي أماكا وأمر رواية تجاوزن لما تفضل جئلسين نظر شيخة ولناو تجاوز إدي لو كاتيا ختميك بكلمك يحيى بن أبي كثير كالي لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني أمر استيي مسلم لصحيحة كيا وكو بردي بنا غي مالي علم واي يعني أجر من بناء علم دروس كم وكتبك الدجالدي لسر علم بنوسم بناغك يكلمة بودانم أويش كلمة كي يحيى بن أبي كثيرة لدوي مواقيت كان الصلاة وكمسلم أي هنا لا يستطاع العلم براحة الجسم علم بدزناه لقل إسراحة جستيا أما بيك ربيور قانون ضابطك بو ناسين وي أم مسألة يعني على فقه ألين أما ضابطي ناسين وي أم شتي لعلم شاء أما ضابطي ناسين وي أويك آياته لصرق علميانا علم بإسراحة جسم بدزناه هجر رجي جسم إسراحة بو وخود إسراحة بو والدنيا صاف وجوبوتي ولا إشمان يكزنا زاني تشيبك تخوار باكات بوكشين تو بزانا لصرق علم نيت. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Barazanum la khizmat darsi duha maktabi adhkari imam al-Nawawi. La khizmat ya abin. كيكي كلا كتابة زولنا يا بكان كزانا ينفرمو يانا بعد دارة واشتري الأذكار مالك يخود بفروش بشرتي كتابة كي أذكار بكري لما لك تاديني همو جورة كاني ذكري إمام بو إما باس كردوا قيشتوني تأوي كإنسان هاتنا ومزقوتا وچا ذكري يا بخياني أفرمي يستحب أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم سنة دواء إنسان هات بردم درقاي مزقوت أم دعاية بخياني پنا بگری بخوا خوا پنا اگرم بتوی عظیم و گورا پنا اگرم پروردگارا بده مشاوی کریم و جوانی تو بسلطان و د صلاتی درش خانی تو پنا بدل شیطان الرجیم یا الهی انجا الحمد لله بکات صلوات بالا سر پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم انجا هاورک اللهم اغفر لي ذنوبي خوا جان لگناه کانم ببورا وافتح لي ابواب رحمتك خوا درگا کان رحمت بسر ما بکروا إن جاء هنقاو بنيو بيتنا ومزقوتو أفرمي سنة وهاي بسم الله شبكات إن جاء قاتي الراسي بيشبخا بيتنا ومزقوتو كاتي كشكتو دروا قاتي تشبي بخاتو دروا همان أم دعانا أكاتو بلام تنها أوان دي أقوري لبريئو يبالي وافتح لي أبواب رحمتك علي اللهم إني أسألك من فضلك يا وافتح لي أبواب فضلك وكو إمام النبي رضا ورحمتي خالي بأفرمي لا روايتك هاتوك إمام هنا ويتي بيغمر يان صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي أقري كيتان شونا ومزقوتوا باس صلوات باو السلام كالا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم السلام كردن لبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم زور قوري بخواه لفرمايشتها توا هيتش كسيقنية السلام أكالا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم إلا ملائكة أروا أيقين ببيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أي جوالامي أو سلاميتو أداتو وجوابت أداتو بويا إنسان بدل سلامك سلم وسلم بدل بلي لخزمة بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم إن جاء بلي اللهم افتح لي أبواب رحمتك أقدرش شو بلي اللهم إني أسألك من فضلك أم سنتان أخوة دعوة فضل قوري وزيادة لتو أكم كدرشوي كهاتي تنامز قوتو أخوة درقا كان رحمة دعوة لأكم بوم بكرو أفرمي لفرمايشتي كترا هاتو هر لم روايتا كاتك درشو لمزقوتي شهر سلام لبيغمبر جان بكاس الله عليه وآله وسلم وبلي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم خوايا پنام بدا للشيطان الرجيم پنا أقرم بتو للشيطان الرجيم لروايتي كترا أفرمي پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم کاچو نو مزگوتو خو ای فرمو اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم خو ایان فنا اکرم بتو زور عظیم و گورا بدمو چاوی کریم و جوانی تو پروردگار فنا اکرم بسلطان و د صلات قدیم تو فنا بدل الشيطان الرجيم ان جاء فرمه لروايتك أجر شيء سندك ضعيفة أفرمي كاتك كأمي أفرمو أي فرمو فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ من نساء رديهم بخوارش كس أم دعاء بخيانة شيطان على الطواء يتر أم رجع حتى إيوار من هيش تكمل قلتوا يا بيناكر أي أو كسي أتي ورز قاربي لكيدي شياطين ورا أم دعاء بخيانة كاتك هاتي تنومز قوتو لبيرد نشي أعوذ بالله العظيم أسانا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بخوة إثر أو رجته بارز رأي للشيطان رزق أرد أبي بدل وراء أم ذكرى بخوانا هنقاو بني برومز قوت لفرمايشتي كترا أفرمي كاتك أهاتنا ومز قوتو حبيب خوش يسمان أي فرمو بسم الله اللهم صل على محمد بسم الله أكرد الصلوات أدى لسرخوي وإذا خرج بسم الله اللهم صل على محمد كدرج أتوبها من شواز بسم الله أكرد الصلوات أدى لسر في غمر جان صلى الله عليه وآله وسلم أفرميه لروايتك هاتو أقر أتونا ومزقوتا وحمد الله تعالى الحمد لله أكر سباسي خوي أكر وسمى إنجا بسم الله أكرد
أي اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتي خوا لم ببور ودرجاء رحمتي خوتم ببكروا درجاء كان رحمتي خوتم ببكروا كاتك يشك الرشد الدروا أي اللهم افتح لي أبواب فضلك خوا درجاء كان فضيلتي خو جوري خوتم ببكروا أفرم هركس يقصي لمزجوا درجة للرواية كأفرم جنود الشيطان هم كو أبناء بدوري مزجوا توا لكناري مزجوا تابوي بيت الدروا وزفري بيبرن ظلامتي اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده أجوتي خوا بنا أجرم بتو لإبليس للشيطان ولجند كان الشيطان اترهيتش أن بينا كري بران بري وناتو أن هي الزفري كي بيبن أمانكم الله فرمايشتن كإنسان لهات نمزجوتو لشون درو ولا مزجوتا بيانك سنة هاي إنسان هند جار ذكر كان بقوره بو تشيجي لي ورقري جار بسم الله اللهم إني اللهم صل على سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب رحمتك جاري كثير أعوذ بالله كنتك جاري كثير أعوذ بالله من إبليس وجنوده هر جاري كي اللي ذكر كان بخنوه تشيجي لورقري تامي لورقري خويا داوان لي أكين بناوي جوانا بصفتي برزة باسم عظمة لنوري أم كتابي بشمن مكة يا رب العالمين خويا جان أم كتاب كرا نور وصر دلو درون من بيبارينا وصر مال من بيبارينا وصر شار وولاتون اجتماع من بيبارينا خويا جان أم كتاب كرا نور روناكي لنا وقورا كان مانا أمتن فرمايشتي لخزمتي أبين كالزمان شيريني في غمريان وصلى الله عليه وآله وسلم درتو إما لخزمتي أنا أبين بكر الشفاعة كاري ساحي محشر من يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: أخوان بسك الله يا تاكو تنيا يا خوايا جدي زيقلا أونيا بشت بأودا بستم أخوايا بروردقاري تختو عرشي قولو بعلايا هركسي كاتي بيانو إيواري لداهات حوت زاران أو بليت أو أخوي قولو لكارو باري دنيا ودواروجي كبيوي سرقالا خميني دخواتو رزقاري دكات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: خوايا لاشم ساق وتندرس باشم بكي خوايا بستنو جويم سلامت بكي خوايا تساو بينينم سلامت بكي خوايا زيقلتو يا الله هس خوايا جشايستنيا خوايا بتوخم دبارزم لهجاري وبيباوري وآزاري ناوكور خوايا زيقلتو هس خوايا جشايني بارستنيا ام ذكرى سبينو ايواران سيزاران دبوتري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: ای خوای پنهان و آشکرای کن درستکاری ارز و آسمان کن پروردگار و پاشای همشتی چی لبونور شایدی دادم کسی گلتو هیچ خوایی چی بحق نیا بنا با تو دگرم لخراپی دلو درونم ولزیان و خراپی شیطانی بتفرو هاولدانانی و خوم دا پارزم لوی که بخوم هیچ گناه و تاوانیک لخوم بآلینم يام ببما سرهز مسلماني كتيوي بقلينم.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أي خواي حميشة زين دورا قريبو نور بنادب بالرحمة داواي فرياخ وازير ليدكم خواي همو كاربارکان جانم ريك بخا خواهی بود تا درکانه چیش و برجیانه چیش شتیکم لسر مکه بارو دردو بلا بقد تا درکانه چیش نم دیت دست نفسی خوم چون که نفسم به هیلاکم دباد.

0: خلق
1: پناه دەگرم بە وشە بەرز و تەواوەکانی خوای گەورە لە زیان و خراپەی هەرچی خوا دروستی کردووە. هەر کەسێک کاتی ئێوارەی کردەوە سێزار ئەو زیکرە بڵێت هیچ شتێک لەو شەوەدا زیانی پێ ناگەینێ، بە تایبەت زیندەوەرە ژەهردارەکان.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوي أخواي كهرتي لأرز وآسمان كان لكرناي أو داهي الزرر وزياني جي بين عقاد أخواي كزور بسرو زانايا. هر كسي كاتي بياني وإيواران سيزران أو ذكر بلي ئەوە هیچ شتێک زیانی پێ ناگەیەنێت.

0: بده.
1: خوايا درود وصلاة وبنيرة بوصل بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم. بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي هر كسيك بيانو إيوارن ده صلواتم نسلي بداد أول روج دواي شفاعتم فريايدة كويه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana ebvâbe rahmetike ve elhikna bis salihin. Allahümme allimna ma enfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahmen fid din. Allahümme ağfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gilla lillazina amanu ya arhamar rahimin. Gecbuna ebvâbetaneke mutaalliqin ben mücda paşa ve basi هنده سنت ما کرد که لناو نیش که پیویسته بکره او زاره باسی او سننو او سننان دکی او سنتان دکی که لدوای نیش دکره جیم السننو التي تؤدی عقب كل صلاتی هر او سنتانی یکم یعنی الاستغفار والاذکار والذکر والدعاء کوانا هر سیچان که استغفر الله استغفر الله استغفر الله وکر امام مسلم کانا اذا انصرف من صلاتی استغفر الله ثلاثا في غمر صلى الله عليه وسلم كاتك نوجه تي وذكر سيدا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله انزل باشا روي خوي برد جرا اقر بيت نوجهك تمشى خلشي ذكر اللهم السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام انزا لا مانع من رفع الصوت بذلك لامام اذا اراد التعليم وقد يرى يكلوش تانا كيم زور مشتمر ذكر بدن دكري لا مانع ريغري تي دانيا اگر بيتو امام دنجي خوي برز بكار لكاتي سي لكاتي ذكر كرده نك او دنگي كوتا هوي ازيد داني خلق دنگي كلبو اوي او من دالانا دنيا او غنزانا دين حتى فيرا سبن فيرا او اذكارا نبي بوي وشي اذا رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالذكر دنگ برز كنو لك اي ذكر ده لسنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجودي هبو شي شيء تدانيا او اذكاراني كا وارد ولا سنن عند كانسان همو سنته سليبكا زيب زيب كود يا رسولنا تكاني زورون يكو دونينا ليري اما تنها اما وكي باز دكين لاني فقي كسنة لباش نيرس بكي استغفار بكي ذكر بكي لباش نيرس بكي دعاج بكي همو اوا سنة وكو في غمر صلى الله عليه وسلم كزور كسيدريكا كدعاء لباش نيرجيمكا ادي في غمر صلى الله عليه وسلم سيقو تي اللهم اعيني على ذكري اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دي وسي ادي دعاني كاكا يعني زور كسي كابرا دعاي لك ركاك لبجنو لباش نيجا كان سمكا كأنما بيضلي دعاء كردن لباش نيجي سيا بدعية كاكا لباش نيجي أخا دعاء لو بدعية دي في غمر صلى الله عليه وسلم دعاي نكردية دعاي كرتي نكردينا كواتا دعاء كردني سيا بشك لسنة في غمر صلى الله عليه وسلم دوم يعني يتنفل للنفل من موضع فرضه كاتي قدي سنتي شي تردك لزيقاي فرزك لعب كوي اوش ما بس يا لكثر حتى ليكثر مواضع السجود تاكو شونا كان السجود انسانا كتير زياد يعني زور زاري كسك دي نمزقو دبيك شويني وردقري حتى لمزقو تجدا لا بابرين زماعات يجدا فرز يجدا اقربيتو سوي هزاري لزيه شبا هزاري حول بدا لزيه شنو يجب كنك اتو خو راس تبشت إمامي لها موسيا لها مو خير ترى وقما يتداني أفضليته بلا ما قربيت في يوتيوبر نكر زي جاي كاتيا بيك زي ورنكر ده ما كاتش كاتك نوجه كتاكر لا فرض ده كاتك سنة ده كي سنة زي جاي خود سليب كي زي جاي خود بقوري لبا أوي تاكو زي السجود زياد بيو شهادة لبدا وإذا صلوا في المسجد وكان وراءهم نساء اگر بيتو انسانا كان وكو دياري استاكا ورونادا بس لهند شوين لكري الروبدا لكري الروبدا اگر بيتو ليك شوين بو ليك حرم بون بياو لبش هو نوجيان لكر لبشتا وصبون افرد بو فإنه يسن لهم أن يمكثوا في أماكنهم سنة كا بياو كان لشوين يخوان سيا راوس صبر بقرم حتى ينصرف النساء حتى افرد كان سيا طوا ودهرون أوشيا لبوي مظنة الفساد لبروي دبتهوي سي دبتهوي اختلاط كالاختلاط جدا إسلام داتيا حرام اختلاط يجي كبابرين ببي سنور أو زورا براسي حرام كوات أو سنة تانية كحتى حديثة كهناية وكبي غمر صلى الله عليه وسلم كاتك نوجي ذكر
كأجر بيتو من صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا عفرت كان ذلك أجر بيتو من يجمع لأجر بيغم صلى الله عليه وسلم كربان إما هذا السعينو لباش أوي أما تواو دروشي إنزا بيا وكانسيا دمانوا فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال بيغم صلى الله عليه وسلم هذا ستا إنزا تيا إنزا صحابة كان يجلدوا أوش سنة يعني كاتك إمام هستا إنزا مأمونة كانسيا حسن اختداء بصحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر صلى الله عليه وسلم يأكردي أو بيدرين سنتي تسي عقيبة لباش نواجه كان دين سر مكروهات الصلاة أوش تاني كمكروه أوش تاني ك وكديارة كإنسان قريبتو كشتية مكروه جيشي لنا ونواجه كرت وكو قاعده شتي شي مكروه هنا انا نيوش كن وجه كيتيا صحيح ودرست باطل نابي بس افضل تركه او كسي مكروه هل انا نيوش نا كن وجه كيتيا بليزيا بلي غورتر نيوش كان بخوي لروي اجدك اجدي او كسي زيات رك مكروه هل انا نيوش ناك وكو ديار بيت ثواني سنه يجب كاين ها مكروها يعني بي خوي كاتي كسنه اتو كبابرين لمغربي بدك بخويني كابريك عمدا سيليكر بس الريخ ويندي أو سيكر مخالفي سيكر مخالفي سنة سيكر مخالفي سنة سيكر كواتا أو نيجي قبول أنا قبول أبلام سيكر يشتي شيء مكروه كده وهي كل مخالفة للسنة من السنة التي مضى بيانها يدخل في ناطق المكروه هل السنة تاني بعض ما كان كسر مخالفة أو سنة تاني بكا أو كواتا يشتي شيء سيكر ديا يشتي شيء مكروه كده كفي ثواني السنة في غمر صلى الله عليه وسلم بلا مسن مكروه تكي نابت هوي بوصل بني سي نوجكي وقد يعني تعريف مكروه كريا كل ما يثاب المصلي على تركه امتثالا هرش لك كا بيوسل سن نوشكارك كوازل يبيني تطبيقا لبو أو كا خواهي قولد أو كريا ولا يعاقب على فعله هر واق أقرب يتو فعلك شي أنزام دا معاقبتيا عقاب لسنادر نوجك شي باطل يعني يكم يعني الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجته يعني يصدوش مانية أقل لبو حاجة دبو كسك أو رداوة مكروه جنية مفهومة يعني كسك أو هيكر نجيب طال نبي نجيب طال نبي أقوتهم بس إيري نزولي أو متقي نزولي أقربتو لبو حاجة بو هيتشي شي تيدانية مخالف السنة جنية ولم أقربتو عمدن وابكا عمدن هوبكا هيت حاجة تكنبو هيت بيوز تكنبو أو دني كعكة تي كرديا شتي شيء مكروه كرديا بيوز ناك إنسان كن نوجك تليبكا نوجك أي بطال كا تكون نوجك أي بويس إلتفات كردن ببي سوراني سينك ببي تي سوراني سينك هر إنسان كا روي برامبر چين دارا قبلة سونكا أو برامبر قبله برام سري خوي زول انتفاعات كرشتي ادي تسع صورة اگر بيتو هو مكروه بكات تسع صورة سيا هنوجي سيا نزور زار انسان كه هدا كات يهدا خوي نبي هو كا سون كا بيتواني سيا بيتواني خشوع خشوع جوت مان سيا سنة كات شتي شتي شي كرديا مكروه كرديا برام جوت ما مكروه نوجي سيا نوجي بطال نبي اكو ديار احاديث كان زورا كا بعض كرديو كانه إلى التفات كرني كرديا وكو ديارة قطمان التفات كردن لبو حاجة دا كاكسا كدبيني من دالة چي هور دي قسكي هي بردوام تساوي لزيا تساوي لهم من دالة كي ونوهجي لكا لباشو من دالة كبرك دستو للي ديانة آورو چي هودا داتو نكو من دالة كشتا چي لبي أو بابا تزيا يعني لكاتي شرط كردن دا بهماشي أو بابا تشي عذرو هي چي شي تدانيا بلام اگر بیتو انسان سینجی لگر سورا بصدره ایره لگر دعوه نواجه کسی لده نواجه که باطل ده بیتون کسی لا صلاة لمن لا چه وقیمو صلبه که بوشوه که راس کردنی یعنی صلبه چه بی راس بی چه لیه کرد سوران دید که راس ده پشتت پشتت راس نامینی تو که واتا لیره نواجه کسی نواجه که به همان شوا دو التفات لبو صدر دبتهوي باطل بو دوميان كمكروها رفع
رفع بصره إلى السماء كإنسان كاتيك كخوي برز دكات ولا ركوعي تساوى كان يسليب كا يهان لن بشي ويجي قشتي لن يجد تساوي تبكا تساوي برز بكا بيتواني سيا هوشا بيتواني سيا بيتواني خشوعا هروها ما بعد الأقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاته عتابی لیکنی کاته دست بابتی سی بابتی مکروهیت آگه دار بیا اوی دیر مکروه لمذهبی ظاهری موتیا همویم یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاته پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاته عتابی لیکنی کاته دست بابتی سی بابتی مکروهیت آگه دار بیا اوی دیر

لبويا كهمو جستا كاتك سوزدلي خوي بيرنغارد في ضمني هيش برتش لغر برتش لغر اعزاء كان سي كبيت اخواري سوزديبا بويا بس عندنا بس ندانا كاوشتان بكيوا اقرب بيتو بيت ثواني بكي بي بس تيوا كانت مكروهه كتك دي ابرا مكروه قلت ما نفتس زور قصيدري والله يعني زور زربيه انسان كان لا فيسبوك يدي قصي قصي شجي لي دبي او ودا زاني واجبه شو مساله كف الشعر افرد لواني كزي كربي اي كزي كلي غير خودي تخواري هو شيء كي داني يعني ولي بكي نيت اخواري اللي قلتو اگر بيعيش برسي دريجو ني بس تو اوها كلا غير سجده دبا ركوع دي برسكي اللي قلتي لغير بيت اخواري او سنته وتشمير الاطراف الثوب كبريتي لوي ككاتيك دي اگر بيتو نيجد كرت او بيدي تشمير الاطراف حالي دكي زور كسي اوها دكا دي صدقاء أو هنيج دكا أو زورا بيدرين سي دبت بابتي مكروه سنك أصل وايا هموش تيك لنويج دا بغريتو چندر بغريتو شوين يخوي إنزا أگر بيتو بابرين بابرين شرواركي خوت يان بانتوركي خوشت هركر نوشنان وكيت ليدكي بوي تشمير أطراف الثوب بريتيا لمكروهات كواتا بردانوي وچي خوي قرانوي تيا سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو ديار أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف ثوبا ولا شعرا واو أعود أنا كشيشكي يعني إرسال ثيابه هذا بوازل سبيني نابي لوليام ده وش لولدانه وش بصنوية نا برتيخون بسمو نا أطرافي سي ثوبة كاني خوشم سليبكا ببيزمو باركو تسيلي لكا بريد دم حتى او لوخت خو كا انغونه داندي دي اوكي لي ريسيبي درين كلانغوس شي از سبيونيا حتى اوش ككاتي انسان نيج دكا افرتا كان قديم تانديد بو همو كلانغوس كاني خانت لي دكا تان زاني كاكا تان زاني حتى بياو كانش بيغو ايش بهمان شي بري انا دو دهات اخواري لنج او همو دهات اخواري يا افرت ايش بهمان شي وبهمان شي او غريانه تلي دكا او غريانه بكاتو او بيدرينس سنته اذا دست شركن سنته بيقرون سر شويني خو كات مكروه غربيتو بشي بلا قلت منو جكيسيا نجكي بطل نبي سن كل دوباره دكينو حتى نغر حم حكم كان رون بي الصلاه عند حضره طعام تتوق نفسه اليه كات لا صلاه وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام منيا ليرة حديثة كرونة كانت ليرة بلام أما بس ما ورقت يا بحرامية ما ورنا أقرين مركو بس ورد أقرين بمكروه ورد أقرين مكروها بلام يعني واسع كتير إنسانة كسبكا قربيتو خواردن هات سبكا خواردن كي بخوار إنزا نيجاكا منفرد بو نيجاكا زماعات بو هر نيجاك بي أصل وعي سنة تخواردن كي بخوي خاصة إنسانة كقربيتو برسي بو يعني حزين يبو بيخوا كابر درين الله كاكا كباب هات كابر رجل دنور بابا نواجب كاكا همو حالم همو خرا حزين سيا تطوق إليه نفسه ونيا حزين ليه كاكا كباب مكي بخونو لباشوي هو سنة نواجب والله ما قريبين تنواجب كيان كردو لباشوي كبابا كسار بو أو شتيشي تيان كرد يا مكرو يان كرد دو قاد وزاري سار ليش بو تاما كشينا ما ها تي أخو حتما وبعسي كسيك دك كا وقتي بانجو أبغى متانية نكابرة يعني نيجا كخريكة بس يخوان نجدا بكابرة بين سيلي بكا لو كاتي نيجا كوازبة سون كتوش سدة بين نيجا سون دبي أو بابا تكا ما مستجان أو واحد يسانة دري مكرو جل لو كاتي كوقت كسيا وقتك بشي سدة كا بشي هردو كان دكا والله ما تكابر إنه يجاك أي هن نيكردي ونيكردي وخريكا ببتة مغرب أو دري عصر بكا أني خلق شيء لو كاتنا هيدا خبري ورنا أنا كيف خودي أحاديث لست زي بزي ناكري سون كأقرب تو أحاديث زي بزي بكا توش سبي حرام شيء دبي ونيا توش حرام شيء دبي كات دي إنه يجاك أي دكا أو رونو أشكرها الصلاة عند حصر البول أو الغائط كاكاسيكا غربيتو تنغابو كا لهدو حالة دا كا إنسانا كا كدسنا ونواجه خشوعي نامين براسي إنسان كا تنغابي هر لخو

0: خواهی دوی نویجکتا بی بسی چی ها؟ بسی قضای حاجت کب کن او بابت براستی یعنی زیادت دست بابتی یعنی حرامیت راست لیره لمزم شافعی که مسئله بولو غائط که لبرو انسانا که یعنی زاروی انسانا که لو حالتی دست سین دست نویجش که آگه لخونیه اگر بیتو غائط بی و حالتی انسان خود توشی خوینه که بابت سین نویجکی تواو نویب کاتو چون که نویش کردن پیویست باتی هیا بس اوه چه خوشه براستی و جنگه چی باشه او جنگه تو لبا خود دروز کردیا که جنگه که لخواد دوی نویجه که تابی لبا بسی قضا حاجن تو که او نویجه تو ها انسانه که فکری لچن داره فکری لو شوینه کو گود ما خواردن خواردنکه لوانه هندی او تأثیری نبی او تأثیری گل زوره مسئله بولو سو که انسانه که بدست خوی تینیه بدست خوی نیه زور زبره دبینی کسا که لناو نویجه دارو او بابته هایت تناو نویجه تنگاوه که تنگاوی حضومه چی باشی لو دین راستو خو نویجه کسی لیده که نویجه که بزی دیلی ای باشا لو خود لو لیده که بگه او حالت خرابه او حالت خرابه راست انسان خوی توشنه که هر سنده مکروهیشه الصلاة في الأماكن التالية كأوانا هموی مکروهن نار نویجی تیدان نویسلان درست نیه نویش تعداد درسته بلام چی کردیا بزرگ کسی داری الان نویش لحمامی درسته بلام نویش درسته لحمامی بلام چیه مکروه لما زفی شافعی ده لطریق لسر ریگا درسته بلام لسر ریگا درسته لبازار درسته برای لبازار مقبره درسته برای لمقبره درسته بلام همو چیه همو لکنیسه درسته نویش که بلام لکنیسه درسته بلام مکروه ها تو داری درسته و بلام چی این نویش که اگر بیتو لکنیسه هم ارکان کانت دابو تنهاش تی چی کردیا مکروه چی کردیا نویجه کی تواوا مزبله زگایتیا پیسای معاطن الابل او شونه که که حشترو او بابا تانا که سکن نویجه لیبکا هیچ چیشه که دانیا لروی چه لروی قبول بون نویجه که بلا مشتی چی کردیا مکروه یعنی حتی پی بکریه لو شونانه چی نکه افضل تدر وای که لو شونانه چیه نویج نکه بلام اگه کردی نویج نکه مقبوله انشاءالله بلام شنه چی سی کردیا مکروهی کردیا افضل تکه باشتره که وابو که او مکروهی تیده نبی اوش حادیثه کان یان که کرتوه همو بلگه خویه که دبینین که بابرین جمهور بوشه ویداره اوش ما طاقه کر که بیانده وطرا مکروهات و الصلاة أمور تخالف فيها المرأة الرجل بس بياو مانكر كهندي شوين وجهك قد ما دبي دستي خوي بو شوين يبكونيا كاتيك سجود دبا كاتيك ركوع دبا ها لعورت دا بياو بو شيو آية آفرتش بهمان حكمه قامتو آذانو باشا بياو دنجي خبر الزكاتو يسن للمرأة أن تخالف الرجل في خمسة أشياء كسنة كبياو افرد افرد لو بينشتي كمخالفه سبك مخالفه بياوكا يعني اگر بيتو بيساني اشتاني كرت افرد كه دستي خويلي كرت ميجي كرت چي كرديا مخالفي سي كرديا مخالفه سنتي كرديا نوجك قبول انا نوجك قبول باشا اولا تضم بعضها الى بعض في السجود كاتيك ضلي تضم بعضها الى بعض في السجود كاتي السجود دبا كا خوي وقدينتو وكو ديارا بياو قد ما دسي خبر زدكاتو لا تنشتا كانيسيا ليك دكاتو حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بن هنگري بديار كاسيا افرت بوشي وسنته كا خوي وقدينتو اگر بیتو عفرتیک باشی و اینکر مخالفی سیکلیا مخالفی سنتی خلیا بالا من نوجکیتی نوجکی قبولا با کدیار حدیث که اینا او هر واحد دومیان ک عفرت ک دنجی خوی برزناک فی حضرت الرجال الاجانب فلا تجهر بالصلاة جهریه خشیت الفتنه خشیه فتنه نایکه اگر بیتو تنها عفرت بون هیچ مخالفه تیدانی هیچ مخالفتی نداره به تو دنجی خوشتی لکه برز بیاز نبی دنگ که بسته شوینه که پیاری اجنبی تیه جهلی بی چیشه تیه دانیه چون که لیره دنگ نزم کرنه که لبوچه یه فی حضف در رجال الاجانب ایه اگر به تو اجانب نبون کواته تیه چیشه تیه دانیه چیشه که تنها لبو پیاوه دبر اوی فیطمع الذی فی قلبه مرض چون که کاریگری دنگ تأثیری هیه سيميان إذا ناب المرأة شيئا أثناء الصلاة كأوش زيوازي لبيني بياو آفرت أقربتو لنوجد ميستي آقاداري مأمو إمام كاتو إمام كابابري يعني آقاداري كسب كاتو لبي كدستي خويتيا سبري لي لدا التصفيق تنهال بو أو تصفيق نابري سبحان الله كسنة نابري سبحان الله سبحان الله أو بابا تاني إيشي إي بياونا بلكو بوشيوي تصفيق لك أقرب يتوقيت سبحان الله هو إيش يكر ديا وشي بياني كر ديا كم خالفي سنتي كر ديا سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيا دري سبحان الله عفت إيش تيا سبري لي دادا وكو ديارة تارميان كاختلافي هي أو واجبة جميع بدن المرأة وعورة ما عدا وجهها وكفيها أو رنو أشكرا كباس ما كر لا كاتيك باسي عوری آفرت مانکر که لبه بزوانی رو مانکر دو که پیویست دا تنها لنویش دا دستو چی دیار بی دستو سرو چاوی دیار بی هر وحبال گکانش من لبه هیناو که پیویست ناکه دیره چی دوباره بکنوا خامیسن لا یسنو الاذان للمرأتی و یسنو لها الاقاما پیویست ناکه که آفرت بانگ دا هر وحبالام سنت لبوی چی اقامه بکن هر شته گوت ما سنت پیچوانه کی سی اگر کردی دپته سی دپته مکروه اگا دان ما عدا گوت ما چی مسئله عوره هو واجب که عفرت تا اول وابت استا کلو کتابی بابن استا گوتیا وسن للمراه ان تخالف الرجل في خمسه اشياء او عباره او سر موضوع لگر ايرت يك ناكاتو لگر سنم يان لگر سارم شو كما مسئله جميع البدن عوره ما عدا وجهها وكفها هو واجب واجب اگر می تو هر شوینه چتر بدیار کنه وجه کی چلی دی وجه کی باطل بابتی چیه بابتی سنت نیه او کو اذان اقامش من باز کر که افرت یه سنت ذکر اقامتی بکری هر وها اذان کشی لبونی سنت نیه که وقت اگر کردی اذانی کر پیچانی چی کردی مخالفه سنتی کردی باش مبطلات الصلاه اوش تانی دبتو هوی اوی که نویش پی بطال دبی کاتی استاو حتی استاو باس منده کرد هیچ تیچان نابو هوی چی بطال بونی نویش تنها دبوا زیادتر ازر بدز بینی یعن کمتر ازر بدز بینی نویش کشت چیه نو دو حالتا نویش کشت درست لیره مبطلات و صلات اوش تانی دبتو هوی اوی نویش که بطال دبی الکلام عمدن قصه کردن بچی بعمدی ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء كلام خو قرآن إيش كلامه وسبحان الله إيش كلامه بس أو كلامه كبيتواني مقصده كين ويش نويش سيتي دا يان قرآن خوينا يان ذكرى يان سيا يان دعاء لو إزياترني لو إزياترني أقربيتو كلامي شي بشريتي دابو أو كلامه أو قصي عمدا إيش إنسانك يكردي أو نويش كي سيا نويش كي باطل دبي وكو ديار إن هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن باش ضبطي كلام كو دزاني أو كلامه آخره وعد الكلام الذي تبطل فيه الصلاة ما كان مؤلفا من حرفين فصاعدا بس دو تري كلام لفقه دا أقر بيتو لدو تبو دو بيت بيكاد كابرا قوتي باع تنها اون دي قوت باع هيتس معنى هي لزماني عربي خونام قو بيع باع تنها اون قوتي يعني دو كلمة ليك دي زمانة ينبو فاشا وإن لم يفهم منه معنى تنها دو بيتي ليك دا أقرب هيتس معنى شي نبو سيا ها نوجكي سيا نوجكي باطلة أولا يبري والله الكلام بس يسر تعريفي نحوي كلام سيا كلام بريتيا لوي كمعناه بي كمفيد للمعنى لا ليرة كلام بني بريتي لو يدو حرف بي إنزا معناه هبي أنا في باشا أو كان يعبر عنه بحرف واحد واحد إذا كان له معنى أقدر با يك حرفيش بي بنام يك حرف لا سكات يكذبته أو إن يجاك بطال لك عمدا بك أقر بيته معناه هبو أقر بيته وقي تناك زيقي ومعناه سي يعني خذ بباريزة عي تيجيشتن في من الوفاء أو أنا معناه أني أقر بيته يك حرف يجبد أنا معناه هي لزماني عربي يك حرف بكلمة حساب ذكري أنا بكلمة حساب ذكري بلام أقر بيته دو بيد بو قطبان تمشانا كي معناه هبو معناه نبو عمدا بو دبته هوي سي نيوجا كي سلي دكا نيوجا كي بوصل دكاتو أما إذا تكلمنا ناسيا أنه في الصلاة أو كان جاهلا لتحريمه لبي ريكرت كلنا نيجا يعني هل مشغول بفقيريتي اللي هر كان كسيك زور غدري ليك دي راق خزاس تقول لنا نيجا تيكر ناوي هنا قصيان شكر يعني كان جاهلا كسيك نيزاني بوك أو بابة تحريمه وتعظم مسلمان بوا يقرب عهدي بالإسلام فيعفى عنه يسير الكلام أقرب بيتو قصة كي كم بو كم قصبو أو أتيا حسابي لو ناكري بس أقرب بيتو دوسيه جملة دانا هم دستي بدر دشي كردو لك كسا كي لنا نوجه إكابرا لكلمة يكم وبيلي ديتو خو قابلة هبر دوام بو أقرب كم نبو نوجه كي تيا جاهلي جبو ناسي جبي دبي قصيه چي كم بي قصيه چي كم بي بو يدني وهو ما لم يزد على ست كلمات كولو زيادة نبي لشش كلمة لشش كلمة زيادة تربي أو نواجه كيسيا هر سند ناسي بي هر سند جاهل يجبي نواجه كيسيا بطال دبي أو بزام رونا الفعل الكثير كوا ما فعلي قليل ما هي فعلي كثير ما هي كوا تفعلي قليل نعبتي كسيك تنها أو هاك استخويتيا دينتو قليلة ببيته ببي عرف بس كابرا موبايل در ديني برا أو هاك هاتي تمشاك هي كم زار كاب زام شيء حتى هذا بنتو قباد دكا كل والله ونيجي كي هور دو فور دبي عتاي لسباتاري نعملي دوستنا وبري دينيا بينا دري بوك جينو لازم يخود داني أو عملية شيء تيا كثيرة دوم زار يعني نويش كتب موبايلك هذيك موبايلك قباد كتب والسلام عليكم يعني هي بيزناك أقول لي ده مقدس لي نادم لا بيجي بكم بحلو خوي ليه بدأ زل زار الشيء الله شو إني شو يوم شو من سرداني لقك ما ذكرت والله نويش مغربي وبرام ليه ده أزار نيب راندو أزيك تلفون بي زود أبريتو بس أقول ميتو أبرين واتس أب وأبابتانه بيخون أبريتو براو دي سان ليدا وزا اخيرا كيكس ما مصايا قوتي اقدارو خلقا كام مش خوم كر كر ام كاكا نواجي خوم لبو كاز بطال ناكم لازانم او حركي امن دي كام زورا او حركي ام دي كام زورا والله ما دا كاسي باشا درنا عيني حتى انها لناو شلوارا كيسيا يك حركي دكا ودستشي ببلاكي ودين تي ليدا كي او قليلا او او كي صامتا وشي شي تدانيا والمقصود به الفعل المخالب لفعال الصلاة ما بس ما أنسى الفعل الكثير حرك عليك كإنسان بيك بيتسواني تبي مقصده كان الصلاة هي صلاة تدا ركوع تدا سجود تدا قيام تدا ونيا هو قيام هر ركوع دس برز كردني هر فعلة أو أنا علاقة ما بوادني بشرط سكاد يكدبت بطالبون يكثر ويتوال زور بيو بدوان يكدبي يعني أقربيتو زوریش بو بلان یک لدو یک نبو با اونم امن ارکات یکم
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بنج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: کم یک حرکم کرد رکعتی دوم دوم کرد رکعتی سیم نیست ایکم کرد او دنا ندوای یک نینا مشکل نیا هر سند اگر بیتو مشاب که بو اگر بیتو همیلیک دیو درنکه که لنی وجه که لعنه شش حتی حف حرکه کر بی درنکه که لبر ویلیک ندوای که نوجه که سی نوجه که درسته بلا مگر بیتو فعلیه چی کر فعلیه چی کر که لدو زور و لدوای یک بو آن نوجه که سیا نوجه که بطال دبی لأنه يتنافى مع نظام الصلاة لبر اوی لگر سیستم صلاة سیا ناگنزه وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعدة تش تقدر يقاك او الزور يعني كما لما زي الشافعي ده ليس سي حركه قال لي بحركه وين يزور كسري بو يبو حركه لي دي حركه لي حركه بريتي اندامي بزولي بيتو بس براته ولا يعني زور كسي حركه ديس دري والله كاكا وثلاث حركات حركات الراس حركه بلام او فعلنيه هل فعلك كان جو الفعل هرد بنيتي يك بنزولا كفعله بريتيا ككسا كبير سري خوب اخرين ابراهو بكاتو لا بيت تجي خوش بخينو دا اهو بكاتو اهم فعلا لدوا يكرت اهم فعلي لدوا يكرت اهم فعلا بوا سي حركي تواو فصاعدا او دبتوه او ايتيا ك نيجاكي تيا بوصل دبي وضابط الموالات ان تعد الاعمال المتتابعة بالعرف چون دزواني اشتي بدوا يك بي عرف دا كتمشادك او كارانا سنکاری چی کردیت یا لدوایی که لدوایی که دستی خوی لناوبری خوی داینه دوای موبایل که کجاندی تو باشا لدوای هری بربولی دیس هری گتون لناوبری دان ایو که که با سن کرده و وزور نو که تی نویجه که تیلی دی نویجه که بطال ده بی نویجه که بطال ده بی ملاقات و نجاست لثوب او بدن و که گودمان که اگر بیتو واز بک انسان ک پاکو خایب اگر پی تو پی سای بلا شی و بو بدسته و بو سبب بدنی و بو سبب با ذلککه هبو او لو کاتیسیا لو کاتین و جکیسیا پوتصل د بی الا لو حالتای پوتصل نا بی اگر بیتو خاوین و بلام کاتی سجود و رکوع برتسیا دی تی پی زبو ابو کاتی سریع تی لب کا پی سای ک لب کا تو یان او شتی لبری تی سلب کا دایکن لونی بری دا کنه انک حرکت دی دا لو کاتی كاتو او شتي لكي او بابتا كخولي رزقا دكي دوشتي او كو قوت ما لا خاصة عند بزارو بيسايا چيش كيك دا سيليد دا بيسايا كا سيليد بيسايا كا دروتو نواجه كا تيشي شي تيدانيا انكشاف شيء من العورة لا كاتي نواجه كردن دا او كسا سافراد بي سبياو بي عورتي سي بديار دكوي وكو زوزار هيك ابرا برا هاتي تنواجه شیشیت اچیل برو لگه کابو اچیل بر کردی کابو عادتی وی راست دو خو ولاد سوزوجی دب پشتی هموزیا پشتی هموزیاره بی هو راست دو خو یعنی زور کسی لپشت او یعنی دسته چیل بده که او منکر چی جوریه برای کسی که تماشا دکه نظره یا حوری کابری دیاره نوش نوش کی زیا نوش کی دکه نوش کشی درست نیا هنگامی که پی بری که آن نوش تو دکه که وقت سه چی خوش و حکمتی که داری آگا داری دکه آن نوش دروس نیست. چون هیچ عیبی نیه کاتیک راسته. ل لرکو عکا کش هیچ عیبی نیه. ولی که دست سجودی آجل خونیه پشتویتیا عورت که بدیار دکی. لون کاتی کابره بزنی و نزنی و نجکی سبو نجکی فوتا. انکشاف و شی من العورا. و کودیار عورا باس مانکر که لبو پیوان چند درو لبو آثارت چند درا که پیاو گذمان بین صورتی و نیه و رکوباتیه و رکوباتیه که دو تک کانو لگسینجی ناوچی او زینا او کیدی او کیدی دیار بو راست خونه جکیسیا نو جکی بطال دبی انزا پش بی زگ بی لخوار وی بی رام بی الاقی بو ویدانیا الاقی بو نو جکیسیا بطال دبی اگر به تو کسی چیش او ری مکشوف بلان زوب سری دادا او نو جکیسیا که هد باستم با دیار که تو چی لکر بسری دادا او شیشی تیدانیا و بکو گوت ما لا فلا لم تبطل اگر می تو کا او ساعت او نیجه دکا او چل نمی جا پرسی افرتا کیسی ها هلو گوری کتیا ایسا کسی که پیدره دیتی تی دره پرسی خود دا باشا او پرس دا باشی نیا او دی پی بری تیا پی بری نیجه کت ببرا نیجه کت ببرا بلکو تیا علاقی لویدان نیا انکشاف العورتی بزانی و نزانی لبیری کردی و لبیری نکردی دبي او راسته خوچيه نوجكي بطال دبي دبي سل نوجكي سي دا بس بكاتو لبروي يكك للشرطه كانيسيا يكك لمرزكاي نوجي تي داني كوي سترول عوريا الاكل والشرب او شيء كلواني كدبته اوي كانوجي انسان تي دا بطال دكري وكو ديارا زو زارو انسان شتيشن لاو دوي دمينه زارو بدست خويني يعني دست زمان شيل داو تيا نخري حتى علماء باسي اوش يعني كدي آية او خوارني لناو ددانا كان دايا تون انسان ما ماني لغرب كادر اگر بيتو بزمان در هنا خارجي نويجي اگر بزمان در هنا چي لبكا قوتي دا فنام اگر بيتو بدز بيان بشتي شي دي دس ليدا چي لبكا فريدا شون كالبرو كاتيك او دستي ليدا چه دري ما دي چي بونا نسي يعني حكمتك يعني داركا والا بزماني خوت لناو تي يعني انا دوي خوتي چي شتي دانيا گريمان كسي خواني لناو دوي ما بو خواردي در اگر بيتو لدن كنو كيك كم تربو باشا اگر بدين كنوكي كم تربو قصدن ايش بخوا هيتيا چشيتي دانيا بلام اگر بيتو گورا تربو اوا باستو خوشي لدكا نوجكي تي نوجكي بطال سيا بطال دكا الحدث قبل التسليمة الأولى وديارك يا سكدس نوجي شكال انا نوجي وهم ما نزاني كنوجكي تي لدي نوجکی پوتسال دبیو چون که نوش کردن نوش کردن به بیت نوی به بیت سوژ نوی مرزی تی دانه و مرزکش نما کوات نوجکی سی بطاله التنحنح والضحك والبكاء والانين اذا ظهر بكل من ذلك حرفان ونیا پیکنین بوکا یان کسکه او انین یبه همیان او گوتمان کلامه کلام گوتمان دبیسن بی دو حرفی إذا ظهر بكل من ذلك حرفان أقرب يتو هوي وهوي دو حرف درسي كابرا قريو دخلي لي أخ أخ أيوة بو تسي يا أح أيوة بو أح ونيا بيتي همزة درسو بيتي حائج درسو هر سندة تنحو بي يا أنين أن أن بونو أم أم أيوة بو تسن بودو بيت لو كاتي او زورانا يان غريان غريان يقبوا هوي درسوني بيت دا بوا هوي درسوني بيت دا دو بيت درسو راس دخو حزيك الكابرة والله او بري خشوع بي لما زي يوم مشافعين وجاكي تيا غريانة تي لدي او غرياني كدبتو دروز بوني قصي كدو بيتي دي دروز دبي او غريان دبتو هوي نوجاكي تي لدي كام نوجكي باطل دكاتو كلي ورناجري فالضابط يبطل هذه الأمور أربعة للصلاة أن يظهر فيه حرفان وإن لم يكون مفهومين أما إن كان قليلا بحيث لم يسمع فيه إلا حرفا واحدا أو لم يظهر فيه إلا حرف لم تبطل أو هرب كوية هذا إذا لم يكن مغلوبا على أمره أو لبوي جابي اگر بیتو او کس سبو بدست خوی عمدن اگر بیتو توانای نبو اما اذا غلب عليه يعني او بكا او ايلي كرت بدست خوی نبو او بيتو درسو بونو من کس يكي كوخ كوخ يدا كا ونيا كوخ كوخ بدست خوی تد زهروه كاكا بدست خوی نيا ونيا لباشو يان زور کس يكشتيك دبيني پیکنين اكي لدست خوی تيا از خوی در دستی او پیکنی بو هوی در سونی دو پید ده اگر بسری ده زال بو او لوکاتی چیا نویجه کشی چیا نویجه که باطل نیه اینز انسانه که بخوی ده بی خوک که تو ناسی که مامستای که اکا بریولا که اکا چون بسرم ده انسانه که بخوی بس بزنی اگر بسری ده زال بو یا بسری ده زال نبو بسری ده زال معین اراده خوی تیه ده نامینه اراده خوی تیه ده نامینه او ده بگریه بلام پید در نسی بلام کده گریه چی ده دستی پید در دستی دهی بکوخی کوخه که را دگری راست خود تختوه تختوه که که پشمین هیه پشمینی انسان و نیا زارو دنگا چی لیو ده ایده او پشمینش دبته هوی ایسی زارو پید داده سی که اگر بی تو بسری دازال بو اوشتانه نیتوانی کنترولی بکا نیتوانی کنترولی او نجاکی چیه نجاکی درسته اما التبسمو فلا تبطلو به صلاة بلا زردخانی زارو انسان نجده که خو جینا جیره و نیا مدارج چی گزگو که هیله مانه قصه چی سیر و سمره دکا انسان چی دیتی؟ زردخنیت او زردخنه نویجه کسی ها نویجه که پوچن نک تغییر نیتی که انسان لناو نویج نیتی گوره او نیت گوره ندبته های اویتی ها که نویجه که پوچن دوی که برای مغریب ها داری والله که اکتب شه داری عشانی عشای با دنه نیت گوره چون که نکری نیت نگود نیت گود من چی دبی تیدابی؟ بی عزمی تیدابی اگر عزمی تیدانه ما کهاتا چی لیده؟ کهاتا نویجه کسی ها نویجه که باطل دبی نویم چیا استدبار پشتی کردن لسه پشتی کردن لقبلا یعنی رو و جیران لبروی گفت ما استقبال قبلا چیا شرط اساسی و مشروط صلاة اونیا سواء تعمد ذلك او ادار شخص غصبا هردو لهردو حال ده بخوی کابرا خوی و جرا تعمدن کعمدن ویکر یعنی کسی که سوراندی برام نکسه سورانه که خو کبره اگر این تو هگرتی هگرتی هگرتی لینا گر او بابت چی دیا برام سورانی وازی لینا کبرش سی نکرد گراوا هوا نوجکی چیه نوجکی بطال نبی برام کبره سورانی اویش لگه سورانه که بردوان بو او نوجکی سلی دبی اگر بیتو استقبال قیبل نبی لوکاتی نوجکی چیه بطال دبی و نوجکی پیویسته بکاتو بای داری في حالة الإكراه لا تبطل إلا إذا استقر مدة حالة إكراه الدار باطل نابي إلا إذا استقر مدة كمديك راوستي يعني إكراهك ناميني كإكراهك نام إنسانك اللي بقرأتو چندر مديك راوستك واتب وضعك رازي أو بابتان دين سر سجود السهوي كديارة اگر بیتو حاله کرا حالاش دوش یا سنت یک وازلی هندرا یا مکروه یک انسان کردی نسان بابتی بابتی که حاله کر سنت یکی مؤکد سنت یکی گوتو ابعاضه که بزهشت یا مکروه یک لمهروکانی صلاتی کرد اولو حالتی سنت انسان سببا سجودی سهو با اگر انسان سجودی سهوی نبر سهو شکر بو یا مکروه شکر بو یا سنت چی بزیهش بو گفت من سجودی سهو چیه سنت اگر به تو زوری پیچو بو پیوست نه که لپاش اوی کنویجه که تاو کردی چی بکا سجودی سهو کرد بلام اگر به تو نیزی بو حسلامی ده او بیری هاتو او دکری لپاش نویجه کشتی سجودی سهو با ایسا باش از سهو نسیانو شی والغفلت یعنو بریتی لوی که انسانی که لسهو که لنزانیم بکا والمقصود بسهو هنا خلل يوقعه المصلي في صلاته بريتي خلاليك دروز دبي كمو كوريك دروز دبي او كمو كوريك بريتي لوي كهاليك دكا اركانك بزيدين الباشا اركانك كان دوباره دكاتو اركعتك بزيدين اركعتك اي الباشا بي ديكاتو يعني اركعتك زياد دكا زياد دكا او همو دبت خلا دروز دبي يانسيا سواء كان عمدا او نسيانا لهودو حال الدا قربتو عمدا بو نسيان بو ويكون السجود السهوي محله في اخر الصلاه اگر به هندی شد عمدن بی که انسان گفت من نویجه که چیه؟ نویجه که بطال دوی. ورا او بابتانی که عمدن دی که نویجه که چیه؟ نویجه که بطال نابی. نویجه که چیه؟ بطال نابی. و یکونو السجود و محله فی آخر الصلاة جبرن لذلك الخلل. با قربو کرنوی او کمو کوریه چیه؟ نویجه که داهی کلمزه بی شافعیش شوینکی چند داره؟ شوینکی پیر سلام داره. شوینکی پیش سلام دانه این زیاده تفسیری کردی اگر به تو خلالک کمو کوری بولیره اگر به تو خلالک زیاد بولیره والا لمزه بی شافعی سیا شوینکی چون داره دپا لپیش سلامه حکم سجود السهوی و هو سنت عند حدوث سبب من اسباب التي سنتحدث عنها گوت ما سنت واجب نیا و کدیاره مشروعیت که لو هاتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیجی ظهری کردیان عصری کردیان لپاشوی که تواب و ذل يدين هاتيه قوتيان نيجاكا كمي كرديا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشو لصحابي برسيو لباشو هاتيه دور كعاتي دي كرديا ثم سجد سجدتين لباشو او دور كعاتي كردو او سجود السهو وشيسيا برديا اسباب سجود السهو او شتان اذا بتهو او ايكا بيوستا كسنتا انسان سجود السهو لوبا اي يترك المصلي بعضا من ابعاض الصلاة وكو قد ما نما نقول سنة كان دبت أبعاضه لبده بره هيئاته يك لو أنا قوتمان قنوت لما زي إمام شافعي سيا أبعاضة قوتمان تشهودي دوم سيا أبعاضة أقربتو إنسان لبيري كرت بيوزناكا كلبيري كرت بيت سبكاتوا بإعادة بكاتوا بإعادة والله بس سجودي سهود أطواني السنة دبو قرب وكرني أو سنتانا سجودي سهود سيا دبا الشك في عدد ما أتى به من الركعات أقشتش هبو كشكت هبو جهان عندك يقين كم ترين يا بونمونا تشكت هي لو كا شكك لبيني سنيا لبيني يكوديا بونمونا اتوبا جها ور دغري بيچ ور دغري بكما كي ور دغري شكك لبيني سي وساري بس ني ور دغري سي ور دغري لو اني تو ساريش تكربي لو اني لو انا سنديش بي لو اني سيش بي كات تو سي كي ور دغري لباش وي كشكل دروز بو كات ركعتي چي دكي كلا شك دروز بون لو كات بي بي سي بس هي بي بي سي با سجودي سي هي سهوية سهوية دكي سنك لو انا غريمان دكي تو ركعتي كتسلي كربي ركعتي كزيات الكربي نا كم ترنابي بكي سنك دري بين سيو ساريا سارا كي طرح دكي درينا سارني سي كم تري بي رغي سركعتي چي دكي دكريا تنبي دکری او کی کردیت جماعت سن بی جماعت پینز بی دی سجودی سه او کی دبای اما لو شک بعد الخروج من الصلاة کسک شش لو دروز بو کل نویج لنا نویج او گوت من باشه ما مال لگ ادی بی تو کسک نویج دکا او تا دکا سلامی دکا تو داری ارن سی بو یان سر بو او پیش نکه تمام خلاص نویج کتیه پیش نکه تلی او کی دوباره بکی او إلا لو حالتيك كسي يشيش تو برو نجاك كوتاي هات يا زارو الزماعات دكري هموخو كس ناري سبحان الله كسا قايل لخونيا إمام إيش قايل لخونه بيك هات إيش كنتيا دفوتي وزع قايل دفوتي لخو دمنو كسا قايل هدري ما مصلا دريت هري سير كعهد ما أكل هدري ما مصلا شري كاك لون يسند تقول سبحان الله والله كاك تأكيد نبو أو لو كاتي بيوست سبكان بيوست بين ركعتك إيسيا إعادة بكريتوها لو شك بعد الخروج من الصلاة فإن هذا الشك لا يؤثر على صحة الصلاة وتمامه إلا في النية تأثيرين سكر راس خده ديكاتو أقربيتو إلا في النية وتكبيرة الإحرام أقربيتو لنية لتكبيري سهو يكربي لو كاتب يسن ويجيشي سبكاتو سل نوين ويجيكي سهموتيا سنك تكبيري إحرام لكين درا ركعت سنما يا كم تواخلا يا كم تكرديتو نيت لكين درا نيت إشكاتو ك تغيير نيتك اي قما انت بده بين وجهك سليبك اي وجهك يفصلك اي قلت ما نيت اتوجد كابره نيجي نيروان ده كان نيتي عسري ديني عسري ده كان نيتي نيجي نيورون اقربت وبيري هاتو نيتك اي غلط كان من وجهك سليبك نيت انت بعرف قاعد وبصرين من وجهك والله ما اقربت لن وجهك كوتاي هات دوي بدي ارك كاك سير كاتك ليا او راسه خصدك یک قاعده که روزی نیوز ما دکر مغرب ما دکر که برایش نگم اما ولامید اما مغرب ما کرد و عشاء ما کرد با جمع قصر که برایش فقیر نیزهانی هر راس نگم ها ترکاتی عشاء ما کرد پس دخو سلامی داد ما زانی ما گفت ما که که من وجی سرکات کرد گویی اما گفت من ترکات ما کرد که که گفت ولام زانی سی گفت ما زد که که لب خود سوکا نیزهانی یک رکعت ما رکعت کیست دکی نوجا كيف كولا فاش او تسليبكا سجودي سهو الى بوبا ليرا قاعده شي مهمه سهو المامون حال قدوته بالامام اقرب انت امن يستسوم لمزقوتي نجم كر لغر امام حر نوجا يبو قابلين سهو كلو يبو كسنتي كي ابعاض ما جهش بريت لوي كتشهودي دوم بزهش تنها دانشتم اگر مين ولا دانش نكاي باش لو ما ديار كان او دانش نتا ها دانش تحياتك امسيا نخوين ديا اي بي ويستا من كاتك لا امام لخو دبتو مامونه كبي سجود سهو بتسوك دري لو كاتي الامام ضامن امام قرب استكاتو خلل شي دكا خلل مامونه كان هر سنه مامونه كان غلط شي ان كربي باش او غلطان نابته هو باطل بوني نيش ها او غلطاني كوت مانسيا كسهو يشتيدا ونيا كمخالفه سنه ده مكروه اشتدا او دبتهوي امام كان وجهك امام دبتهوي قربو كنويسي او هلاني كشيك ديتي مامونه كان كديتا والله ما كنت سواء نيت مان برين كاك مامونه كان کوامنی نیوژی ایمام دکن دبی باید در هم زاد ریم کار که ایمام دبی ل نیوژ کردن دا زور زور آگاهی خوبی چون که وامینه حقی چه لسره ما فی او هم نیوژ خوانند دکه بد سر تو ل نیوژ قبول کات ل جای نیوژ کات ل خوشو عکات ل قرآن کات تنها برای کنی سنبی برای کنی نیوژ یک نبی ولی که ایمامو نه دبی خویل ابو حاضر که او رتبه خوانم او رت نه خوانم یعنی است ایمامی است که ایمامه يعني مصحف اجل بيش خدانا يعني خوي بسن ايات شي ورغتي اي والله كاك امام يعني امام دبي متمكن بيلته لحفظ القران ده كان غير هي سينه بنبي بين زويله بنبي بين زويله بربي اگر انك اكد يعني اصل وحافظ قران بي امام حتى او خلك تنهاجي بيس سن ايات يك نبي ها دوباره دبتو دوباره دبتو ايات كان هم سي لك رونو اشكرابي نقل شيء من أفعال الصلاة ركنا أو كان بعضا أو صورة نقلها إلى غير محلها وهو القيام كبريتيا شيني غوازنوي أركان كان الصلاة قراءة الضلي ارتكاب فعل منهي عنه سهوا أو منهياني كباس ماكر كإنسان عمدا بيكا نيجاكي قد ماتيا نيجاكي بطان نابي بلام سنة أو مكروهاني كر كسبكا أما مكروهان يكر سجودي سهو ببا سارم ينقل شيء من أفعال الصلاة ركن كان وبعضا كبريت اللوي كذي غور شيب كاتون بتسبع عبادته كان قلت ما نسنت عبادة مسألة عبادة اشتكيتيا توقفيا قراءة الفاتحة في جلوس التشهد أو قراءة القنوط في الركوع أو قراءة الصورة التي يسن قراءتها بعد الفاتحة في الاعتدال يسن يسجد لذلك سجود السهو في آخر الصلاة أقرب يتوشتاني كرت عمدا ماشا لو كاتي دبر ويشتي شي بيت سواني ترتيباتي سيكريا ترتيباتي نيجي كريا لو كاتي بيست سب كاتن بيست سجودي سهي سهيبة كيفية السجود ومحله ومحله سجود السهي سجدتان كسجدات الصلاة يا روا سجودك وكو سجودي نيجكي نيدكي وكو ديار نيتي ديني نيتي سجودي سهوة وكلناه نك ومحله آخر صلاة قبل السلام شوني آخري نيجي وبيش سلام دانو ليرة فلو سلم قبل السجود عمدا أو ناسيا وطال الفصل فات السجود أقربيتو عمدا سلامي داو يعني ناس أقربيتو لبيري كردو هل سنة كسنة شوابو كسجود سهو وبلام أقربيتو فصل شي زور كتبيني نيج طاكرنكو هروا بيري هنان وكي فات السجود لو كاتب يسناك سجودي سبك سهويبك وإلا بأن قصر الفصل فلو يتدارك السجود بأن يسجد مرتين بنية السهو أقربت وبيرهات لباش نيجي تاوي شكر السلام إذا وبيرهات يعني كم يك قلت أستغفر الله أستحى وبيرهات كاتي جزور نبو لو كاتي سدك سجود السهو دبات نية ديني لباش سجودك يبردو سننوي دو سلامي ريكو بيشيشتيا دادا توا بقى وش طوابي كما سجدات تلاوة بهمان سوا بهمان شوا سجود تلاوة تيج بهمان شوا سنة أو ديارة كاتيك لتلاوة القرآن أو كيد يخواني أو كيد جيلي دبي حموي لبو أو كيد لنا نوجي أو كيد لدرين نوجي يعني قربيتو كسكاين لنا نوجي نعم برد أو بردي شيء شيء تداني مرزني أو كسي كيد يخواني تنها سنة دبي لبوينا لبو أو كسي دي بيستي إذا بات شيوك دي بيستي لس حالتك دي بيستي بهماشي سجدي تلاواتيش هما شرطكاني نواجي تيدا هما مرزكاني سي تيدا نواجي تيدا بهماشيوا كتكبيري دكي كلاباش سلام دانوي تيدا همو صفتكاني سي تيدا صفتكاني نواجي تيدا ببيد اس نواج نابي سوك هنده مزهب ما ندري ببيد سيا أو علاقة جزئي صلاته جزئي صلاته همان حكم صلاته نية وهو يكلم زبكاني ظاهريا كقربيتو بيدس نوجي بي لنوز يعني تكبيرينا يعني راس لخو إنسانا كدر الله سجودي دباوتو دعاك يدخويني سلام دانا وشتشناي ومذهبي ظاهر الله مذهبي إمام شافعينا تكبيري دبي لبوي بسينا سجودك لبوي سجودك دبي لبوي شهر دسو سلام دادي همو شرطكاني صلاة داد يارس عدد السجدات يجوت من ساردية صورتكاني همو باسكرية ومن كيفية السجود ومن أراد السجود ومن أراد سجود التلاوة كبر للإحرام رفعا يديه ثم اكو باس ما كر كبو شوي كلمه زبي شافعي كبيويستا بو شوي كسجود يتيلا سجدي تيلا وب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جيشتنا صلاه الجماعه.
1: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا برا نوتدو لكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة كيشك الكتاب زور جرينجا كان كفصل يكمي باسي أحوال إنسان أكا هيزا كان إنسان فضيلة إنسان أخلاق إنسان أم بيا وعظيمة أيوه فعلا مروف من بيا بناس يعني كما يشيك الكتابة زور جرينجا كان كفصل يكمي باسي أحوال إنسان أكا هيزا كان إنسان فضيلة إنسان أخلاق إنسان

رحمتي خوي لبه چندین معنی هي یکی کن لفرمایشتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم افرمه لا يسوم احدكم على سوم اخیه با هیچ کسی لئیوه لسر سوم نکا بسر سومی براکه یا فرمو یعن سوم چیه؟ فرموش فروشتنه کس هیچ نفروشه بسر شتی براکه یا و تا هم طلبیش تیگ نکا که براکه ایو بیکرواز بینه اگر او نیکر اینجا بوی برو یعن براکه ایو شتی بفروشه ام نچه شتکی خوی عرس که بوی اوی ام بفروشه هلی گروازی لی بهنه یعن لمسلی زکاته أفرم السائمة يعني السوم من شروط الزكاة لزكاة مواشية بقولن أجل كان أفرميك لما رجع كان أويك السوم سوم بمعنى أويا بدمي خوي بلا ورة طبعا وفقيكم هبو أمو بدمي خوي بلا ورة يخو ما صب بدمي خلق نهار نهلا ورة وتخوي بخوي جاب خوا نكبوي بينيت يشيك لما رجع كان أمي وتأجر حيوان دابستبو زكاة ناكي أو يكى كلام مرجكان السوم والسوم مش بمعنى علامة جديدة والخيل المسومة لقرآنها الواردة أجاءوا كلمة كأفرم الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى لو ياما بس شيء ما بس طلبة عقل دواء تشيد لي أكل لا شيء توه أي هوى دواء تشيد له أكل لا شيء توه أفرم عقل خصلتك هي اوش اوه همیشه یت کم شد زور زور باشتر بی ولی آخرت و عاقبتا با تو زور سودی ها بی اوه هلاب جر عقل همیشه هوشی لمودوه هوا هوشی بو استه بوی اگر جوازه که دقیق لنوان عقل و هوای انسان ها بکین الان عقل همیشه اختیاری باشترین شتیگ اکا و چاکترین اگ لمودوه چی زور باشه بلام هوا سری استه اکا شيء سبب لا يباجب أوه بلا يقرنج عقل أجر شيء بزانة استتوشي نارحتي أبي بلام ما دام نتيجة يباجب أمرت بيك أو اشتجب جك بلام هوا بعكس أوه يتهمشة منافع كاتي سيرك أو اشتانك استسودت بيجانا أفرمي بالضبط وكو منالك أو هايك ديت عقل منعي أوي لأكا الشيري نزور بخوا إبرخاتي دانا كاني أوانا بلام هوا داوي لأكا لزت أكا لو شيريني أميان لزت أكا هواري لأكا أميان عقل ري لأكا كل موضوع دانا كانت خسارة بأقاد لي بي وهمو إنسانك يجمر رزيني منال جاري وها إنسانك حزي بشتاك هيوكو حس عقلي بي ألي أما زرر لأدا بلام هواي هواري بو أكا ألي أسجي بجيك عقلي أزاني لم ودوا زرري لأدا هواي استا أم تشجي استي بلاو جرنجا لم ودواي بلاو هيج جرنجنية بويا لفرماشتك أفرمي حفة الجنة بالمكاره أو بهشتك تؤبني بمكاره دوري دراو يعني شي بمكاره شكا همو أشتاني كهي همو بو آين ديتو إشي بو أكي وحفة النار بالشهوات أي أقربة شيء بالشهوات شو كهم إشتي كاتية أو كاتة توز اللذات اللي هي كبرام لعاقبة أشيتنا وأقربه عقل إنسان هميشة أمد إهنة تبيه شيء لسرته واجبة كجيبة جيكي شيء جبوتوه هر دكان بيشان أدا بس هواء منازل تنها أو إشتي كأيوت تنها داو خوازي أو كحج داو خوازي كترينية چاوی کیره لوا عاقبت کان چون ابه مکروه کان چون که هوا و کانما خوشویستی انسان با ذاتی خوی با ماده خوی با دروی خوی افرمی حبک لشیء یعمی و یصم او شتی که انسان خوشی ابه هر شتی ابه و های لکا کیری اکا کری اکا اتر هیچ نبیس جاری گوز امون گران و لما الله دانش تبون دو بيابي لابون هر يكي لحزب يابون جريدي كجلي يابون مجلي كي وطني عربي بو بعربي نسرا بو رسمي كي لم قيادة مياداني في وابوك لغل صدام مازمات شنك داني كان بويتري بو دوتي اها

سيرك تي ما وصلتو سيرك ابز انا وضعك اسون اه تماتيك خوخو ابني وتي ابابا او لحزبك اخوي بتوري لي ورك تي صلاه ولا تو سي سي او ماتيك باش او شي بلا وجوان وماسك لك بو شك حبك للشيء يعمي ويصم واللي اك كرتك كاستك لالتك كيرتك لاسيا انسان سبحان الله لهواي كجولا يتر كيرو كيرو كرو كاسو حش نابيني عاقبت نابيني يكسر فلا ماري اوشتكاتيو انياد افرمت دائما علماء قولوتو انا اقر هاتو عقلو هوا بريكوتن تشيرو ادا دائما اوشتيكوا رقل ليتي اوان عقله شكا عقل دائما محاولاك رد لي بقري بدقري توا شكا انسان عالمك السيرة يعني لناو درندكانا ورا يعني بابلم لناو همو جاندارانا ورا هج جاندارقني وكو انسان ببرانبر بانسان يعني تو تصور كان لشريعتي ايما غيبت ممنوع كراو بلان بير كراو انسان بدرمان دروسكا لپناوی انسان بکوچه. یعنی نخوشی بلاو کاتو بو انسان بمیره. یعنی لبروی ایا کسبی بکه زور طبیعی نخوشی بلاو کاتو بو علاج کی بفروش. لبر انسان لحیز یعنی ور لناو جاندارانه بگر از یک جانداره آو کل جانداره کنی ترا ابدن. بوی انسان کائنی که شریره. اگر بیاد تو کنترل عقل نبی لسری. هیچ تک درقتی انسان نه دنیا کاول که. لو تي إنسانك بيو همو سرزوي كاولكا بكاملي بوي أو علماء قولانا فرموي أنا أقر هاتو أم جنجل نيوان تويا دروزو شتيكا بيت خوجني وشتيكيش بيت خوش أرزو من ديكي دائما أو هل بجركا بيت خوجني شكا أوين أبيت النسبة نجاح بوتو شكا أوين عقل تهاواركا أمان هوا أرزو تداواد ليكا بوي فرموي أنا عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم أو باز باسي أوين إنسان جاري وهي شتيكا لبجري بينا خوشة بلان برا لخير وي يان عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا جاري ويشتيك ناراحة بوتو زور زحمة بلان خيرك زور قوري لبنوتي يا بوتو لعقل إنسان هميشا بلا مرأدا استخاربك وبلا مرأدا مشورتك مع عقلايتر بلان لهوايا بعكسه دي قد بدل عقلا هميشه انسان كاتك هر اختياري هر كارك اكا لجيانيا بيوسي بدلي هي يا بيوسي بابلن بهواي هي انجا بيوسي بعقلي هي بيوسي بمشورته بيوسي باستخاره هي بون من اگر مسألة الزواج بيته بيشو بو انسانك يا كم جر آية دلي آرزوي امشتا اكا شكا ما انسانا كان لسه الزوي خوايا نأفرت يكا ناشيرين بي نبياو يكا ناشيرين بي بلام خواهی گر اولفت کان شواز کانی بو شواز درس که هر کسی جور طبعی کیه هر یکی جوری کی پی جوانو پی شیرینو نظر بو یکاته که طبعا جارق لطلب کانی کلیه و تم باشه ای و تصور کن کد جوان ترن یا کر تم پرسیار تن دیگه حمی آن عود کج تم نه ولله باعکس و تم ورن سیری کن لنا و آجرلا کان جاری ورن جدواین و سر انسان باشا كالاشير جواني يا مريش قلت انا والله ما كالاشير قلت باشا جاجواني يا مانجا والله جاجوا قلت وردي قد بدا طاوصة او كلككي اكاتو او هم فرتقو نيرينا كان لهمو انا توكل الدرو سير اكي نيرينا كان في جوان قلت اجر اسيك يبشت الدروي انسانيه عينا اوها بيو في جوان تر قلت باشا دي ورن امجاره يكش هي لسرز ناشرين لي تمبرسيري بكيم زين كس هي لحسر زوی خواهد و تم سیر کن جاری و هیا نریش یک احیانن پرکانی با اکسون با حال چاوی دیاره وردالای پیساله کچی پاری زیادره که با چکا غریبی که تیا ابین که با جمال لهمون نوع اکانه هیا کز نتوانه بلا والا او مریش که جوانتر او نوعیت جوانتر همون من پیا جوان اما که لدور و سیر کن او هیا انسانیتیش هر همون با شوازه هیا يكزني جمالي نبي ويا خوي غور امانه مو توفيق ادا لبين يكثر سيركا انسان كاتك ضل يشتي اجري
او خالیه کم دوای او عقل بیه کاتو جاری و هد دلی حذی باشته که از عقل ری ندا از هنی بوی ناگنجه بوی نابه هاو عمر نین یان هاو مسلک نین یان کف نین لگال یکترا مهم عقل جاری و هد ری ندا باشه و عقل جریده هشت ماو شکه انسان جاری و هد عقل کامل نبوده پیستی به مشورته پرسیاره که با برای کی پرسیاره که با رفیقی کی پرسیاره که او عقلش مشورته لدوي أمانها مو إنجا استخارك استخارج دور كان نيجا طبعا إنسان كأنما برز بخواك جل جلاله عليكم السلام ورحمة يدور كان نيجا لدور كان نيجا دعاء استخارة أخوانا دواءك أخويا جان أقرم كار خير تيابو مي سهل كو خير اشتياني اللي يدور خوي لدلمي خلقنا أه زهر دوستك بيني وتي ما صهر استخارة كم شكم سر ناقرة وما لو تم كاك تو ضل بكارنا هنا وعقل بكارنا مشورة تشنا جو بري دي بو استخارة هر ناد استخارة أخير شتا إنسان أبي ضل يبزان آية إيش كا كيانا إن جا عقلي خوي أخات الجر دواي أما إن جا مشورة كا بدور بر إن جا استخارة كا بزان آية أم إيش جنجا ويانا جنجا أفرمي دل هميشه عقل هميشه طلبي شيئك طلبي استخاره ومشورتك بغم هوا طلبي امانه ناكا ببيتواني امري حزناك مشورتك حزناك لقلك ساقسك وحزناك استخارشك الله بيتشو دواي افرتي وتبيان اگر خو خيرتي بو سهلك وتبيان خيرتي انا خيري شي تبكى يعني يز مجالي عقلنا يلا تهم مجالي شي مجالي هواك بوي هوا حزيبه مشورتني نبادا يك يبل خراب ايشك حزيبه استخارجني نوك هضل يقلابته بلا يكترا حزك هربي او هواء بلا معقل وهاني عقل هم يرى اقري باش خراب ما له وما عليه سيرك هميش عقل حجه ودليل وهي وعذر اهينته وبران بركيو اگر نش گنجا عذر اهينته بخوشي كن گنجا بلا هوا دائما بشهوات محاولة أكا ميل أكا هر هول أداب بي هند جار هوا وعقل يكا قرنا ولا هند اشتا دي قد أدي اشتاك من هيا الشهوات يكا محاولة أكا هوا بخات قلب عقل جوان يكا جوان جارك بآفرتك بيا كورا خلطان ويقسم بواكر أمور الله آوايا وآوايا كورا ودروي لغلا كردتو أمان أيو بخوا ما صيك جار دروي لغلا كردتو يعني قبول يويا جارج دروي لغلا كردتو قيداك بوتونك او لاني ماشي حزي بواك خوي بخوي دليل عقلي وهواي خوي هنات او بي او تري سي بي او تري شهوتي مزخرف بزخرف الا درا وجوان كرا وزل ناو نا. عرب شتي كان هي الله من الظاهر الله الله ومن الباطن يعلم الله لا درا وجوان زهر جوان الله الله والله من ناو يعلم بس خو اخو اذا سن بيسو مشوش بابل أفرميكو كسي عاشق أكا برسياري لا عشقك اللي بكري ديان دليل بويناتو لسر عشقك إخو لو أتشي هيك عشرتكو ابنو يعني قناعات بكسي بكن أوه مخلق عقلا أو لهواي خوي أتي محاولة أكن دليل عقلي حجي بوينو أو حجي هواي أوي حجي أوي ناوي بوي هرشي أكن ناتو أن دليل كي بوينو هندي العلماء فرمي أنا عقل هميشا ميل اشتاك با ازار بخشيش بيه مهم نتيجة كي جوانا بلام هوا دواي اشتاك ملذاتي كي زور كمي استاك با قبيح وناشين جبيه هميشش كمنازع لبيننا دروس ابي خوا جل جلاله خوي هاو كاري عقل اكا افرميهم آيات بيروزا طبعا آياتي زور عظيم افرمي الله ولي الذين آمنوا خوا جل جلاله ولي ايمان دارانا طبعا ولي بمعنى خوشه بزده بمعنى هوكاري كارده ها علي موالاته هبه موالات لزمان عربية سيزور كاد ولاء براءة علي خوشه بزده غلبونه وغلطه هو تعبير ناكره شكا ولاء بريتيا لخوش بزدن بريتيا لنصرات أبي هوكاري بكي سريب خي وتاتي ام دخالة زور معاني زور زوتيا قورن دي خواه جل جلاله ولي او كسانه كإيمان يعني هي يخرجهم من الظلمات إلى النور چندين تاريكي وظلمات خوا خوي أم عبد در إهين لنا أم ظلمات ونا نور روناك يعني لنا أم هم هوايا عقلي بروزك رزقاري أبي لنا أم
أو طغيانك واتيك أو هوى أو أرزوانك تيك بل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أو كسانك و بيباور ولي أوان كي خوشويستي أوان كي ناصري أوان كي طواغيت طاغوت طاغوت لزمان عربية يعني هرشتك لحد يخوي لابدأ وطاغوت ابن القيم رضا ورحمتي خوي لابي كورتي كدوته على طاغوت بينجورة لم بينجورة تجاوزناك سري طاغوت بريتيل الشيطان شكو لحد بهمش وازي لا يداو خلق جلاء أداه أو يكم يعني دوام هر تشيشتك عبداتي بكري يا هركسي عبداتي بكري لغير إخوة وخوشي بير راضي بير بيوتي الطاغوت لزماني عربي كسي عبداتي بكري وخوشي بير راضي بير طبعا طاغوت هركز ادعايا وكاشتي لعلمي غيب زاني عين بيوتي الطاغوت إن قيمة فهمي هرشتي بي حتى لما سلي أو ادعاء علمي غيبة شكي مدوجو رأي غيب من هي غيبك من هي ك هيج كسيك بهيش يوازي بني قاتي إلا الله نبي عيبك من غيبك من هيك خلقي تريش إيزان لو أتشت اشتكى من بينيبت من بيزان كسيك نايزان كمن إيزان أو نايزان بنسبة أو غيبة بس بنسبة منه هيج غيبيتي تانية أو ناكاد غيبي مطلق هيج كسيك نايزان هيج كسي إدعاي بك أبيت ماي أو كبيت طاغوت هر کسی شیش خلق هان بده بوی عبادتی نفسی خوب کن شوارم دانا الله اول شر پی اوتی طاغوت هر کسی حکم بغیر ما انزل الله بکا هر پی اوتی طاغوت من حکم بغیر ما انزل الله یعنی لبین خلقه تحکم که لبین خلقه اگر قضیه چو بردسی پنا نبا بو کتابی خوا و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو شریعتی اسلامی دزبره بوشتی کتر پی اوتی طاغوت إن جاء طواغيت أنواعي هي لما موضوعك طاغوت ولا موضوع كان يترى طاغوت نية هي لكل مواضيع طاغوت بهر حال أفرمي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أو كسانيك كافرا ولي أوان كي طاغوت طاغوت لير إبليس معنى كان يترى نية وهم طاغوت لقرآن طاغوت يحكم بما أنزل الله نية وكوان دي جنجوتي نعم والذين كفروا شون الله ولي الذين آمنوا الشيطان جولي كافران بيدنا بهمان شش أو تشيئك يخرجونهم من النور إلى الظلمات جاء أم طاغوتي شيطان بخوي بتنهانية ها حتش الشياطين هرهم يخصوة قر لإنس لجن هرهم بلامار أدا حتى ويأفرم يخرجونهم شيطان وأعوان كان يهرهم هو الأدن لنور وأم خلق بين برو كوي برو نو تاريكي كان تاريكي هوا هركاتي قوة هي أولياء الشيطان بهزو اتر نوري حقنا بنده كوير أبي إنسان نفعي خوي نازاني نازاني آين دا چيبو أو باشا بلا ماريش تلا وكي كما كورتكان أدا و أبيتا كسيكي أهل هوا تاويلي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وايلي كأنما سبحان الله إلهي أو برستني أو ها برستراي أو بريتيلا شي بريتيلا هو أرزي خوي نفسي خوي بدوى أروع حزبي خوا أولياء خوا أوانا كنوري خوا ورقرتو جنادن بو لذتانی که ایست چرکساتی یه تبردستیان اوان همیشه سعادتی بردوامو حتی هتایان مبسته اگر شیطان و شیاطین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله اگر شیاطین و ساویسی کان خستن او دلیان و یا خستن او دلی تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاستعذ بالله بلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه سمیع علیم او سمیع بیسای زانای بتو أجيلت الرزقارد أك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أو كسانك واتقوا إخوة أن هي. واتنورك يضليتو بتشي بهزة بتقوى إخوة. أجر طائفك للشيطان طائف ما يطوف على الإنسان. أكبد دوري إنسان هلا صورة إلا وساويس للشياطين. إيه. كاتك واد دين بدوري أم إنسانات تذكروا يا دي خواء كان فإذا هم مبصرون
كيادي خوان كلو تشاوي أن أكلته حق وباطل أبين شين باطل ناكون شين ملذاتي كاتي ناكون شين أو هتا هتا ناكون كأمينته بلام أجاتا ليبي ها شياطين تنها خوان نين اسمه زور كات خلق أترسي على بخوا الشيطان زور خطر شياطين وأمانة تصور كان شياطين إنس هاوكاري شياطين جن أكن سلوسي أبلن والله شياطين جن هاوكاري شياطين إنس أكن هو تواو ها بس أمان شاكاري أوانك أم آية فيروزة شيء أفرم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون براكانيان لشياطين براكانيان كان لإنس يعني شيطان إنس كان هاوكاريان أبن تمديديان كان إمداديان كان دي زياتر حتى وكو يستشون أبيني دي قد بدأ شيطان هوار اللي أكا نفسي خوت هواي خوت هوار اللي أكا شياطين إنسيش هوار اللي أكا نراتك يشن برو خراف عشان تنها شياطين كان نين بتنها هاوكاري يعني أوهم وإعلام قابلة هاوكاري كي هاوكاري شياطين تأسبين بتانا كان علي شياطين كان كان علي دابن النون هاي إنساني شيطان ده شياطين إنس ده يعني بوي أفرمي وإخوانهم يمدونهم في الغي باشا لو قمرايا زياتر هاوكاريان أبن حتى وكوالي ثم لا يقصرون بهش شواز التقصير لنواني أنا نابين تصور كمزان أهل كفر ما نو أبن برد دوام خريكا شياطين زيان وأرون وإيشكا ما نو نابن تقصير يقني لكارك أنا أفرميه تنبيه كربين رب العالمين لسر هواي نفس لسر فسادي هواي نفس فرمي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن خو أجر حق راسي شوين هوا وآرزو إنسان كان بكوتايا أسمان وزبيهم ويتيكج شو إنسان زور خطر كو عرزم كردن همو إنسانك أجر همو سر زي بيتي يشتا تيرنا خوا بطاقي تنايو الدولة من ترين بي جوان ترين بي آزا ترين بي كورا هر چيشتا يبي بس خوي باشا بويا رحمتي خوالا راغب بأفرمي لو أعطي كل إنسان ما يهوى أجر حج إنسان حواي هرشتي يكلو بي بدري بخوا هر كسيق لإنسان كان حزك أغنى الناس بي وأعلاهم منزلة لحموي به يستربي دي أمش أجر آوا بي يتر بهي شوازي حج نامل تبو أواني تر تنها داني كان أبيت الطاغي يا حمويان أجر حمويان أمايان دزجير كوي شر وشور وفرتنو سماوات وآسمان وحموي بيك وزيو حموي تيكا بسريك هر يكيان ايوه حتشي خيري دنيا خيري ابدي دنيا واخر همو يبو امبي حتش خيرك هي نايو اللي تيكشي نايو الا ايوه ببي وستان ببي الزوال ببي مزاولة بهمو كاتك لبرد السيابي دي افرمي اامج اكات فسادي همو جهان وعالم للحظاتك كتائبي لم ايات بيروزا تفسيرك راو رب العالمين أفرم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نابني خوا جل جلاله وشون نمونتان بؤهنة وشيكي باك وكداريكي باك آوائي بناغي خوي باج داكتيو رقكاني داكتاو برز بوتو برز وفرعها في السماء سوى تسرسر وكداري خرما كلمة خبيثة وكتيوائي وكو لاولاوي كي بسيط اوايا كل زاويا بحال قاتش كاني خوي دا جير كردو جير كردو اتر هر هوايا قلي بدا هالي اكي شوكو تاي بيهن ام نموني افرمي فرمو انا ام ضرب ام شجرة طيبة قورية بريتي العقل انسان ام شجرة خبيثة اشك اوالا زاويا قجو ياك وبناو دارو حيش جنية او هواي انسان ام كلمة طيبة كامية أم عقل كامية بشي برزبته بالنور وبإسلام برزبته بكفر وضلالش أويتر خبيثك ديلك وتايب زاني الشهوة وهوا فرق يعني سيما زاني من لنوان هواي إنسان ولنوان عقل إنسان أهل خدي خمانا جنك ململاني هي أما راغب أيوه بزور خمان من بيه بناسنه بير كروتو خد عقلت هي عقلت داخوازي باشا كانك هواش دخوازي خرابة كانك أميان داوي كاتيا كانك هوا عقلش داوي أوشتانك أبدين هتا هتاين أي باشر لنيوان هوا والشهوة جيوازي هي فرقك هي شكرا لهندي آياتك أنا باسي شهوتي كلانك باسي هوايك آيات جيوازي لنيوان يعني شيء أفرمي بزانا الشهوة بوتشاكو خرابة كاري
ممكن انسان شهوتي خوي لحلاله بكار بين اي كسك باشا خواردني كي حلال اخوا باشا اي او شهوتي شي كردو ارزو شي كردو ام خواردنا شي خواردو اي قيسك اخو او شهوتي شو هوا تنها لخرابه كان يا بلام شهوت لتشاكي شو لخرابي شهيه واتا اكري بلين شهوت باشا خرابه كي بريتي لهوا بلام باشا تشاكي شي هي شهوت كابو شهوت قش جيرتره كورتره هر دوكاني تيا جيك ابيتو كورتو بخوت راخي وستي بي من بلي اي مروف جوان لخوت بروانا تو دو بشي بشيكت هواو ارزو كانتا هاول ادا لقل شياطيني انسا لقل شياطيني جنة اتفاقي كيزور قوري نيو دولتي واقليمي هيا لسرتو هروها لناوشي معارضة لقل يا هرهمو يان بيكوا اينو اشتكاتي كان جيبا جيكي عقبت نخياني تو بلا ماري ملزاتي دنيا هرهمو يبدي سنورا كاني خوا همو بشكيني همو لقل طواغيتان باشا بلا مار بدي لم لا شوا عقلت هيا كحاكمي قوري لا شتا هوارد لي اكان نكي اي عبد شوين هوانك وشوين شيطان نكي وشوين شياطين انسو جن نكي تولى نو ام الملانيا جيان بسربي هركاتك تذكروا بيرت كردو وبيوان ديت كرب اخواه فاذا هم مبصرون حق باطل بجواني ابيني اگر ام بيوان ديت نكل لقل ذاتي برورد قارا جل جلال ام عقلت وردو ورد درقتي اماننا بردوايته بوي انسان بو بهز بوني عقلي زود بيوستي بذكر اوراد وخواناسي وخنوي ايات قران وتاكو تايه خويا جان داود لي اكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت درجة خير كان مسر من أذكر ويا رب العالم لبناها كان من مبوري يا أكرم الأكرم خويا لد أفارين ولد ألا علينا ولا شياطين إنسو جين بمان بارزة لهواي بدي بيسي خمال بمان بارزة يا إلهي إما أمر لزمنك أجين شبهات شهوات هرهم دوريان داوين يا إلهي توبهانا ما نور توعفو منك توني وتوان من بقرب وخير يا إلهي داود لي أكين هر قرفتك من هبو من شار سرك أو من بحال ومال مال ذلك أو من بمنال منال بعطاك أو من بمنال منال كان يصالحك أو من كشي كيبو شار سرك أو من قرزار قل سرشان السوك أو من نخوش الشفاء وبنيره يا إلهي أو من دلينا آرام دلي آرامك أو من مالنا آرام مالي آرامك درجة كاني خير بسر ما نبكر وبركة بسر ما نبكر ويا رب العالمين بركة بخير كات ما نوى بركة بخير عمر ما نوى بركة بخير جيان ما نوى يا إلهي بهانا ما نور يا إلهي بهانا ما نور پروردگارا هنا من هنا وتبردم درجة نيتو أزانين هيش كسي درناكي تو إمش درناكي بويا جرأتي او من هي دسي زليلي برسكينو دعاكينو لتو بلالينو وبارينو دلمان تنها سيري قابي رحمتي توبكا دا إلهي هر دعايك ايكين بمن عطاك وجيريك ومن يا رب العالمين اويك لدلمانا يا إلهي زورن اوشتاني لدلمانا ناتوين الله هشكسي باسكين تنها للايتون بي دا إلهي اويبو الدين وجين من باشا بمن عطاك بهز منك يا رب العالمين من يرى لو عبداني كتو ليان راضي يا أكرم الأكرمين لمن راضي بيا رب العالمين خواهي جان هاور من هنا وتبردم قابيتو أمان يدعى بكين بزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي جان أو خوشي وستي ظلمان أو نوري شاومان أو هناسي الرحمن لهمو عمري يا إلهي هر شاكي إيكي داوا كردو لتو يمي قناه بارش داوا اللي أكينو بيمان عطاك أو خوشي وستي ظلمان يا إلهي أو نوري شاومان لهمو عمريا هر خراب إيكي بنا بيا قرتوي يمي خطا بارش بنات بيا قرين و بنا من بدا يا رب العالمين خواهي جان لمن راضي با خواهي لمن راضي با خواهي صلاوي أما جسي إما بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يك ناوان لخزمتي أبينا محبتي أولاد المانا زياترك يا إلهي محبتي أولاد المانا زياترك لد المانا شيرين تريك يا رب العالمين يا إلهي يا ملا خزمة كلماتي أمبيا وقوريا وستان بوئي ناخ من نشتر قريكين يا إلهي ناخ كان من باك كروا دلو درون من باك كروا روح من آسودك يا رب العالمين يا إلهي
هنا من هنا و بولای تو چاری خومن ناکین خومن ادین دستی تو هو او کسی قد سپر دل علی تو زای نو زای من مکه یا رب العالمین و ایمانی خومن دایکو باوکو خزان و حوسر و منال و وچو همو من امتی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم تسلیمی تو کر یا رب العالمین خوایان سپر دل علی تو زای نابی ایمان من زای مکه سپر دل علی تو زای نابی اخلاق من زای مکه و خوما سپرده تو کر یا الهی زای من مکه یا الهی نعمتی زور گور و جوانت پی عطا کردوین نعمت کان من بسر و بهیل رو دوامی بده پی من یا الهی چاوت پی داوین بستنت پی داوین بینایت پی داوین بستنو بینای کان من یا ربی تا او کتا یا جیانی که مو مانا یا الهی بجوانی و بچاکی نعمت کان من با بهیل رو لش ساغید پی عطا کردوین يا إلهي تأو لحظة إلى جيانا ومن دريش كرو يا رب العالمين إلهي هنا من هنا وبلايتو پروردگارا بالضعيفي خو من هاوار ديك ببكسي خو من هاوار ديك يا إلهي أما أزانين همو تشركيك بدلمانا تي أبر همو غمك بدلمانا يتو آقاد دي يا إلهي أويك بزمان مانا أغزري تو بسايتو جود لي يا إلهي دیا الهی اوی کل ناخ مانا هی اوی که بسر زمان مانا و هی داوه کاری کان کلیت اکین دعا کان من کبرز اکین و همو من لی قبول که یا رب العالمین اگر ای مشکلک من نبو یا الهی خوتو زور بررحمی پروردگارا هاتوین تبردم دیوانی تو ببی کلکی خو من هاتوین هاوار بولی رحمی تو اهینین قبول من که لی خود یا رب العالمین قبول من که یا اکرم الاکرمین قبول من که یا اکرم الاکرمین آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين فأقول لقناهي من يشيء أجبوري خلي من قبولك

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذات پاکی الله که خاوانی همو ناز و نعمت کان درود و صلات و سلام برزی بسر جانی پاکی پیشوام نوری چاو تازی سرما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يار وياوران ولا سر شوين كوتوان ولا سر عاشقان تأرو جدواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان خوش ويستاني خوش خالم كلا برنامه چينوه لرغاية قيشتن بخزمت ايوه عزيزو خوش ويست قيشت مو اما باسي يچه چي تر لخوراكو لهزو قوة كاني دلدكي كصلوات لدانا لديدار محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدم فيدان كلم حلقة دا باسي فائدة كاني صلوات لدان بكين لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وبيشم قوتن ككتابة ابن قيم الجوزيه ناوي جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام كتابة قورية باسي أويدك كسيونو فائدة تدايا او كسي صلوات لسر پیغمبری لیده دا صلى الله عليه وسلم اصلا خزمتان دا سن فائده اکم هر بجار دوا بلان بخوتان برو کتابك بخوین نوا کتابك معلوماتی گلگل خوشی تیدایا براستی معلوماتی ود تیدایا کناب انسانی سالیگ بابای او کسی کدوی بروا برو خوشویستنی خواو قربی خواو مقام احسان نابی او معلوماتانی لکن نبیتا یکمین فائده صلوات لدان لسر پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم اويا كتو فرماني چي خواي زي بزي لكي كوريا براسي نعمتا براسي نعمتا تو فرماني چي خواي قوري زي بزي بكي خواي قوري دا فرمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خواو همو ملائكتان صلوات لسل محمد المصطفى ليددا صلى الله عليه وسلم أي إيمان دارنا أي عاشقان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أي وش صلوات لسل ديداري أو پیغمبر ليددا صلى الله عليه وسلم كواتك تو يكسر صلواتك ليددا لبيك يا رب فخزمة دراوستان يا رب أو صلواتك من ليددا كواتا قورت ترين نعمة وفائدة أويا يكلا فرمانا كاني خواي قورة زيبة زيدكي دو اويا كتو كارك دكي او كارا باش خواو ملائكتان اتوي سبحان الله سبحان الله امزا او نعمة عظيمة كاركا ايشيكا خوا بخوي ايكا وملائكتكانش ايكا باشان تو ديكي بلام هيز كردو ويشتر اوهانيا خوا كده فرمين يجيب كان ملائكة من يجلكن ای مجنونش دکن بلام خواه نیوش نکه خواهی گوره که تفرموی روشی بگرین ایم روشی دکرین بس خواه بخوای روشی نگری بلام لصلوال لیدان سبحان الله اما گوره محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم اما شکو شانامیتی عزیز کانم اوی که خواهی گوره که امر به ملائکت دکا و امر به مسلمانان دکا صلوال لیدان بخوشی لیده دا سبحان الله اما تقولي يك ابو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اما تقولي يك ابو تو ككاتك كارم دكي خو ام كارش دكا ومحمد وملائكتان اي كان وتوش سيم كسي كام او كار انزان ددي ان الله وملائكته يصلون على النبي خو جل وعلا بهمو قوري وعظمته زلالي خوي وهمو ملائكته كان مليار مليار ملائكته مليار مليار همو صلوات لسدي دار محمد المصطفى لددا اي واش اي ايمان دارنا صلوات لسديدا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اي واش صلوات لبدا وسلام تسليمي لابو روامك سبحان الله يا ابوي كواتا او كاريك اتو ديكي كاريك زور زور قبريا سوك خود دينا ريز لو كاردا خود دينيا سيم كسك او اشدكا يا كم خوا دو ملائكة سيام توي مسلمان خالي شتر لبركة كاني صلوات ليدان أويا صلوات ليدان أبيت هو كاري قبول بني دعاء كامل هل دعاء كديكي لبين عاد وعثمان راد وسته أو دعاء بس بصر أكبه
وصلوالي دان لديداري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم زال آدابي دعاء قبول بون أويا أو زاري حمد سنة إخوة قوردك باس ما انكرت فاشن صلوالي ددي فاشن بناوة زوانة كان إخوة قورة أباريتها إنزا دعائك دكي فاشن دوبارة حمد سنة إخوة دكي وصلواتك جلي ددي علماء فرمون رضا ورحمة إخوة بي هر دعائك بكويت بين دو صلوات إلا أخوة قبول دكا لبرو الصلوات كانت ليه قبول دكا ليه كواتي هز معقول نيا أو دو صلوات قبول كاونا واندي قبول دكا بوي هر سيكي حموي بيكا وقبول دكا كواتي بوي دعائي كمان قبول بي با صلوات سدي داري محمد المصطفى ليه بدين صلى الله عليه وسلم كواتي هو كارك لهو كاري قبول بوني دعائي كمان لداني صلواتا لسا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پیش دعا و پاش دعا خالشی ترش که صلوات لیدان هو کاری که بو حلال کردنی شفاعتت در روز قیامتی سبحان الله سبحان الله یعنی پیغمبر اخوة ده فرمی عليه الصلاة والسلام هر کاتی که بانک بانک بیش بانجی ده وکو بانک بیش که بلینوا حتى دقات حي على الصلاة وحي على الفلاح برين لا حول ولا قوة إلا بالله فاشن كتوابو اللهم رب هذه دعوة التامة بخينا فنفرمي الصلوات لصمان لي أبدا أوزا أو دعائي بكن دعائي وسيلة وفضيلة كاللهم رب هذه الدعوة التامة تفرمي هركسك آوابك حلت له شفاعتي يوم القيامة حلالك مصوقري كرت كروج قيامتي أمن شفاعتي يومكم سبحان الله كواتب براسي أو كسيش زور صلوات لسا پیغمبر اللي دادا عليه الصلاة والسلام او كسا حلالي كدوا مسو قلي كدوا كا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام شفاعتي لوبكا لروج قيامتي الله پیغمبر شفاعتي لوبكا او روزي يوم تبل سرائر او روزي او روزي ابرو ماندسي او روزي شرمزار ابين او روزي كوا رومان لدمو تساو ماندي تخواري لبش شرمزاري مان او وقت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بهانات بيو قطارت بكاو لو شر مزاريا نزاتت بداو بلت اخوةي قوري يا رب ابي لفلاني كري فلان يعني لفلاني كسي فلان خوش بيو خوةي قوري قصي پیغمبر ناشينيو شفاعتك قبول دكاو لقناحيتو خوش دبي الله براسي مجدكي خوش براسي مجدكي خوش وطسن بي بسمان بوي يا رب خالشي تليش اويا كصلوات ليدان هو كاري جناح سرينا ويا كصل صلوات لي بدي بهر صلواتك ده جناح درج دبتوا لكوات أتروجي 600 صلوات لي بدي كوات 3000 جناح اللي صار درج دبتوا لأجل جناح الشد نبي أو هر درج أو بلو باي بلا إخوة جورا برز دبتوا كوات هو كاري وهو كاري كان يرشبون ويا جناح من صلوات ليدان اللي صار محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بركتي تشتر اويا كلبوم جيرانو ولا حلقي رابردو اوان اويا كهرتي همو غمو مشكلو نارحتي فكرو خيالتي خوي قول له زي ما زي لك حنس هم كانت غم كانت شاشه كانت نارحتي كانت همو بدا خوي قول تو اذا يكفيك همك نقوت الصحابه يا رسول الله ام دمي دمي براسي همو او وقتي كب خبرم هل هم كات كان بس لو صلوات ليدان ترخان بكم لدي داري تو صلى الله عليه وسلم في فرم اذا يكفيك همك توا ما دام وتكل بس اتو بردوان بس صلوات ليدا هرتي همت غمت نارحتي شاشات بيستو ارز وكانت هل همو بدا خواي خواي قول له زي بزيدك عزيزانم سن همو غمان هي سن چشو نارحتی من هیا سن خلیو آوات من هیا سن خوزگو او تمنا من هیا هر هموی بسلاوات کان حل دبد دتاوی آرزو کان زیب زیبی دتاوید همو غم مکان تان لکول ببیتوا دتاوید چشکت حل بی دتاوید چشی پیاوت حل بی دتاوید چشی خزانت حل بی دتاوید چشی مندالکانت حل بی دتاوید چشی نومالد نمینه چشی دوره و برد نمینه صلوات لسا پیغمبر اللي بدا صلى الله عليه وسلم برام بس صادقانا خالصا مخلصا لبو اخوة صلوات اللي دا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قد ببلاش نافرمي اذا يكفيك همك ما دام وتكر تا
توهم غم مكان التازه خوا بولو زي بزيد كاو اتراتو او غمو بجارانا جيمتي خالتي تتل برهم مكاني او صلوا ليداني اويك براسي نيزيك دبيو ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم الله سام محتاجين روج قيامتي كلو بيغمبر النازاري نيزيك بين صلى الله عليه وسلم شو غني يزيك بي ناترسي لو فزعي أكبر أميني لو نارحتي قيامة أميني مادام لي نيزيك تس دقري تتوي نيزيك بي لي تتوي زور نيزيك بي لي صلواتي لسلي بدا رغسي دتوي أقل بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نيزيك بي صلواتي زور لسلي دا تكون صلوات لي دان هو كاري چي نيزيكي توا لا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يجي يجي تل بركة كان الصلوات اللي دان أويا كا مجدي بهشت بيدا دري بيش مردن الله أكبر براسي أو نعمتا چي قوريا يعني براسي نعمتا چي قوريا بيش مردن مجدي بهشت ددريتي الله أكبر لبرتسي تبروي برد دوام بيغمبري خوال لبير بو صلى الله عليه وسلم وبرد دوام دلي او بيغمبري الناس دارت خوش دكر بصلاة والدانت دخواي قورة دلي توش خوش دكا بيش اوي دنياي بزي بيلي بوي كأتو اهلي بهشتي براستي برهمة چي قورية براستي فضلي چي قورية براستي نعمتي چي قورية بيش اوي بمري مش دي بهشتي بداني لوي خوش در هي عزام تكو إما توقيون لمردن نازم أسماء بهش بيانا نازم خواه كردا وكاني قبول كردي ما يانا نازم حالم تون دبي والله من بيش أوي بمرم ملائكتان بين مجدي بهشتم بدني دبر أوي كفي غنبري خوام عليه الصلاة والسلام لبير بو بردرام صلواتم لبو ناردوا دبر زانا أو في غنبري توز لبير ناكا يقينت بي أو في غنبري تو لبير ناكا بوي خواي قولة لشرافة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لبر قولة يشكو من دي أو بيغمبرة ودكا دلي أو عبد خوشكا بيش أوي بمري مجدي بهشتي بدني براستي براستي شتيشي خوش عزيزان بتسي بس الله والدان بديداري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يشي تشي لبرها مكاني لبركة كاني أويا همو إيشو كار كانت لو زيبا زيبا ذكري قضاء سبب لقضاء الحوائج سبحان الله هل إيشي كتايا هل إيشي كلي عاسيا هل إيشي كت بيناكري هل إيشي كدتوي لبرد بروا برو برو دانشة هزار صلوات لدي داري محمد المصطفى لدى صلى الله عليه وسلم بزانا بساي بركتي أو صلواتي كو إيشو كار كانت لو زيبا زيبا بزان كو إيشا كانت رارا دبي بزان تون إيشا كانت زيبا زي دبي سبحان الله هر إيشا كتايا هر قرفتي كتايا هر إشتا كدوي بكاي نات بود ناكري ناكري زيبا زي نابي أبرو بالصلاة والليدان لديداري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خون ما نكو صلواتي ليدا خوي رب العزة بس هاي أو صلواتانا بصاي بركتي أم صلواتنا سبحان الله إيشو كار كان لو زي بزيدك إبا والله أما براسي أما مجدة شي قوريا براسي أما خوشة شي قوريا براسي أما نعمة شي قوريا أتو أو إيشو كاراني كليد عصيبوا أو إيشو كاراني كبين ناسوري خوي قورا بأمر إرادي خوي ببركتي أو صلواتنا هم إيشو كار كان لو زي بزيدكات خالشي تر لبركة كاني صلوات ليدان هو كارا بو قطار بوند لروج قيامت الله الله هم غمي إما نارحتي إما عاجزي وغمجين إما أوي لروج قيامت لذات ما تتوين لذات ما بي لروج قيامت وربا مردي خوابين صلوات لسر پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام زور لي بدين كبراسي بم صلواته إما لقيامة نزات من دبيت وإن شاء الله تنبر هميشي تليج ماوة لحل قيداده لطن بازكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولا يعني روجو دين روجو ناش كجلنا خوازين من شون يوجكم اخوهم روجو اقرم روجو جشكينم وجنيش اخوازم اما سنتي من هركسك للسنتي من لا بدال مني كواتي يكيك لأسس بن مكاني شون كوتني يعني بلين خوش ويستني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخالي سبي شون كوتني يتي لازمني امانه زور صلوات دان لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخالي سبي بير كرب زانا تول الروجيا كانت شن صلوات دي لسر او شن الذكرية شن ناوي ابي شن صلواتي لسر ادي اما يكيك لابن مكاني خوش ويستن يكي كان بيش خصني خوش ويستي او لسر هموشتك نمونا كاني باسكين يسبس ياسا كان باسكين دوای نمونه کانی باعث کن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهد سپید چون ام قاعده نیدانه آب و خوش میستنی خوی. آبی او پیش هم موش تک بید مالت پارت لعنت کش آماجم پیدا خود خودی خود من علا کانت دایکو باوکت لع همو کسی آبی خوش ترد بیه. پس آنی که کیتر لخال کان شوقی توی ولی قائ او اگر بیر بکی تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهد سپید لو حدیث صحیحه. كلا صحيح بخاري مسلمة هاتوا أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقال لسر به لسر كوتر داريك أو استان خطبي ومعنى دا من بري نبو بيغمبر هات من بركي بو دروس الفرمي بيغمبر إخوة على سر وقل ساشت سر أو دار خطبه دي يتر أوتان أما بلم بو يكردو لسر بچو سر أو من برا أنا سيكوري مالك أفرمي سوين بخوالا نو مزقوتكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقال لسر به دانش مين يكم جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لسر به شو أسر من بركة خطبي دا جمع اللي أبو الدنيك لناو دارك أهاتوك ومناوك بقريب وشوقي بيغمبر صلاة والسلام يقال لسر أفرمي رسول الله صلاة والسلام يقال لسر لسر من بركة دا وزيو أعوى دارك ناوقي سنجي وتاك والدني كما بو أنجاتو أسر من بركة تارك دا أقر لم حقيقته ولم معناتي قيشتين أو كاتب مقارني دلي إيه مبكين لقل داركي بير روحو جيانا شوقي چون ابو پیغمبر صلوات و سلام علیه و آله ای امله کی ام استاین لچشونه کی شوقی ابو پیغمبر صلوات و سلام علیه و آله لچ جگه یک روز دانش تو بین او دالب کین یان لابین بو بینینی عزیز و خوشویس بان صلوات و سلام علیه و آله سر به یک کیتر لخالکان تعظیمی او شکومندی راگتنی ناویتی با گورئی خوای گور مهربان ناوی او شکومندو گور کردوا با گور ناوی بردوا ما نويش كومندي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سبيل الله دل دال هرك شونيكا باسكريا كسيك تنقيصي كر لناخو دل طوا آزار تششت وكو چون أكسيك كتعداي شرف وكرامة تدكا وبون وماهية تدكا بوشو هذا لناخت آزار تداب زانة تعظيم وتوقيري بيغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدل طا قوليا وهل وهل ظني أمانة كسيك أوشتيك واخ بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سبيل خوشي بيستوا او خوشی بیه. خوش وستنی هاوریکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی سر بیه. اوانی که لگل یا مندوبون خوش وستی آلو بیتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی سر بیه. کسو کارکانی خیزانکانی آموزاو زاواو کچو منال خوش وستکانی منال نوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی سر بیه. آلو بیت و حقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی سر بیه. ایک یکی تر لب نشانه و علامتی خوش وستی ایما بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به خوش وستنی قرآنه چن لگل قرآنی چن قرآنت خوش شوه روشی چن جار سری لیه دی چن پیدا چونوی اکیتوا اگر بیرت لاینی و سالی جاری قرآنه کتا کیتوا بزانه خلل لاینی خوش وستیکت هیا چونکه اوک تاک خلاتی آسمان بو پیغمبر دابزی و صلی الله علیه و سلم خوایل سر به اگر تو خوش وستیکت لگل قرآنه نبی لگل کیه هیا تاک شونواله بو ایمج جماعت او قرانه ک کلامی خوایا وخلات بو او پیغمبر صلی الله و سلام خوای له سر به چن هاوری اوی چن لقلوی چن الکات کانت پیش خستوا موبایل ک چن لو زیاتر بکار دینی او چن موبایل ک زیاتر بکار دینی چن مشغول ابي بو قرانه و زیاتر لوی ک و مشغول ابي بخلکانی تروا اما زور گرنگا اما تحقیقه ک بو دلکان معنی خین جر شاو ديري بزانا آية دلمان چن پيوست بأو وصلاة والسلام يخواه لسر بي خالة كتر لخالة كان شفقه بزيو رحمتي توي برامبر أمتي پیغمبر صلاة والسلام يخواه لسر بي خراب ترين مروف برامبر پیغمبر صلاة والسلام يخواه لسر بي بي أدب ترين كس برامبر پیغمبر صلاة والسلام يخواه لسر بي اوه يكوا بي أدبي برامبر أمتك يكا برامبر شون كوتواني پیغمبرك صلاة والسلام يخواه لسر بي برامبر او كساني كوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سبیه فرمیه روژه دیت
لپناوی بدسهنانی بینینی من هر کس یک آماده مال و جیانی خوی ببخشه بس یک توز من ببینه او اوی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود امتکی دعای من اوانی من یا نبی و اوانه برای منن فرمیس که ارجن بو بینینی من هر کس یک تن بینی برابر مسلمان زمانی نه اپاراست هر شی که سر خلق صیب خلق کرد تکفیر یعنی اکر جنیوی ادا پیان قصی خراب یکر برابر یان او بزانن لدل یا خوش یتی پیغمبر نی صلوات و سلامی خالص بنص آیات قرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين زليل لسر مسلمان زليل بو إيمان دار بو مسلمان كواتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول على سر بيك كسيك خوشي بيك بيني كسيك شايت ماني بو هنا بيني كسيك كافريك ميلاني دلي هاتو برولاي خوش بيسني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول على سر بيك بقي أو بشك خوش بيسي بو در بره نزيك يا بيته والله بشكم بيت بيت أمتي أو بشكم لرجل قيامتها لقل أو بيه بشكم سوادي أعظمي في عبصة وصم لقيامتها زياد بيبا أما همو شفقي دلي يعني كاتا قرباني بو أوي كسيك أمتي أو بيه خوشي بيه كاتا من هاتم من بركم كرد دجمني مسلمانان وام كرد كواخذ لمزقو دور كويتوا وحرقي لدينا كيف يا غامر بيه صلاة والسلام يقول الله سبيه أو بزاند نيك يكال نشان الديار وزقكاني أوي كامل في غنبر صلى الله عليه وسلم خالص بخوش ناوي غير خوش بيستايا هو كارك مكر كوا خوش بيستكاني او خوش بيستايا خالق وتاي او تانيكا تاك بتاكي او ثاني الدنيا هي لا هش تكايا ابيت خوش بيستي في غنبر صلى الله عليه وسلم بي احمدي همش تكت ببخشي لبيناوي خوش بيستي في غنبر صلى الله عليه وسلم خالص بمشي وازه كاتيكا مروف اماني كرد اسو بنما وكو صحابه كان معامله كان لقل في غنبره صلاه والسلام يخويلس دايك عائشه افرميه بما نجرته افرميه كاتيكا كاتي هجرتي في غنبره صلاه والسلام يخويلس بخوا فرمي هجرت بك ابو مدينه في غنبر يخوا صلاه والسلام يخويلس ابو بكر الصديق بانكر فرمي ابو بكر خد كو بكره ودرتين فرمي اي في غنبري خوا بو کیو درچین فرمی تو خود کوب کرو فرمی آخر بس پیم بیجا خوا از نمی دا و بب مهاوری سفرت فرمی بله دایت عایشه گرته فرمی ابو بکر صدیق فرمی باوکم هاتو ابو مال فرمی بینیم باوکم شیون و گریانه کی داناو هتا او کات لعقلی خوما تصورم نکر مروف لخوشیا بگری باوکم لخوشیا گریا کمن اب مهاوری محمد صلی الله علیه و سلم خیلی سر سفری هجریا کات که همو قوم کسکار کانی لدج یعقسه نکر ابو بكر الصديق لخوشيا اقريا دايك عائشه افرميه فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح حتى رايت ابا بكر يبكي يومئذ والله قد تصور النكر وكسب بي لخوشيا بقري قرياني خوشي لخوشيا بقري فرميز برجه حتى بيني ابو بكر اقريا لخوشيا الله اكبر من ابنها وريفي يا غنبر صلاه وسلام يا خويا لسد اما اجر ام قاعدانا لنا ونضل ما نجي يجيرنا كي أم معناه أمت يجت قد هست بيناكين خواهي قلنوا يرون القرآن أفرمي إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فرمي قريه وبشجريناكن وخشتان ناويو سريناخن خواهي قلنوا يرون سري خستوا كي سري خست خواهي قلنوا يرون كاتي الثانية اثنين بو كاتي دو همي كسي كتير بو بد باردو كانوا دوان بون دو همي دو كز بو پیغمبر صلاة والسلام خواهي لسلام خواهي يورو مربان سري خست بهاوريكي فرموي لا تحزن إن الله معنا خفت مخو بيتاقت ما بخواه لقل ما نايا خواه لقل اما ايا خواهي يورو مربان لو كاتي سري خست اتر تو خوشت نوه تو خوت لنا او قافل السركوتنا خوت دور خيتوا اينا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر بیه خوان عصری بو ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم خوای گرم هرمان لبی سری خستوا بویا عزیز من صلی الله علیه و سلم خوایل سر بیه حدیثی که صحیحه که امام بخاری روایت کرده فرمیه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما معنى إيمانك أبو بكر الصديق ليتجيشتوا فرمي
هیچ کس یک لا ایو ایمان در ناوا حتا کو نب مخوش ویستر بو او لباو کیو لکرکیو لمنالکانیو لهمو خلقی تر انسی کری مالک لحدیث که اگره توا افرمی پیغمبری خواه صلات و سلامی خواه لسبیل حتی که بخاری مسلم آیا افرمی پیغمبری عزیز من صلات و سلامی خواه لسبیل افرمی ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الایمان هر کس یک سی صفتی تیابو تامی شیرینی ایمانک ام تاما ابیت کسانی که هستی پیبکن که با تطبیق ما ایتیابه یکمیان ان یکون الله و رسوله احب ایلیه مما سواهما خواهو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدل یا خوشویستر بیه لجگل او یعنی خواهی گروه مربانی خوشویستی بس او نیا لکاتی که قسکریا شری لسر که خوشویستی اوی لناخی دلتا ایثاری که لسر هموشتی کاتشتک دیتا پیشوا حزی تو لگل خوشویستنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشی بخیر لسر هر شتکی تر امام عمر رضا رحمتي خوالي لبي زور تان قسيك تان لبي استوى پیغمبر ازن مدبا فلان کس بو كجم او قسيان زور لبي استوى لكاتي فتح مكة تا لفحواكي تيب جين زان پیغمبر امام عمر بو چی فرمويتي ام قسي بو چی فرموا لكاتي فتح مكة ابو سفيان هنا وتان ابو سفيان ايمان دينه ايمان شنه هنا بو امام عمر پیداگيري لسر اوا اكرد كبي كجه بي كجه دو سه جهت ای پیغمبری خواه از دم بده با ام کافری دشمنی خواب کشم. اما آوام بوا جنگی احدی لگل مان کرد. اما آوام بوا جنگی بدري لگل مان کرد. اما آوام بوا جنگی احزابی لگل مان کرد. اما آوام بوا هر چی دشمنیتی توی کردی. اوی والا مکه بوی درتی کرد. و هر چی عربلیتی کو کردو. و هر چی دشمنیتی کردی. اما دشمنی خواه ای پیغمبری خواه از دم بده با بی کشم. پیغمبر صلی الله و سلامی خواه لسر به. هر وقت شرم نیکی که يا فرمين لك تشيك لنا وخيد رابش بشر متروب يا غنب صلى الله عليه وسلم بيدن نا علي ناي كجم نا علي كجم هيك سنة قاوة وسطا إمامي عباس إمامي في غنب صلى الله عليه وسلم بيخوي له سربي هلا سي هلا أي عمر والله أجر أول بني عدي بواياتنا أوت والله أجر أول بني عدي بوايا ولا خزمي خوتان بواياتنا أوت بس هو بويا ويا يجريك تلا قبيلة كاني تربكوجي يشتا فهمي جاهلية لنا وعربا ماوا أقول لبني عدي بوايوات ناود تي والله أي عباس سوين بخوا أو رجو بيستمتو إيمانتي هناوة لدلم خوشة ويستربو لإيمان هناني خطاب خطابي باوكم والله والله تنيا لبر خوشة ويستي أو بيا وأقصاك هيتشي ترمنيا والله إيمان هناني هركس يقبى بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبر تشي بوشي بيام خوش بو إيمان هناني تو لباوكم خوش ويستر بولام والله بس لبروي زانيم پیغمبري خواص الله سبحانه وقال سيد دل خوش ابي مامي ايمان بيري سين بخوا لباوكم دلم خوش تر بوك تو ايمان تن چونك زانيم او بي خوش ادير بو چي تو مد بار مكي بجاهليتي عرب والله لبر جاهليتي عربني والله لبر خوش ويستي او بياويا چونك اما زور ازاري دا اما معناي خوش ويستني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي له سربي يكك للصحابه كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي له سربي بناي زيد كوري دتين ليوم الرجيعه جماعتك قبيليك لهذلي كان هاتن دعوان كن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسبب بني هذي وتي انا امام انا ومسلمان بوين بر القران خير من ابن ربا في الاسلام مانك بيغمبر يخوي صلى الله عليه وسلم يخوي لسبب خلاف الروايات عندك على الشش عندك على ده يوم الرجيعه يوم بئر معونني يا مجاوزة ليوم الرجيعه شش ياندا لخلاف الروايات بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسبب شن كسك انيري بو بني هذي بو اوي فيري عن بكن قبيلة كان في القرآن بكن كاتي أتشن بوي غدريان فيكن لزمني أنا أواني أن كشت كشتيان دواني أن هشتويكي كان خبيب بويكي كان زيدي كوري دثين أبو زيدي كوري دثين كاتي خوي كيشي كيهبو لموضوع إخوانا أبوائي لقبيليك وابوكو جرايته وبران بلك سيكيتر صفواني كوري أمياء شيء كري لجاتي إخوانك بيكو جيتوا أي هينين ويجن ما زيدي كوري دثين ولا فلان قبيلة اي كوجينا ولا جاتي قبيله كمان اي كوجين لا اي بن بو مكه اي بن بو مكه اما بيش فتح مكه زيد كريده ثينب كوجين لكن بي كوجين الان بي بن بو حل دري كان للسنوري حرم نزيك ترين شاني حل كيا تنعيمه تنعيم او كيس بيجن بزغوتي دايك عايشه مزغوتي دايك عايشه نزيك ترين شاني حرمه الحله لحرمه او كانت تدورن هركسيك اجر بكجرايوه لبرو لسنوري حرامه حرامه كشتن
يعني برد درة ومنطقة حلة تقول منطقة حلة يعني كوش وتي يعني بيبن بوتن عين بيكوجم كاتي برد يعني دستي زيدي كريدتين كوتي قرسي بيا ويا قاتكاني بس راوتو حاضرين يعني كلو بوي بيكوجم عليه إيكي كان طبعا بياك بناوي نستاصي باي كوجي اللي بيه أي كوجن لو أي شهيد يا كان خايف يقول ميرمان بلاي شهادة برزي خايف بداتي أبو سفيان يبيني كوت لدس يا دي ولا يبي عليه أي زيد إذا هو أخوازيت محمد بيرين لشو أنا كي توه رزقارد كين وتيه وبراسته سوين بالله سوين بالله إذا لما الله كي خو ما داني يشتبون برام برأما بيجن لما رزقارد كي لما الله كي خو تدا عن شيء بيا ما صار صام لما الله كي خو داني يشتوا درك يشتوا تبيانا يقول ما بوا والله آمادم جانا ببخشم سوين بالله إذا أم كشت نيخوم لو بيا خوش ترك كبي بيسم بيشن بيا غمري خوا صلاة وسلامي خوا إلى سر بيا لناو معلقي خوا يدرك يشوي تبيا أبو سفيان عجيب ليه ترى الله والله نمبيني وهيج قبيلة وهيج قومك هيج كسيك بقي شون كوتواني محمد صلاة وسلامي خالص من محمد يان خوش ويستبه إمام عمر رضى الله رحمته خالي بروجي كان عبد الله كوري هشام أجريته وعليه روجي كان لخدمة بيا غمري وين صلاة وسلامي خوا إلى سر بيا پیغمبری خواه صلاة والسلام خواهی سبی آوه دست امام عمری گرت بر رای نکر جا تو شعور بکا پیت ایجرم کات ایجرم هاین الروز دانیش توین لشوین پیکی پیغمبر صلاة والسلام هستت چونه بیجن لشوین وستابوین پیغمبر صلاة والسلام آوه دست گرت بر دست دی بگری جاواز زور فرقی ہے زور زور جایا فرمی آوه دست امام عمری گرت بر رضا رحمتی خواهی لبه امام عمر هر واوتی پی فرمی پیغمبری خواه شکل دل ما های با پیت بیجم فرمي فرمو فرمي پیغمبري خواسيون بخوا معالجي دلم كردوا لهاتشي كسمتهم خوشتر قرق لباوكم لدايكم لمنالم لك بارم لمالم لحموش تيكتهم خوشتر بلام حرت چنك معالجي دلم كم حرتشي اكم طبعا مخواي تاقي كرنوي خدا خواي غاتا موقعه اگر خريكام كجنو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هي تاقي كرنوي خواي اكاجه بزان من چنك پیغمبر بخوش صلى الله عليه وسلم فرمي پیغمبري خوان نگیش ما اوي وا بزانم كتوم لخوم خوش تروي نگیش ما اوا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمي ول سن بخوا اي عمر لخوتش منت خوش تر نه ایمانت کامل نه فرمي اي پیغمبري خوا پیمان به وعد به خوا شاهد به لسر ظلم اتر لمو دا توم لخومش خوش تر گره توم لخومش خوش تر گره فرمي الان يا عمر است اي عمر إذا قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب نعالها أحب إلي إلى نفسي وأشفى لبلواه مجنون ليلى عليه الله يقول بسيارم ليب كان بيجن ليلى تخوش أبي يا همو الدنيا وإلنا ودنياها يا جم سوين بخوا نق ليلى ودنيا أو مقارنيكي غلطة سوين بخوا توزيك كبنع لكي ليلى ويا بهمو دنيا ناي قرمو وبهمو دواء درماني ناي قرمو اما خوشویسی پیاره که بوش نیی چی باید نکردم. چون بین ابی چون اما خوشویس من خوش بیا صلاة و سلامی خوایل سر بیا. پیغمبر یوسف لبر او خوای خوشویه. لبر آمبر او عشق او خوشویسی او جن جوانانی که واد دوایی اکن مراودی ل نفسی خوی اکن. کنای که ای کن سجن و قال رب سجن احب ایلی مما يدعونني ایلی. من سجن خوشتر ابی بول لبر او سجن ل نزیکی توی بلام لقال أوانا بم لدوري توي شو كسجن خوش ترى لو يكوالنا وملذات الشهوة تابم تامي خوش ويستنو نزيكي وقربي تو نزيك ترى شيء بتشي اشترى خوش ويستنى بومن كاتي كسجن لقال أوا خوش ويزبو يترش تكاني تر هموي هيج معنى نامين توا لبروا أبيني صحابة كان بمشي وازا في غنبري خوا صلاة والسلام يخوي لسربين هميشه يكك لخاله جرينجا كان يجيان انا ابوه كتشون لبيغمبر نزيغن كتشون خوش يان بيه كتشون تيكاليبن ربيعي كري كعبي اسلاميه فرمي روجي كان لخدمه بيغمبر صلى الله عليه وسلم بما مو اذن لي خصمي بيغمبر خام شو لخدمه تو مينمو سيدي شونو يجو عبادتك تكام بردسيتكام او رجم دس شتيكم غيرك خدمتكم الله ما مو ولا قال يا حزم كل نزيكي او الله شو هالسيا بوش شو نيش بود دز نيش بقري ما هالسيا من الخدمة يبي يقام بري قاب فرمو أوم بوي هنا بوي لخدمة يا بوم دز نيش بقري الله كاتي أوم كرد دز يا بيرم كوتو شو نيش زور باش قصي لقلابك
الله ربيع علي وتم أي بيغمبري خوا داوش تكت ليب كم بوما كي تفرمو دزنيو جيغرا داوش تكت ليب كم بوما كي فرمي بلي فرمي تخواي بيغمبري خوا وعدم دري لبهشتا تكتاون با ويكو بين لبهشتا أم بني الدنيا زور تام دارا أم نزيكي تزور بچي لصحيح مسلمة يا محد سواتانا يرمو تخواي بيغمبري خوا با لبهشتي شاتكتوها ومتخوا با دورنا كومولد حزا قام دواني مردن دورنا بملد پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهد سبه فرموی فاعنی علی نفسی که بی کثرت السجود فرموی تو سجده زور بو بو خواه نیوش زور بکا زور زور نیوش بکا وعد تدمی پیمان بی لگل خواه بی بس نیوش زور بکا یعنی ها هم شعورت جزء اکی بچوکا بس یعنی تصور بکا او لگلی ها بو ایسا ایسا تو اگر ایسا بو ایما پرهد بکا بیا بچن بولاي بجن والله زندو بوتا و كنش دق يعني يك دقا يعني دس نجي يقري اعوى كيتا دس يا شان قصي يكتيتك يا لواني هر كسي با بي خوش بيستناكي بوا او كو مولا قصي حازل كرد بي بس هيتش وك اوانية بيجي بل بس خوتم قريكا اما توانا ويلنا وخوش بيستي اوا اي پیغمبري خواه تخوا بلا باش تاتك خوتا لانسان فرمي فأعني على نفسك بكثرة السجود لبروا حتى يعني أتشون لدواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سبه لحديثك صحيحة توك ابن عمر روجي كان عليه رويش طبعا مد عبد الله كوري عبد الله كوري جابري كوري عتيكة فلما روجي كان عبد الله كوري عمر هاد بو قبيلي بني معاوية كشوني كي نيوجي يعني هابو جاريك بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني بانك دون نيوجي تيابك نيوجي تيابك عليه ابن عمر كو ترى رويش بو بني معاوية شو بلاين هاتوتي كيل ايوا ازانيت ام لمز قوتا كدروستان كردوا كي ازاني بيان صاصم لك يعني يجي كر وكان والله بيان صاصم علي بن يجي كر شو انا كان بودياري او شو شو انا قيد انيش في تو بين قسكان بوب جيرنوا زين شي فرم هاس كان مهمه كات يشتا مدينه ام هسد بو دروس سوي كات يشتا روزا يجنا مش شوين بي بي غمر صلى الله عليه وسلم كات يشتا نزيكي غوركي بيان صاصم ام شوين الريح كردني اوان كانت اشتبقي على مشويني قريانا كي او ابو صحابة كاني اتر اتشيت الدنيا اكي جاوازا عبد الله كرو عمر خوها وريبو بلا ملا دواي مرنية شو اقرر ابزان لكيو دانشتوا اتشو لشونا كي دانش فهمت خوابي ابو مقرنو بزان في عنصر صلى الله عليه وسلم فرمو دريجة حديثة كاتي نية باسي بكم باسي فرمايش تكاين بو قرائي روشي كانت برسيادة كلا امام علي عبد الله كرو مبارك لكتاب زهدا قررتو برسيادة كلا امام علي كم تخابوا من بجيره وأيه وبيغمر صلى الله عليه وسلم تان شون خوش شويست سير كان قال إمام علي بقرن آموزاتي زوايتي نزيكي بوا إنسان لو كساني كان نزيكتي زور شعور بخوش شويستي ناكا ما قال بمرية هستي في أبكار نأمان لازم دويتي هستي عن بوكر دوا أفرمي هاتم كان إمام علي وشون بيغمر تان خوش شويست صلاة والسلام يخوي له سير بفرموي والله قال والله كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا أم قصانا من كر لخومان خوشتر ما نويس لا مالكان من لا منالكان من لا باوان من لا دايكا كان من لا همويان زياتر خوش ما نويستن يك جملة جواز على إمام علي أفرمي ومن الماء البارد على الظمأ بس جواب خنا لا يمدر رصة أم رصة بشوكة بس معنى هيك قوريت يايا تعبيريك يايا أبي كسيك تينو بيت لشونی که وشکلان تینو بیتو خری که بمری با او یک یک آوی سرد داده دستی و چن یک او آوی لاخوش ویسته و ما به تینویتی که او تره که انسان چاویز کز بیه لحیوتا لحیوتی تینویتی ها چاوی کز بیه فرمی سویان بخواه اما لآوی سرد پیغمبر من صلاة و سلامی خواهی لزبی خوشتر اویز بو کسی که لظما آبه اون دل دلمان خوش ویز بو یعنی اگر یان بزن چه تعبیری تعبیری لخوش ویسته که امتا هشت انا نتواني دري برن بوين او انا لا تواني ناس كاين او خوش بيستي كوا كوا هستيان بيكر دوا اما انس كوري مالك رضا رحمتي خويا لي به اجرتوا روجي كان افرمي روجي كان زلامك هاد بولاي بيغمبري خوا صلاه والسلام يخوي السر بهات وتي اي بيغمبري خوا كي روجي قيامته بيغمبر صلاه والسلام يخوي السر به نازن كي روجي قيامته جوابي داي و بفرسياري فرمي تشي بو اما ذكر دو اي اعرابي چید با روز قیامت آمد ذکر کی گرینی هر کیا تو چید با حاضر کرد با روز قیامت
فرمی والله ای پیغمبری خواه کردوی که زورم نیه و شتم زور بو آماده نکرده بس اوی دلم پی خوشا خواه و پیغمبرم خوشه پیغمبر صلی الله علیه و آله زور زور خوشه پیغمبر فرموی انت مع من احببت او خوشه ویستی باشه زور گوره لقل یا آبی لقل کسی که آبی که خوشته به لروج قیامتا صفوانی کری قدامش روشی کن افرمی لخزمت پیغمبر بوم صلی الله علیه و سلمی خواهی لسر به كاتي هاتم بيعتم دابي دسم هنا الله اوا دسم خصنا ودسي بيغام صلى الله عليه وسلم بيغام صلى فرمي صفوان لسكي بيعت مديته وتم اي بيغمبري اخوا خوشتم غيرك ابو اخوا بيعت دمك خوشتم غيرك بيغام صلى فرمي تو لا قال كسي هيك خوش تبع ام خوش ويستيا واكاتك واتو بشتنا والدنيا كي جياواز لا لا عقد لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقالس يتر هزار كاني تلقى لا شو ابن دور اكون وكاتي ام خوشي سي زاله ببسر دلطا روجي كان امام علي رضا رحمتي خوي لبي خوي اجرته ولا حديثه كاك امام احمد الترمذي روايته لكن بسندك حسن افرمي بيغنبري خوا صلاه وسلامي خوي لسربي دسي حسن وحسيني او اجرته ودسو او دسو هرجي كاني جرتبو من البون فرمي بيغنبري خوا صلاه وسلامي خوي لسربي فرمي من احبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. فمن كسك مني خوش بيه وأمدو من علي خوش بيه وباوك يعني خوش بيه ودايك يعني خوش بيه لروج القيامة على قل منايا ولا درجي منايا. أم خوش ويستيا أسس بنماي دروس كردني اشتكى كا همو كسناتو على بيه بقيا. أبي معالجة ظلماني لقلاب كين. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی رسی بیکی که لمولاکانی کوا آزادی کردو ناوی ثوبان بو ثوبانی مولای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی رسی خلق نازنه باوکی ناوی چیا کوئلی اگر بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریویتی لبر خواه آزادی کردو پیانو ثوبانی مولای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی رسی روشی کن لناو مزگو تک دانشت بو عزیز من صلی اللہ علیہ وسلم خواهی رسی بی چو جور و سرکا ثوبان دانشت و رنگ زرد بو تا گوراو آسوار و شونواری زردی و بی طاقتی دلتنگی خفت باری بسری و دیارا افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی چو جورو فرمی یا ثوبان ما غیر لونک ثوبان او با چی بی طاقتی او چی بی طاقتی کرو بیتا من پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دلنوازی خلق بوا فرمی ثوبان او با بی طاقتی لچی دلتنگی با رنگت زرد بوا تا چی رنگ تی گورا وا فرمی پیغمبری خواه والله هیچ هزار و ایش کم نیه هیچ خف هیچ شک کم نیه ولی من بیرم لش تک کرده و فرمی چیه؟ باز که بوم من کت هم دل نوازید کم فهمی پیغمبری خوا اول چند روزه که توام نبینی و وتم اجیم خدمتت بس بیرم لوا کرده ول روزی قیامت اکاتی قیامت داد بهش درجاتا خوای گلوم هربان بسترین پلی دعوت تو پلکانی ما او کوتونیه تو لیم بسترین تو خواهی گرو میره من اتخاط شوین یک لناو بهشتا لیمه دوری چند روش جاره من تو بینیم لبه تامی چیه با من بهشت توی تیانه چه چیشون بزو تیه بکم تامی چیه که من بهشتم نزنم بیرم کرو تو هچی سیره کم تام لبهشت ناکم تو دور بیلیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میخوی بیده نبه هیچ ناله خواهی گرو میره من آیت دعا بزنی لسر ما أفرمي خواهي قرمين لقرآن وآياتي دار زن فرمي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فرمي هر كسيك طاعتي خواهي بيغمبر كيف كان صلاة والسلام خواهي لسر بيه قول رايال يان بيه أولا روج قيامتها لقل أو كسانا كخواه نعمتي بسلينا رشتوا لقل بيغمبرانا يا لقل صديقينا يا لقل شهيدكانا يا لقل صالحكانا يا اوانيش بهشترين هاورين لناو بهشتا لبرو ما ترسى بيتعقتو الدلطن مبا اوي كوا ايماني بمن هنا وخوش مي اوي لروجي قيامت لناو بهشتا شايا كتري ابينين بيتعقت مبا ودلطن مبا ان شاء الله لقل تانا با. اما او خوش ويستيك ابي دلي بوب كيتا يعني ابي فراواني كي زور زور قوري قوري بو دروس كي محبي واتني دبي ضل وسعتي كي وكفلك زياتر وكف بيني شوروجي فراق وصلد البرتا بقنجين اجي ابي ضلمان فراوانيه كي بقي ام فلك دروس كاتا شوروجي تي ادروس به شوي دوري لا او روجي جيشتن باو
أبي دل وسعتك وك فلك زياتر وكف بيني شو روجي فراق وصل دل برتا بقنجيني دخيلت بمكري أمرو بفردا وادا كم هيتا شفرداها تيا نكرا وكاريكو بودويني زباني حالي پروانا لوقتي سوتنا ديود كسي وارث موت من بي لعشقا خوب سوتين الله بابولا كاتيا چوب ولا موم كاتيا سوتياو مومك سوتاني الله هر كسيك يجي عاشق خوش ويستم هيا ويكو من آوا چون من عاشقيا وقرم أم سوتيني حتى آقري ندواز نايري يمش أي عزيز خوش ويستمان أي پیغمبري خواه صلاة والسلام خواهي لسر بي او اند عاشقي توين حتى نزيك نبين وكو قري مومك پرو بالمان بسوتي بخوشوستي كيتو تير ناخوين لخوشوستي تو دبي دل وسعتيكي وكفلك زياتر وكف بيني شو روجي فراق وصلي دل برتا بقنجيني دخيلت بمكري امرو بفردا وادا كم هيتا شفرداها تيا نكرا وكاريكو بودويني زباني حالي پروانا لوقتي سوتنا ديود كسي وارث موك من بي لعشقا خوب سوتيني رقيب البتة عن شو شق دبا جانان ايوارا بعشاقي تقبل دا لباتي صدعا جويني بغيبت كردني ام بين وايتو شي خجلت دي بلي واعز بسميرو لبخوا وازي لي بيني دني تبعي وها غالب بوا فرعون ام عصرا نوك موسى لكن جو باربو ايماني في ديني مبزوا محويا لمري قدا تادب يخاكي ري وميدا دستي قردت هر دقاء آخر بداميني الله محوي لرقي أم خوش ويستيا يا أبو عزيز صلاة والسلام إخوائي لسر بي خود دوامخا هيچ وامزانا خلق شت بيجي بابيجي أو پري لبرشاوي خلق سوكا بي كسوك بيت أو پري وكو خولي زيو وخلق بي بيانا كخول كبويتا خولو بيت بيانا بشكم روجة لروجان خوش ويست صلاة والسلام إخوائي لسر بسر أو خولي أبرو أو توزي خولكات بنشيتا داميني پیغمبر صلاة والسلام إخوائي لسر بي او پری لبرچایو خلق سوکا بیا بیتا توزی خول بشکم راجع پیبناتا خولکتاو توزی خولکت بنیشت دامینی کراسا کیوا ایتر خواه او گوتو سربرزی و جوانیا کاته که خوشویستی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بیر بمشیوازا لدلتا جگیر ابه ابو هریر رضا رحمتی خواهی لبه لحدیثی که صحیحه که امام مسلم گره توا افرمی خوشویست من صلاة و سلامی خواهی لسر بیر فرمی من اشد امتی لی حباً لأمتكم أويك الزورترين خوشويستيان برامبر من هيا هنديك لوانيك الزورترين خوشويستيان برامبر من هيا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أفرمي أو كسانيك زورزور منيان خوش أوي لنا أمتكما جماعتك اللدوي من ديت هركسيك يعني بس بو بينيني من آمادي أهل مالي خوش بخشي بس يكجار من ببيني جاء أميدك إن شاء الله خمان لوانا بين وخواي قرو ميربان أو خوش ويسير دل مانا واجه يربكا كا بمشي وازا خوش مان بيا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يخالي سر بيا أبو سعيد خدري اجارته وفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخالي سر بيا كاته كوتا نخوش لو نخوش يا وفاتي كر چم روش يبلع وباش بو أفرمي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يخالي سر بيا سري بستبو هات سر من بريا مش دانشتبوين صحابه كان نومز قد دانشتو چاوري علم پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نخوشا شو سر من بركة سري ببرويك بس تبو سري إيش يكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم خالص فرموي شو سر من بركة فرموي إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة فرموي بندك لبندكان إخوة خوي قروا ميربان خياري خصوتا بردستي خوي دنيا وجواني كاني دنيا قشتي بوتو يعني بقريتو بمري الله كسلوتي أنا قيشت الله بس أبو بكر الصديق قال سيفرمي أي پیغمبري خواه باوكو دايك من بيش يكينا قربان دبستو آخرة المبجرة لناو من أبمين أي پیغمبري خواه سيون بخواه باوكو دايك من أكينا قرباني تو الله مصر ما لياته أبو بكر بوچي وعاله پیغمبري خواه صلاة والسلام خواه سيفرمي فاختار الآخرة أبو بكر فرمي بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله باوانو دايك من أكينا قربان دبستو جمعني الله أي پیغمبري خواه فمي كسما لمتيا نقشتين دعي فرمي للروايات كتيرة وفرمي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر أوي كواز ياتر منتي بسر منو بسر أم هاوريتي من آية تانية أبو بكر أبو بكر منتي هاوريتي بسر مؤية ولو كنت متخذا من الناس خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر
ولكن أخوة الإسلام فرمي أجر كسي كم بكرة تخليل خل صفتك تايبة أخوة يقول ميرباني دا فرمي أجر كسي كترم هالبجار دا بخليلي خم أبو بكر مكر دا خليلي خم دا صبح حديبية بيغنبري إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي كاتيكا لقل صحابة كان دانشتون دين خليك صلحان لقلا كان صحابة كان أو اندخ خزمتي بيغنبري أنا كر صلاة والسلام إخوة إلى سربي عروي كري مسعود هاتوا بمفاوضة لقل بيغنبري صلى الله عليه وسلم كاتيك شو بنابين وصفيك كس يقول مسلمان نبو بجاري أشياء بناو كافر كان باس أنا كاتوا أفرمي لروايتك هاتوا عليوتي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى الله والله بوفد روشتون بولاي قيصر وكسرى بولاي باشا كان وفد قريش بوم شون بولاي نجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا فنوي والله نبو يك ملك يك باشا نيا وكو ببينم كواها وركاني محمد صلاة والسلام يخوى إلى سربية شون تعظيم وقوري في أغنبرة كان صلاة والسلام يخوى والله كاتي دز نيوجي يك ناني على قطري آوكي بكيوت الزوي إلا آوكيانا قردا مشتو تبرك يان بيك شم ملكو باشا يك بو شواز أبوه لبرو بيني في أغنبرة من صلاة والسلام يخوى إلى سربية لناخي خوي وهر كسك لناخي خوي وأمي بوها القرتبو روشي كان بيغنبري خواه صلاة والسلام خواه يسبب شو لما بو مالي أبو أيوبي أنصاري لما لي أوان بمين يتوا أبو أيوبي أنصاري لما لك خواه خان جوريكي كردو لسر جوريكي جوريكي تري كردبو بو أوي بيغنبر صلاة والسلام خواه لسر بي لبانو خواه لعزيتي نبي فلمي بيغنبري خواه توبو خود بشي خواه ردو وچو لكن منو خيزان ومن عركان شين السربان هلا چون السربان خوتن شو لنا وخوا أبو أيوبي أنصاري خبري بوا خبري بوا يوا خبری بود هات خوار و ده بزی خزانه کیو تی چه و تی من ازانی حمله کیه قاتش من حال سری پیغمبر رسول الله علیه السلام و عیب نیه بود من هم یک کرامتیه من ایکم ده بزی خوار و پیامبر صلی الله علیه السلام فرمی ابو ایوب زاریم ده بزی چون کسر و قرص فرمی پیغمبر ای پیغمبر خوار بر آوانیه بیم کرد تو او پیاری من چون ایلا تو برستر بیم تو ابی بو ایلا تو ابی لسر بیم و الله هر ابیم شو تو ابی کسر و من دیم خواره إيش أبيهم كوتهم؟ من شو بأدبية كم برامبر توكروا؟ شو أنا من قاشة كان من توبر استربي؟ أما شعورك لنا أخذ دروس هذا حتى في أيك سر قافلة بعسك عليه روجي كان في أيك ما لقال خمانة برد بو عمرة عليه وتي جور بو من مغرن لمدينة جور من جور مناوي عليه وتم بو تي جور تناوي وما زين دسي ناجي توما سكسك زور دولة مرة الله لا مزجوا تكامع وأنا أهاته ولا بالي نكاح بالك وطلع زلمة كاتب لهم كعكة وجوري كباب قدام البارك يدهم تيامش شون بلايك ومجد بيدينه وتياتن بلايك من كعكة جانا وبيعوش باري جوري كباب دعوة بلا جوري مدينة بأخذ بيد لنا وجوري فندق كان أبخاو الله وتيوت وتشي وازاي من بارم يا من بارم لقيش تانزات لا باري قيش تاني ما يمني أي بناء اللي جرو بخيت في آخر أزامي ولا فندق كان أشنا قاتي سلوا قاتم برزيت ولا أستيب يا خمسة وصل من أتون بوا مدينة حتى عشمو وعدم داو أبي قاتم العرزة شو كهوا العرزة من شو نبي أز لأست قبرك يبيع مصلى صلى الله عليه وسلم قاتم برسترلي أها بمشي وازا معاملة أكن لقول بيغمبر صلاة والسلام يخالي سربي عمري كري عاصة جريته وا أفهمي والله بيغمبر صلاة والسلام يخالي سربي لا حرتشيش تلا دلنا أنا خوشة بيسربو والله سبر سير مليب كبيج دم تشاوي شون بوناتون بوت وصفك نكلة برأوا لبر أول لجيان ما هيبت النكرة يسر إذا مشايوك حركات يبيني وهو بيغمبر صلاة والسلام يخوي إلى سربه عيب ما تواصل كم بزانا تشاوي تشونا بزانا يتش بيرا كم ويني نهاية تبر تشاو نازانا مصفي بكم لبر أول حياة الشر من برامبر ده مشايو بيغمبر صلاة والسلام يخوي إلى سربه عيب ملاعة تواصل بكم بما في هاي وهرشي هاي علمي كرين وشرخ بقتريك يبزانا ديدكم لو بحر عمانا لبر نقصان تشبيهم فشيماني شمود شليم كروي بدري كامل هات وخرشيدي فخشانا بآوابوني نوري وندبي خرشيدي أم شمسا لآوابوني يا نور إذا عيصد دو شندانا أو انديلي دزانم بمنزاني خوم ومحوي بچاوي سر خدا بينا بچاوي دل خدا زانا چچاوي كحلي ما زاغ البصر سرمي سوادي به منور بي بنوري رؤيتي بيچونو چندانا چدل قطره كأما عرش رحماني تيا درجة چدل نقطه كأما مركزي فرجاري ايمانا فقد شاوي حسود قلبي منكر كيرو بيدركا
لمدراكا تبهري هر عذابي يأس حرمانا دبي چاو دليكي پاكو بيغش مثلي آوينا ببي أو صورة معنى بنويني كما كان أفرمي محوي أفرمي أو تشاوي حسودا كانوا الضلا فرنخوش يكانا ناتوان الدركي أم معنى خوش ويستيبكا أبي تشاويك وكو آوينا پاك بيبتواني أم ويناي أم خوش ويستيب يا غنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشان بدا براي خوري عزب أفرمي روجي كان زلامي مردبو چون بسر قبر سيدا كان في غنبر صلاة والسلامي خوالي السر به لسر قبركي هاسيا قسمان قوبكا الله همو من دانشتين سيري وصفكي كان لخزمة في غنبر صلى الله عليه وسلم أفرمي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير أبي في غنبر صلى الله عليه وسلم دانش كسيب ومان كرت أفرمي ما قشت من دانشتين وكو كسيك بالندهك أن جيت السرسري وچون ناجولت بوي بالندك النفري شكا أو حالتك يدق منه بس الإنسان هذا تيري لسرسري بنيشي توا على أوا دانش تبوين لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي أو عند بحرموت دانشين الله بالندك الله ملك نيش تبوا سرسر معنا وعند جول ما نبوا لخدمة يا أنا سكوري مالك الحديث يا كايمان بخاري كتاب الأدب المفرد الروايات يا بس نديك صحيح أفهم بيا غنبري خواص الله تسلم يخوي السربي الصحابة كان عندالة درجة إبن أخونا عندالة درجة قت أو أنا ما عندالة درجة كي أو بن أخون لما لو حالك تزهس أجر في عمصر سلم خوت به خبري نبيته شو كخويش يهر وابو بيا غنبر صلى الله عليه وسلم دايك عائشة أفهم أفهم بيا غنبر صلى الله عليه وسلم يخوي السربي هاتوا أبو مال من لسرجة كابوم سلامي أكر أجر خوت بوايم سلامك خور منا أكر دو أجر نخو تايم جمل يبوا مت عليكم السلام ورحمة الله بجور السلام يا كر كسي خوت بواي كم صحابة شاهدي أو يبغى داو في غمصاص صحابة كانوا فرموا أمان دا لدرجة كي بني نوك لي أمان دا بني نوك أبم لدرجة كي أما شنو هذا هالقدني كصحابة كان كردو أنا برام بد في غمبري خوا صلاة والسلام يخوي السرب زيدي كوري أسلم جريته وفرمى إمام عمري كوري خطاب رضى رحمة إخوائي لي به رجك كان أجريا بنا ورعيتي خلك أبزانا خلت خريكي تيا زان كي نقصي هيا على تي بري بلاي مالك اسريكا جنك خريكا خريكي خريه خري هناكات اتشنيو امانه على لبر خويوا چون بيجي سروديا ود غورانيا ود لبر خويوا يتري سروديا ود لبر خويوا ايت على محمد صلاه الابرار صلى عليه الطيبون الاخيار قد كنت قواما بكا بالاسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار عليه عملنا شعرك يا وتي صلوات السلام لسر بيغمبر بي صلاة والسلام يخوي لسر بي الصلاة بيا وشاك دعائي بيا وشاك كان بيت الصلوات أوان بيت هاتشي بيا طيب أخياره صلواتي لسر بدا أي بيغمبر صلاة والسلام شاتي أذين توكسيك بأقرياي لسحرا شو نجت أكل خزقايا امزاني بيجي الرجل الرجان لقال اواكو بمو لبهشتا تاون بيب كوي افرم امام عمر لبن ديوارك انا دا نشتو قريا ايش شعرك يا وتو لبر خويا وايوتو امش اقريا امام عمر خوي بي انا قريا تشو داي لدرقا شوقو جنك وتي كي لدرقا يا وتي من عمر يكون خطابا وتي ام كاتا كي كاتي هاتني عمر يكون خطابا ومعلما وتي هيج ترست نبي بوم كرو درقاكا قالك ما بين بيوت لي بقرم زانتو تشي يجي تو خریدی چی تو باز لطیع کی؟ الله شودان شلای وقتی تو خوا، تو خوا وام بیا جزاری کی؟ تو باقی هم لیب. علی محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطهر هل تجمعني وحبيبي الدار؟ تو بیا جزارجان مالكم كات ولا قل الله لناو بهش تابیبین موجاری کیتر امام عمر وقتی سوين تدن بو خواه منيش بخرا بينتان انا وش عرق هاشتك يجبو من بيا جبا منيش تير حس بكم لقل اوابم علي وتي وعمر فاغفر له يا غفار خواهي جان عمريش عمريش خواهي جان لقو ناحي عمريش خوش بو اوج لناو بهاشتابه علي تير هالسيا ورويش تو بجيه هش خدا ام اعيني لايق ببو بكرو عمر ديوا كأول ساني وساني الشرف يا باب لو كان لبعدي أو دوا عثمان ذي النورين ذو الأنوار علي شاهي ولاية باب علم شير يزدانا
بسريانا بسر باقي صحابه وآلو يارانا بباريني خدا هر آن وقتو ساع رضوانا بنوري عكسي بيغمبر أواندام عكس بوبون غريبي تازهاتو ديوتم بيغمبر استانا يا ربي خويا بقوري خد دعوات ليكم لقل أو أزيز حشر ما أنت خوش أبي سيلة ظلمانا جيجير كي لقل أو صحابة ما بين دروجي قيامت يا رب العالمين خوايم أو ما النبيني وبلام خوت أزاني شوق ما نبوبينيني أوها يا رب العالمين خوايا لقل أو حشر ما أنت يا رب العالمين لروجي قيامتها دس ما بقري أوكو شون دس إمامي عمري قد يا رب العالمين خوايا أو شرف ما أنت بخشي سيري دي داري جواني بكين يا رب العالمين خوايا بقوري خد دعوات ليكم خوش أبي سيلة ناو ظلمانا جيجير بكي خويا بقولي خد دعوات لي كم لروج قيامتها لقال أوابتشينا بهشتو شن خوش حالة بين يا رب العالمين أم دعاء من قبول كيتو بروين لسر آوي كوسر شارب كبان ما نقبله هاور هكانم شن كوتو كانم بين بآوي كوسر تام دمي يا رب العالمين خويا لقال أوابين خويا بقولي خد دعوات لي كم دلمان برب كي لا عزيزو خوش ويستي أو من الله كان من لسر أخلاقي برور دبكي أو عند خوش من بيا همجيان من فيوز بيد بباسي أو سيرتي او بيت بشكل جيان مان خويا بقوري خد دعوات ليكم رحم لمرد وكان مان بكي رحم لنا خوش كان مان بكي بتهيبت يمرو نخوش كي زور دعوة دعاء خيرا خويا اي پروردگار اي خاون لطفو بزي اي دروس كري هموشتك اي زانا ترلا همو بزيشك كان اي ما دل مان راتش لكاوا خلق كي زور هيا نخوشي هيا نازانن بچن بوچ درگاية اي مش درگاية كلا درگاكي تو قورة ترو جوان تر بر لزان السلو بر رحمة النابلين يا رب العالمين خواهي شفاين بوبنيرا يا رب العالمين خواهي شفاين بوبنيرا خواهي بقوري خواهي هوي عملياتي هوي آسان كي هوي زرع سرطانية يا رب العالمين باق در بچي هوي دعوة هدايتي كرو هداية ور بقري خواهي بقوري خواهي دعوات ليكم هوي منالي نخوشي هيا نقصانية بيوستي هيا نخوشي كي هيا كوا دكتورة كان ناتوان يا رب العالمين شفاي عاجلي بوبنيرا هوي توشي حاد سي سهرة وشفاي بدا أو إن خوش الدرونية يشفي بدأ يا رب العالمين أو إن نالي أوتيزمية يا رب العالمين خوايا جان صبري على بيبخشة من الله كان ينباش بكره وخوايا بدوري خود دعوت ليكم مشكلة خزانية هي مشكلة كاني بعيلات أو إن دارا بيب بخشة أو قرزار قزي لسر آسان كا أو كريتشي خانوي بيب ببخشة أو رزقي تسك رزقي فراوان كا أو إن نالي نابي من نالي بيب بخشة أو الزواج لسر قصة الزواج بو آسان كا أو قتابي لسر كوتوي كا أو استملك لا واستملي لسر ألقرا أو أسير رزقارك أو سجنية يا سجنية كي شيء أي رزقار بونا رزقارك أو قطع سلي الرحم لبيني أنا دروز ويا مخايا بقولي إخوات رحمي أنا لبيني أنا دروز كروا خايا بقولي إخوات كوتا دعاء أنا وتاني دعوات لي كم هم أماني كوالا مزقتك وبنا تو أو إيش يقول لدك منا وآمينك يا رب العالمين لرجع قيامته لقلب يا غنبر بن صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دوزخ چاوری گش گناه بارا جین ببی قرآن پر لازارا دوزخ چاوری

0: پناه دگرم بوشت و وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله لسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ذي قلبه عندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى